أحبائنا في الله، حب الله ليس كلمة تقال، بل سكينة تملأ القلب ويقين يثبت عند البلاء. فإذا أحببت الله رأيت في كل قضاء لطفا، وفي كل تأخير حكمة، وفي كل ابتلاء رحمة.

ومن جميل ما قرأت في هذا الصباح. قد تنشأ أجمل علاقاتك في أشد أوقاتك ضيقا، وكأنهم الضوء الذي يبعثه الله ليرمم عتمتك. فلا تبكي على روح غادرت، ولا تغلق باب قلبك وتعتزل الحياة بسبب وجع عابر أحدثه أحدهم. وتأمل لطف الله، كيف يفرغ قلبك من الزحام ليملأه بمن يتوافق بالفكر والنقاء، ويزرع في روحك نضارتها القديمة من جديد.

يقول الشيخ محمد المقرمي رحمة الله عليه: الصلاة ليست انقطاعا عن الحياة، بل هي اتصال بمن بيده الحياة كلها.

وهذه تذكرة أخي المستمع، لا تنسى بأنك في الشهر الحرام، إنه شهر المحرم، إنه من الأشهر الحرم. سبح، هلل، كبر واستغفر واذكر ربك في كل حين.

يقول الشيخ محمد المقرمي رحمه الله: ترك النية الصالحة في الأعمال اليومية ظلم للنفس، لأن توجيه قلبك لله يحول عاداتك إلى عبادات ترفع درجاتك.

واخترت لكم من كتاب رسائل من التابعين للدكتور أدهم الشرقاوي وتحت عنوان المن ممحاة الإحسان. في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي سمع محمد بن سيرين رجلا يقول لآخر: أحسنت إليك وفعلت وفعلت. فقال له ابن سيرين: أسكت، لا خير في المعروف إذا أحصي. يا صاحبي، من أجمل ما قالت العرب: المن ممحاة الإحسان. وأجمل منه قول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الناس قبل أن يكون لهم حاجات فإن لهم كرامات، وأن تمنع من غير أذى خير من أن تعطي وتؤذي. إن صاحب الحاجة فيه انكسار نفس فرممها بأدب العطاء، فإن إراقة كرامة إنسان هي كإراقة دمه.

وكتب الدكتور أدهم الشرقاوي: وتظن أنك حرمت، والحقيقة أنك رحمت، وتظن أن الله ابتلاك، والحقيقة أنه أنجاك، وتظن أن الأوان قد فات، والحقيقة أن الأجمل آت. ثق بالله.

الابتلاء بالمرض رحمة لا عذاب. المرض قدر من أقدار الله، يصيب الصالح والطالح كما يصيب السرطان المؤمن والكافر سواء، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده لحكمة. والبلاء نوعين: ابتلاء التنقية للعاصي، يكفر الله سبحانه وتعالى به ذنوب العاصي ويطهره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. ونوع آخر هو ابتلاء الترقية للمطيع، يرفع الله سبحانه وتعالى به درجات المبتلى ويزيده أجرا، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، رواه الترمذي. فالمرض النفسي ليس دليلا على بعد العبد عن ربه، بل قد يكون في أحوال دليل على قربه منه جل جلاله.

من أخطر الأوهام التي يحرص الظالمون على تثبيتها في عقول العامة المستضعفين أن قوة الباطل ستنتصر وأن الظلم لن يزول. هكذا فعل فرعون وجنوده، وهكذا يفعل فراعنة كل عصر وفراعنة اليوم الذين يستعلون على الأمم بقوتهم العسكرية واستبدادهم السياسي والمالي. ومن أخطر الأمراض التي تصيب الشعوب المستضعفة أن يتغلغل اليأس في قلوبهم ويرضخوا للأمر الواقع ويتعايشوا مع الظلم بحجة عدم القدرة على التغيير، ويثقلوا عن الدفاع عن الحق ضد الباطل. وهذا حال كثير من شعوب الأمة في هذا الزمان. اللهم إلا قلة مجاهدة ضحت بكل ما لديها لتدافع عن الحق. ما أحوجنا لفهم ما حصل في أيام مضت من التاريخ، وخاصة عندما خرج سيدنا موسى عليه السلام وقومه إلى البحر وتبعهم فرعون وجنوده، يوم ظهر الحق وزهق الباطل.

يوم أنجى الله أهل الحق وأغرق فراعنة الباطل، لنجدد اليقين بأن هذا الكون له رب يحميه ولا يرضى الظلم، وسينصر الحق ولو بعد حين. ونسأل أنفسنا، هل نصرنا الحق لينصرنا الله؟

0: من أقوال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه:
1: فإني ذليل.
0: عجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا جيفة، وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله، وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى، وعجبت لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار البقاء.

0: وهذه تذكرة كتبتها الدكتورة جميلة خليف، تقول: إذا قصرت بك همتك عن اتباع الرضوان وغرتك دنياك بلهوها ولوح لك طول الأمل حتى أصبت بالنسيان، ثم قلبت صفحات مصحفك فلم تجد للآي أثرا، ولا حركت ساكنا سور القرآن، فاعلم بأنك قد حرمت الهدى، وإنه لمن أشد العقاب هذا الحرمان. اللهم لا تجعلنا من المحرومين.
1: هذا الغرور ورح الموت يدور أمام تثنى ودور.
0: اعلم أخي المستمع أنه لا تنال هداية القرآن إلا باتباع الرضوان.

طبعا العالم كله يتابع كرة القدم وكأس العالم لهذا العام. وفي تعليق كتب الدكتور جمال عبد الستار: ليست المشكلة في كرة القدم، وإنما في أن تتحول إلى قضية أمة، بينما قضايا الأمة الحقيقية تغيب. إن الأمة التي تفرح بانتصار في ملعب وهي تهزم في ميادين العلم والاقتصاد والسياسة والسيادة والأخلاق والوعي تحتاج إلى مراجعة مفهوم النصر قبل البحث عن النصر. إذا تبدلت معاني النصر في الوعي أصبحت الانتصارات الوهمية ستارا للهزائم الحقيقية، ومهمتنا أن نحرس بوصلة الأمة لا أن نصفق لما يصرفها عن رسالتها.

مستمعينا الأكارم، بنعتذر منكم عن عدم حضور سماحة المفتي اليوم، تعذر عليه القدوم في هذا الصباح واتصل فينا الآن واعتذر منا، يعني عذر طارئ، وأكيد نحن منتقبل هالشي، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إذا كان بالعمر في بقية بنرجع منلتقي فيه ومنجيب على الأسئلة اللي وصلتنا. أنا عم بحتفظ بكل أسئلتكم وبإذن رب العالمين بنطرحها الأسبوع القادم. عم نتابع نحن وياكم برنامجنا لليوم، ورح نتعرف على مجموعة من الأخبار بعد قليل بإذن الله.

إخوتنا في الله، كثيرا ما تصادفنا أبحاث أو مقالات أو حتى تغريدات قصيرة عن الأثر الاجتماعي للذكاء الاصطناعي، ورغم أن الأمر ليس جديدا فإننا بحاجة ماسة إلى تفنيد هذه الرؤية والأسباب التي أفضت إلى النتائج الكارثية والخلل الواضح في العلاقات الأسرية والاجتماعية. أولها أن الذكاء الاصطناعي هو صديق وهمي، رغم أن مخترع الذكاء ذاته ينظر إليه على أنه آلة تقنية صماء مسخرة لخدمتنا، فإننا نتعامل معها كصديق وفي، نقص عليه ما يدور في يومنا ونشاركه في أتفه الأمور وجلها، ونقضي معه ساعات طويلة من النقاش دون ملل. وفي الجهة الأخرى تكمن الكارثة، أهل مهمشون وأصدقاء مستبعدون وزوجة وأولاد لا نحمل طاقة لمشاركتهم الأفكار والآراء، الأمر الذي أفضى بنا إلى أغلال تشات جي بي تي وأيضا جيميناي وغيرها من الأدوات التي لا تعرف سوى التصفيق لأقوالنا والمجاملة لأفعالنا. علاقاتنا بأدوات الذكاء الاصطناعي تخطت حاجز الصداقة الوهمية إلى المستشار الاجتماعي، فاليوم لا نرهق أنفسنا باستجلاء مشاعرنا لنكتب رسالة صادقة تعبر عن محبتنا للطرف الآخر كأب أو أم أو صديق أو زوج، بل نأخذ الطريق الأقصر والمهلك في الوقت ذاته، فقد نكتب هذه الكلمات لإحدى وسائل الذكاء الاصطناعي: أريد رسالة أعبر بها عن حبي لأمي، ثم نأخذها ونضع لاصق ثم نرسل. فلا قيمة لحديث أجوف ولا منفعة من مشاعر مصطنعة، يعني cut and paste. ينظر البعض إلى الذكاء الاصطناعي على أنه المنقذ السريع والناصح الأمين، لكن الحقيقة عارية من هذا التوقع، فحينما نقع في مشكلة اجتماعية تكاد تنهي علاقات متجذرة لأعوام وربما لعقود، نهرول ناحية المنقذ الاصطناعي، هكذا أراه في عين مناصريه، لنخبره أن يبحث لنا عن ساحل سحري بين وصفاته غير المتناهية، وسرعان ما يعطينا الحل، لكن أليس لكل داء دواء؟ فما يصلح لجسد ربما يضر غيره؟ الطرف الآخر الذي تصادمت معه أو تصادمت معه أنت خير خبير به، تعلم شخصيته وكيفية تفكيره ونوع مشاعره وما يمكن أن يتقبله وما يستحيل أن يرحب به. لذا وإن كنت أنت الداء، يعني سبب المشكلة، فأنت الطبيب في الوقت ذاته. أليس من العجب أن تلجأ لآلة صماء بلا قلب وبلا مشاعر لتعطيك حلا سحريا تداوي به قلب من تحب وتستعيد مشاعره؟ هنا تكمن الخلاصة: الذكاء الاصطناعي آلة مسخرة لخدمتنا في النواحي المادية العلمية، لكنها محظورة اجتماعيا تحت أي ظرف وبلا أي تبرير.

إليكم هذا الخبر. ومحكمة استئناف تؤيد حظر الحجاب في مدرسة في نيجيريا. أثار قرار محكمة استئناف نيجيرية بتأييد حظر ارتداء الحجاب في مدرسة جامعة إيبيدان الدولية جدلا حادا حول الحرية الدينية وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في النظامين التعليمي والقضائي في البلاد. وقد نقض الحكم الصادر في أوائل يوليو 2026، نقض حكما سابقا للمحكمة العليا صدر عام 2022 كان يسمح للطالبات المسلمات بارتداء الحجاب كجزء من الزي المدرسي. ويكمن جوهر هذا الجدل في سؤال أساسي: إلى أي مدى يمكن للمؤسسات الخاصة أن تذهب في فرض زي موحد دون أن تنتهك الحقوق الدستورية في حرية التعبير الديني؟ وكان رد محكمة الاستئناف واضحا: مدرسة جامعة إيبيدان الدولية بصفتها مدرسة خاصة غير ملزمة بالسوابق القضائية المطبقة على المؤسسات العامة. نص الحكم على أن الطلاب وافقوا طوعية على الزي المدرسي عند التحاقهم، ما يعني تنازلهم فعليا عن حقهم في ارتداء زي ديني يخالف الزي الرسمي. ورغم أن الحكم قد يبدو ظاهريا قائما على منطق تعاقدي، فإن تداعياته تتجاوز بكثير أسوار المدرسة. فبالنسبة للعديد من المسلمين النيجيريين، يرمز هذا الحكم إلى نمط أوسع من المقاومة المؤسسية للهوية الإسلامية، وهو نمط يعكس اتجاهات عالمية من الإسلاموفوبيا المستترة وراء خطاب العلمانية. يكفل دستور نيجيريا حرية الدين والحماية من التمييز، ومع ذلك غالبا ما يعتمد على تفسير القضاء لهذه الحقوق على ما إذا كانت المؤسسة العامة أو خاصة. ففي المدارس الحكومية أيدت المحكمة العليا حق الفتيات المسلمات في ارتداء الحجاب مستندة إلى المساومة والحرية الدينية. أما في المدارس الخاصة فقد مالت المحاكم إلى تأييد الاستقلالية الإدارية بحجة أن أولياء الأمور والطلاب يوافقون على قواعد المدرسة. هذا التمييز المستند ظاهريا إلى القانون أصبح أداة للإقصاء، ويرى النقاد أن قرار محكمة الاستئناف يعكس تطبيقا انتقائيا للمبادئ العلمانية، وهو تطبيق يؤثر بشكل غير متناسب على الطالبات المسلمات. ويفهم من هذا الحكم على أن الفتيات الصغيرات ترك معتقداتهن الدينية خارج أسوار المدرسة، وهي رسالة لها وقع مؤلم في بلد يتداخل فيه الدين بعمق مع الهوية. لا يمكن النظر إلى هذه القضية بمعزل عن غيرها، ففي جميع أنحاء العالم تطورت ظاهرة الإسلاموفوبيا من عداء صريح إلى أشكال أكثر دهاء من التحيز المؤسسي. وفي نيجيريا حيث تتوتر العلاقة أحيانا بين الإسلام والمسيحيين، غالبا ما يستعان بالعلمانية لا كدرع للتعددية بل كسلاح لقمع أي تعبير علني عن الهوية الإسلامية. وقد استغلت الجماعات المسيحية المتطرفة والعلمانيون المتشددون المحاكم للترويج لهذه الأجندة، فهي من خلال حظر الحجاب على أنه مسألة انضباط أو توحيد يستغلون مخاوف التجرذم الديني، بينما يخفون في الوقت نفسه تحيزا كامنا. وهنا يصبح خطاب الحياد غطاء ملائما للإقصاء ووسيلة لتصوير التمييز على أنه نظام إداري. لا يقتصر هذا الوضع على نيجيريا وحدها، ففي فرنسا والهند وأجزاء من أفريقيا استخدمت حجج مماثلة للتبرير والقيود المفروضة على الحجاب وغيره من الرموز الإسلامية. ويثير انحياز القضاء النيجيري لهذا التوجه العالمي تساؤلات مقلقة حول التزام البلاد بالمساواة الدينية الحقيقية. قضية الحجاب هذه تتجاوز مجرد نزاع حول الزي المدرسي، فهي اختبار لنزاهة نيجيريا الأخلاقية والدستورية.
قد يرضي تأييد الحظر أولئك الذين يناصرون التوحيد العلماني، ولكنه يخاطر بتهميش ملايين المواطنين الذين يشكل دينهم جزءا أساسيا من هويتهم. وإن العلمانية الحقيقية لا تعني محو الدين من الحياة العامة، بل تعني ضمان تعايش جميع الأديان دون إكراه أو إقصاء. مع وصول القضية إلى المحكمة العليا، تواجه نيجيريا خيارا مصيريا: هل ستؤكد مجددا مبدأ الحرية الدينية، أم ستسمح للمحاكم بأن تصبح أداة للقمع الثقافي؟ ستحدد الإجابة ليس فقط مستقبل الفتيات المسلمات في تلك المدرسة، بل ستؤثر أيضا على نضال البلاد الأوسع ضد موجة الإسلاموفوبيا الصامتة. فإذن بنيجيريا، محكمة الاستئناف أيدت قانون حظر الحجاب في مدرسة في نيجيريا، وهي من المدارس الخاصة. فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله برنامج هذا اليوم، ابقوا معنا.

لاعب الكريكت الأسترالي عثمان خواجة ومعركة تفكيك الإسلاموفوبيا. تحول الخوف من الإسلام أو ما يطلق عليه بالإسلاموفوبيا في العقدين الأخيرين من مجرد تحيزات فردية إلى ظاهرة بنيوية عابرة للقارات تغذيها ماكينات إعلامية وسياسية منظمة وينفق عليها مليارات الدولارات لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية غير مشروعة. تشير إحصاءات معهد بيو إلى أن المشاعر المناهضة للمسلمين في الغرب سجلت تصاعدا ملحوظا، حيث يربط نحو 57% من مواطني بعض الدول الغربية الإسلام بالعنف بشكل تلقائي. وفي الهند اتخذت الظاهرة منحى تشريعي واجتماعي حاد، إذ رصدت منظمة Human Rights Watch ارتفاعا بنسبة تتجاوز 150% في خطابات الكراهية الموجهة ضد المسلمين الهنود، والذين يصل عددهم حوالي 300 مليون نسمة في بعض التقديرات، وخاصة خلال السنوات الأخيرة، ما يوضح كيف تتحول الشيطنة الإعلامية إلى سياسات تمييزية على الأرض. في أستراليا لا يبدو المشهد بمنأى عن هذا الوباء العالمي، فرغم تبني الحكومة الأسترالية لسياسة التعددية الثقافية، ولكن التقارير المحلية تكشف عن واقع مقلق. ووفقا لتقرير الإسلاموفوبيا في أستراليا الصادر عن جامعة تشارلز تو، فإن 75% من الحوادث المسجلة استهدفت النساء المسلمات، لا سيما اللواتي يرتدين الحجاب في الأماكن العامة. يعلق دكتور ديريان إنيس الخبير في العلاقات الدولية قائلا: إن الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية كأستراليا لم تعد مجرد جهل بالآخر، بل هي منظومة يتم تفعيلها سياسيا لإنتاج شعور دائم بالخوف وتبرير إقصاء المكون المسلم من الفضاء العام. وسط هذه الأجواء المشحونة جاء الإعلان عن انضمام نجم الكريكت الأسترالي الشهير عثمان خواجة إلى حملة وطنية كبرى لمكافحة الإسلاموفوبيا ليشكل حدثا فارقا يتجاوز حدود الرياضة. دوافع خواجة لم تكن وليدة اللحظة، بل نابعة من تجربة مريرة عاشها كأول لاعب مسلم يمثل المنتخب الأسترالي، حيث واجه طوال مسيرته هجمات عنصرية وتشكيكا في ولائه. تضاعفت هذه الدوافع عقب موقفه الإنساني الشجاع وتضامنه مع الضحايا المدنيين الذين قتلتهم آلة القتل الصهيونية بعشرات الآلاف في غزة، وهو الموقف الذي قوبل بمحاولات تضييق من قبل الاتحاد الدولي للكريكت. يرى المراقبون أن انضمام خواجة يمنح الحملة صوتا جماهيريا عريضا قادرا على اختراق شرائح مجتمعية قد لا تصل إليها الخطابات الحقوقية التقليدية. إن فحص الآليات التي تتغذى عليها هذه الكراهية يكشف عن تحالف غير معلن بين التيارات اليمينية المتطرفة والمجموعات الصهيونية، حيث تعمل هذه الأطراف بشكل ممنهج على اختراع وترويج الأكاذيب لتشجيع الشارع الغربي ضد المسلمين، ويتم استخدام استراتيجيات نزع السياق والشيطنة لتصوير أي تضامن إنساني مع قضايا الشرق الأوسط كالقضية الفلسطينية على سبيل المثال على أنه دعم للتطرف. في هذا السياق تقول البروفيسورة أندريا دوزيت المتخصصة في علم الاجتماع السياسي: هناك صناعة ممولة بالمليارات تعرف بصناعة الإسلاموفوبيا. اليمين المتطرف واللوبيات المؤيدة لإسرائيل يتشاركون السردية نفسها، لأن إبقاء صورة المسلم كتهديد دائم يخدم مصالحهم السياسية المشتركة ويبرر انتهاكات حقوق الإنسان سواء في جغرافيا الاحتلال أو في قوانين الهجرة الغربية. خطوة عثمان خواجة
تثبت أن مواجهة الإسلاموفوبيا لم تعد مجرد ترف فكري أو قضية تخص المسلمين وحدهم، بل هي معركة للدفاع عن جوهر الحريات المدنية والعدالة الإنسانية في العالم. فعندما يتحدث رموز المجتمع بنبرة عقلانية مستندة إلى الحقائق، فإنهم لا يدافعون عن عقيدتهم فحسب، بل يضعون المجتمعات الغربية أمام مرآة مبادئها القانونية والأخلاقية. وتظل الحقيقة الثابتة أن الكراهية المصنوعة مهما بلغت ميزانياتها أو ميزانيات تمويلها تتهاوى أمام شجاعة الأصوات المنصفة التي تجرؤ على صياغة الحقيقة بلغة يفهمها العالم.

وفي متفرقاتنا لهذا اليوم اخترت لكم مستمعين هذه المقالة التي كتبها الكاتب عادل الحامدي، وهي تحت عنوان ما الذي ينبغي أن ينافس فيه العرب؟ مع كل بطولة لكأس العالم يتجدد السؤال القديم، لماذا يغادر العرب المنافسة مبكرا؟ وكأن كرة القدم أصبحت مرآة نرى فيها صورتنا الجماعية، فنفرح لانتصار عابر ونحزن لخروج سريع، ثم نطوي الصفحة في انتظار البطولة التالية. لكن السؤال الأهم ليس لماذا خسرنا مباراة، بل في أي ميدان ينبغي للأمة العربية أن تنافس العالم أصلا؟ إن الأمم الكبرى لا تقاس بعدد الأهداف التي تسجلها في الملاعب، وإنما بما تتركه في التاريخ من قيم، وما تبنيه في الحضارة من منجزات، وما تمنحه للإنسان من كرامة وحرية وعدالة. الرياضة مهما بلغت أهميتها ليست سوى ثمرة لشجرة أعمق جذورا، فإذا كانت الجذور ضعيفة فلن تصمد الأغصان أمام أول ريح. لقد عرف العرب في عصور ازدهارهم أن المنافسة الحقيقية كانت على إنتاج المعرفة وتشييد المدن وصناعة القانون ورعاية الإنسان. لم يكن بيت الحكمة في بغداد ملعبا لكرة القدم، لكنه كان ساحة تنافس فيها تتنافس العقول مع الجهل، وينتصر فيها العلم على الخرافة. ولم تكن جامعات فاس والقيروان وقرطبة والأزهر مجرد مؤسسات تعليمية، بل كانت مصانع للوعي ومرافق استقبلت طلاب المعرفة من جهات الأرض الأربع. لم يكن سر ذلك المجد في وفرة المال، بل في منظومة أخلاقية جعلت من الكرامة الإنسانية قيمة عالية، ومن الحرية شرطا للإبداع، ومن العدالة أساسا للاستقرار. فلا يمكن للعقل مقيدا بالخوف أن يبتكر، ولا لإنسان يشعر بالإهانة أن يصنع حضارة، ولا لمجتمع يخشى الكلمة الحرة أن ينافس الأمم التي جعلت من حرية التفكير وقودا لتقدمها. ولهذا فإن أول ميدان ينبغي أن يتنافس فيه العرب هو استعادة القيمة الإنسانية للإنسان العربي، أن يصبح المواطن أغلى من الحجر، وأن تكون كرامته مصونة بالقانون، وحريته مكفولة بالدستور، وحقوقه غير قابلة للمساومة. فهذه ليست شعارات سياسية، بل هي البنية التحتية لكل نجاح اقتصادي أو علمي أو رياضي. بعد ذلك تأتي المنافسة في التعليم، لا في عدد الجامعات بل في جودة المعرفة التي تنتجها، وفي البحث العلمي لا في كثرة المؤتمرات بل في عدد الاكتشافات وبراءات الاختراع، وفي الاقتصاد المنتج لا اقتصاد الريع والاستهلاك، وفي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والصناعات الدوائية والفضائية، وهي الميادين التي ستحدد موازين القوة خلال العقود المقبلة. وليس من قبيل المصادفة أن الدول التي تتصدر مؤشرات الابتكار هي نفسها التي تتصدر نتائج الرياضة. فالرياضة ليست جزيرة معزولة، وإنما هي نتيجة لنظام تعليمي وصحي وإداري وثقافي متكامل. اللاعب الذي يرفع كأس العالم هو في النهاية ابن مدرسة جيدة ومستشفى جيد وقانون عادل ومؤسسات تحترم الكفاءة. أما نحن فكثيرا ما نريد الثمار قبل أن نزرع الأشجار. نحتفل بالإنجاز الفردي، لكننا نتردد في بناء المؤسسة التي تنتج آلاف الإنجازات. نبحث عن البطل بينما تتقدم الأمم بصناعة الإنسان العادي الذي يؤدي عمله بإتقان كل يوم.
ولعل أكثر ما استوقفني على هامش هذا الحديث عن المنافسة تلك الصورة التي جمعت الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي في أنقرة، مشهد تختصره مفارقة التاريخ، رجل خرج من دهاليز ثورات الربيع العربي التي أجهضت، ومن بلد أنهكته سنوات الحرب وما خلفته من مآس إنسانية، يجلس إلى جوار رئيس الدولة الأقوى في العالم الواثق من نفوذ بلاده وريادتها، ثم يتحدث عن وحدة الشعب السوري حكومة وشعبا في الحلم والمصير. عند تلك اللحظة لم تستدعي الذاكرة أمجاد الأمويين ولا أبجدية اللغة الأولى التي خرجت من تلك الأرض، بل استبرت حقيقة سياسية أعمق، أن قوة الدول لا تقاس فقط بما تملكه من جيوش واقتصاد وتحالفات، وإنما بقدرتها على أن تكون محمية بشعبها ومسنودة بحلمه ومحصنة بثقته. فحين يلتقي حلم الدولة بحلم المجتمع يصبح الشعب هو السور الذي لا تخترق أسواره، وهو القوة التي تعجز عن صناعتها أعتى الترسانات. ثم تقفز إلى الذهن صورة أخرى ربما كانت أكثر بلاغة من كل التحليلات السياسية، عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة فوق ركام بيوتهم المهدمة يرفعون الأعلام المصرية ويهتفون دعما للمنتخب المصري في كأس العالم. كان مشهدا إنسانيا بالغ الدلالة، شعب يخرج من بين الركام مثقلا بالفقد والجوع والخوف، لكنه لا يتخلى عن انتمائه العربي ولا عن قدرته على منح الحب. وفي المقابل ظل معبر رفح خلال فترات طويلة من حرب الإبادة مغلقا في وجوه أعداد كبيرة من المدنيين الذين كانوا يبحثون عن ملاذ آمن. تلك المفارقة المؤلمة لا ينبغي أن تكون مناسبة لتبادل الاتهامات بقدر ما هي دعوة إلى التأمل في أخلاق الشعوب. فالأمم لا تقاس فقط بما تفعله حكوماتها، وإنما أيضا بما تحتفظ به شعوبها من وفاء ووجدان وقدرة على تجاوز الجراح. وما رفع تلك الأعلام إلا تذكير بأن روابط الشعوب أعمق من حسابات السياسة، وأن الكرامة الإنسانية هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الجميع. ولعل خروج معظم المنتخبات العربية مبكرا من كأس العالم ليس هزيمة رياضية بقدر ما هو تذكير رمزي بأن طريق المنافسة العالمية لا يبدأ من المستطيل الأخضر، وإنما يبدأ من المدرسة والجامعة والمختبر والمحكمة والمكتبة، ومن احترام الإنسان بوصفه الغاية الأولى لأي مشروع حضاري. لا أحد يطالب العرب بأن يتخلوا عن حلم الفوز بكأس العالم، فالأحلام الجميلة تستحق أن تعاش، لكن الأجمل من ذلك أن نحلم بالفوز في كأس الحرية وكأس العدالة وكأس النزاهة وكأس المعرفة وكأس احترام الإنسان. تلك البطولات لا تنتهي بصفارة حكم ولا تحسم بركلات الترجيح، وإنما تظل تتراكم جيلا بعد جيل حتى تصنع أمة واثقة بنفسها قادرة على الإسهام في الحضارة الإنسانية. وعندما تصبح الحرية ثقافة والكرامة ممارسة يومية والتعليم أولوية والعدالة قاعدة لا استثناء، فلن يكون التألق العربي في الملاعب سوى نتيجة طبيعية لا معجزة موسمية. يومها لن نسأل لماذا خرجنا مبكرا من بطولة لكرة القدم، لأننا سنكون قد دخلنا منذ زمن البطولة الأكبر، بطولة صناعة الإنسان وصناعة الدولة وصناعة المستقبل. فالمنتخبات قد تخسر مباراة، لكن الأمم لا تخسر إلا حين تخسر الإنسان. مقالة جميلة ورائعة كتبها الأستاذ عادل الحامدي تحت عنوان ما الذي ينبغي أن ينافس فيه

وضمن متفرقاتنا لليوم اخترنا لكم الحديث عن موضوع قليل ما نحكي نحن فيه، موضوع أكل، ولكن هالأكل منه أي طعام، وإنما هو طعام يعتبر عنوان وثقافي لبلد، ألا وهو الجميد الأردني أو ما يطلق عليه بالذهب الأبيض. فلولاه لما اكتمل المنسف الأردني، وكيف تحول الجميد من حيلة بدوية إلى ذهب أبيض. قبل أن يصبح المنسف رمزا وطنيا للأردنيين، كان الجميد حلا ابتدعه أبناء البادية لمواجهة قسوة الحياة حين لم تكن وسائل التبريد أو حفظ الأغذية معروفة. ومع الزمن تحولت تلك الكرات البيضاء الصلبة إلى أحد أبرز رموز الهوية الغذائية في البلاد، حتى بات الأردنيون يطلقون عليها اسم الذهب الأبيض بوصفها المكون الذي لا تكتمل بدونه أشهر موائد وأكثرها حضورا في الأفراح والأتراح والمناسبات الوطنية والاجتماعية. في قرية زحوم بمحافظة الكرك، إحدى أشهر مناطق إنتاج الجميد في المملكة، ما زالت هذه الصناعة تنتقل من جيل إلى آخر، محافظة على أسرارها رغم دخول التكنولوجيا إلى خطوط الإنتاج. يقول صاحب مصنع إنتاج الجميد محمد مصلح العضايلي في حديثه إن الجميد ليس مجرد منتج غذائي، بل جزء من الهوية الوطنية الأردنية، مضيفا يسمى الذهب الأبيض لأنه أساس المنسف الأردني، والمنسف عنوان الكرم والضيافة في البلاد، فلا تكاد تخلو مناسبة وطنية أو اجتماعية من حضوره. ويضيف أن صناعة الجميد في عائلته ليست مشروعا تجاريا فحسب، وإنما إرث عائلي توارثته الأجيال. ورثت هذه المهنة عن والدي، وهو ورثها عن والده. هي مهنة متوارثة منذ عشرات السنين، نحافظ عليها لأنها جزء من تراثنا وهويتنا. فرضت البيئة البدوية على سكان الأردن قديما البحث عن وسيلة تحفظ منتجات الألبان لفترات طويلة أثناء الترحال، فكان الحل في تجفيف اللبن بعد تمليحه لتولد صناعة الجميد التي حافظت على حضورها حتى اليوم رغم تغير أساليب الحياة. ومع تطور المجتمع الأردني لم يعد الجميد مجرد طريقة لتخزين الطعام، بل أصبح الركن الأساسي في إعداد المنسف الذي تحول بدوره إلى رمز اجتماعي وثقافي يجمع الأردنيين في مختلف محافظاتهم ويجسد قيم الكرم والتكافل وصلة الرحم وإكرام الضيف. وتعززت هذه المكانة عالميا بعد إدراج المنسف على قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بوصفه أحد أبرز عناصر التراث الأردني. داخل المصنع تبدأ رحلة التجميد من الحليب الطازج الذي يجلبه مربو الأغنام من محيط قرية زحوم، حيث يستلم ويوزن ثم يحفظ مباشرة في خزانات تبريد للحفاظ على جودته قبل التصنيع. يوضح العضايلي أن الحليب يمر بعدة مراحل دقيقة، تبدأ بتحويله إلى رائب ثم تبريده وخضه بالطريقة التقليدية لفصل الزبدة عن اللبن، وهي خطوة ما زالت تحافظ على جوهر الصناعة القديمة رغم استخدام المعدات الحديثة. بعد فصل الزبدة يخضع اللبن لعمليات تعقيم وتجميع حتى ينفصل المصل، ثم تعبأ في أكياس خاصة ويكبس عدة أيام للتخلص من الرطوبة الزائدة قبل عجنه وتشكيله يدويا على هيئة أقراص الجميد المعروفة. أما المرحلة الأخيرة فهي التجفيف، إذ يوضع الجميد في غرفة مخصصة بدرجات حرارة مدروسة قبل نقله إلى التجفيف الطبيعي حتى يكتسب صلابته المعهودة، وهي مرحلة قد تمتد إلى 20 يوما صيفا أو أكثر من شهر في الشتاء. في الخطوة الختامية تحول الزبدة إلى سمن بلدي عبر طهيها على نار هادئة مع إضافة بهارات خاصة تمنحها نكهتها المميزة، وخلال هذه العملية يضاف جريش القمح الذي يمتص ما تبقى من اللبن والرطوبة والأملاح داخل الزبدة.
لتتكون طبقة تعرف محليا باسم الأشطة أو بالجريشة. تعد من المنتجات التراثية المحببة لدى أبناء البادية لما تتميز به.

يعتبر أن الحفاظ على النكهة الأصلية هو ما منح الجميد الأردني مكانته داخل المملكة وخارجها، وجعل المستهلك يبحث عنه حتى مع انتشار منتجات مشابهة في أسواق أخرى. لم يعد الجميد الأردني حكرا على السوق المحلية، بل تجاوز الحدود مع انتشار المطاعم الأردنية في مختلف الدول. ويشير العضايلي أيضا إلى أن منتجات مصنعة تصل إلى قطر والسعودية والكويت والإمارات، إضافة إلى أسواق في أوروبا وأستراليا، قائلا: أصبح المنسف الأردني معروفا في كثير من دول العالم، ومعه أصبح الجميد الأردني مطلوبا. منتجاتنا وصلت إلى أسواق بعيدة، ونسعى إلى تطوير الإنتاج والتوسع في التصدير. ويعكس هذا الانتشار تحول الجميد من منتج محلي ارتبط بحياة البادية إلى سلعة تحمل الهوية الأردنية في الخارج، وترافق أبناء الجاليات الأردنية والعربية أينما وجدوا. رغم أن الجميد يصنع من اللبن، فإن قيمته لدى الأردنيين تتجاوز الجانب الغذائي، فهو حاضر في الأفراح والأتراح والولائم واستقبال الضيوف، وأيضا يختصر في حضوره جانبا كبيرا من الثقافة الاجتماعية في المملكة. ويرى العضايلي أن المحافظة على صناعة الجميد تعني الحفاظ على جزء من الذاكرة الوطنية، مؤكدا أن الأجيال الجديدة مطالبة بمواصلة هذه المهنة وتطويرها دون التفريط بأصالتها. ويختم حديثه قائلا: الجميد ليس مجرد صناعة، بل رسالة نحملها عن أجدادنا، سنواصل تطويرها حتى يبقى الذهب الأبيض حاضرا على موائد الأردنيين وفي مختلف دول العالم. وتحية لأهلنا الأردنيين ولهذا الطعام المميز وهذا التحضير من اللبن المجفف، خلينا نعتبره، ألا وهو الجميد، اللي أصبح ذاكرة وثقافة بالنسبة للأردنيين، كما أنه أيضا دخل بقائمة المأكولات التراثية باليونسكو. نتابع نحن وياكم برنامجنا لليوم، معكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة.

كذبالي وسكنت حنايا الروح لملا وسقيت غلالي وفككت بفنك أغلالي وبعثت الروح بأوصالي فركبت

كل يوم ويعني كل ما بيكون في عنا فرصة رح نذكركم بحفر بئر المياه في اليمن. هيدا المشروع الإنساني يلي بدأناه تقريبا هلأ صرنا حيصرنا شهر وشوي.

أي هذا العمل الإنساني إن شاء الله تعالى يلي هدفه حفر بئر في اليمن. هذا البئر تكلفته 26,000 دولار. أنا يوميا عم ذكر المستمعين ويوميا عم بيكون فيه تقريبا متصل أو متصلي، هني غالبيتهم ما شاء الله الأخوات يعني عندهم لله بشكل كتير كبير، الله يبارك فيكم جميعا. أغلب يلي بيتواصلوا معي هني من الأخوات، نحن كمان بدنا الإخوة إنه يتفاعلوا بهذا العمل الإنساني الخيري يلي بيعود عليكم إن شاء الله تعالى، وبيكون بميزان حسناتكم إن شاء الله له أجر عظيم. أهلنا في اليمن، الناس اللي هن موجودين بالخيام، الموجودين بمخيمات للنازحين، هن بحاجة ماسة لنقطة مي، وهذه المياه صعب توفرها، إضافة لأنه لما بدهم يجيبوا المي بيضطروا أنهم يمشوا للكثير من الكيلومترات لحتى يحصلوا عليها، عدا عن موضوع الفقر والعوز والحاجة والطقس، ويعني شو بده الواحد يعني يحكي عن المأساة اللي عم بيعيشوها. فلذلك نحن بدنا نهون عليهم، وهيدا جزء من مأساة طويلة وعديد، وهن بحاجة مش بس لبير واحد، لمئات الآبار لحتى تأمن حاجتهم. لكن عم نمشي نحن خطوة خطوة إن شاء الله تعالى بهالبير يلي تكلفته 26,000 دولار، لأنه منه بير عادي مثل ما أنتم متعودين على 500 و600 دولار حفر الآبار البسيطة اللي هي بس بتعتمد على البير بيبقى موجود بس بحاجة لمضخة لحتى تسحب المي. لا، هيدي الآبار لأنه صعبة أنه الواحد حد يحصل على المياه المختزنة في الأرض، فهو بحاجة لمعدات ثقيلة لحتى تحفر، وكمان لمضخات، منا مضخة يعني ترمبة مي عادية، لا بدها مضخة كبيرة لتقدر تسحب المياه الجوفية من الأرض وتوصلها للناس. لذلك التكلفة هي 26,000 دولار. إن شاء الله يا رب كل دولار أنتوا بتحطوه بنية إن شاء الله العمل الصالح و يعني مساعدة الآخرين بعود عليكم وعلى أسركم بإذن الله تعالى بكل خير. ولكل اللي عم يسمعونا شاركونا بهالعمل الإنساني، المبلغ يعني لو بمبلغ بسيط، نحن عاطين 25 دولار، عاطين 50، 75، 100، أكثر من هيك، كل واحد حسب قدرته وحاجته. نحن مجرد كباية يعني فنجان القهوة اللي عم نشتريه عم بكلفنا 7 و8 دولار. فإذا كل يوم الواحد هيك طلع صدقة عن نفسه بقيمة هذا الكوب القهوة اللي بيشتريه، بلاقي حاله مثلا بالأسبوع عم يدفع هو 50 أو 60 دولار. فخلينا نعتبرها ال50 دولار هي صدقة أسبوعية عم نتبرع فيها، لحتى إن شاء الله تعالى كلنا بحاجة لله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، أن ييسر أعمالنا، أن يثبتنا على ديننا، وهذا من أهم الأمور. وأكيد الصدقة وعمل الخير له الأجر والثواب الكبير بأنه يساعدنا في هذه الأمور. فنحن نتمنى أنكم أنتم كمان تكونوا لكم اليد الطولة في هذا المشروع الإنساني سقي الماء، لدائما نذكر أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وصى بها سقي الماء. فنحن بدنا نساعد هؤلاء الأشخاص على أنهم توصلهم المياه، ونوفر عليهم المشقة للحصول على هذه المياه. فإن شاء الله تعالى هذا المشروع نخلص منه ونبدأ بمشروع آخر إن شاء الله تعالى. أكثر منكم عم يسألونا على مشاريع بغزة، بإذن الله لما بيتوفر لنا مشروع يعني نقدر أنه نتأكد أنه هذا المشروع حيكون ثابت لأهلنا في غزة، لأن بتعرفوا الوضع هناك يعني الله المستعان. فإن شاء الله تعالى رح نقوم بمشروع آخر، ننتهي إن شاء الله من هذا المشروع ونبدأ بمشروع آخر، نتعاون نحن وياكم بإذن الله تعالى لحفر هذا البئر في اليمن، وأهل اليمن هني بحاجة كتير وفقر مدقع وحاجة يكفيكم أنه موجودين يقال إنها خيمة ولكن ليست خيمة، هي فقط عبارة عن شيء من البلاستيك أو شيء من الأقمشة أو شيء، يعني الله المستعان كيف عم يقدروا يعيشوا حياتهم. نحن هلأ بالبرد مش قادرين، بيجي الحر مش قادرين، فما بالكم هالناس اللي عايشة بالخيام البسيطة اللي هي فقط بس بتستر عوراتهم، إضافة لذلك المشقة الحياتية اليومية، لأنهم يجلبوا المياه، لأنهم يجلبوا الطعام، لأنهم يربوا أولادهم، حتى إذا حدا منهم عنده مثلا ماشية بيعيش
عيش من لبنة وحليبة يعني اللي بتعطيه كمان، ما هذه المشي بدها كمان تشرب مي، بدها تعيش، بدها تاكل يعني للبني ادمين، وايضا لايضا الدابة كمان هي بحاجة. فهذا ان شاء الله تعالى بئر المياه رح يوفر هذا الامر لكليهما. نتشارك سويا، اذا حابين تتواصلوا معي تواصلوا على الرقم رقم الموبايل وبنفس الوقت الواتساب، انا ببعث لكم اللينك بيسهل عليكم حتى ما تجوا على الاذاعه وتعذبوا حالكم. خلص اللينك انتم بتكبسوا عليه وبتحطوا الديتيلز والمبلغ اللي بدكم تتبرعوا فيه، وان شاء الله تعالى بينحسب هذا الرقم. فاذا رقم الموبايل هو 0416727983، مره تانية 0416727983. اللي ما لحق يكتب الرقم في يتصل فينا على الإذاعة، أغلبكم بيعرفوا الرقم 9758399. فكيف ما حاولتوا وجربتوا إن شاء الله تعالى بيكون بميزان حسناتكم، ونحن عم نجرب نيسر عليكم والله كمان ييسر عليكم وعلى كل إنسان بحاجة لدعاء بإذن رب العالمين. ونحن لازلنا في شهر المحرم، هذا الشهر هو من الأشهر الفضيلة، وإن شاء الله يا رب كمان بيكون أجركم مضاعف فيه.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت في بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم. نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

ويفعل الله ما يشاء. ألم

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشير

ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم، الماجد الكريم، الشاهد العليم، الغفور الشكور الحليم، العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله، يا أرحم الراحمين، يا رب.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030. حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والتغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية وللتطورات في لبنان. في أحدث المستجدات نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز وجميع ممراته مفتوح دون أي رسوم وتلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس إنهم يتوقعون أن تصدر إيران بيانا بعد اجتماع اليوم السبت في سلطنة عمان. وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأمريكية بأنهم ارتكبوا خطأ بإطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وإن الهجمات كانت من تنفيذ جناح مارق من المتشددين يسعى إلى تقويض المفاوضات، وإنهم يرغبون في مواصلة المحادثات. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن ترامب منح المفاوضين الأمريكيين مساحة ووقتا محدودا للسعي إلى اتفاق نووي مع إيران. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران، لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن وفدا قطريا زار مدينة مشهد وأنه جرى إبلاغه بوجهات نظر إيران ومواقفها، وإنها أجرت المحادثات انطلاقا من نهجها المسؤول. وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا لإيران للقاء مسؤوليها في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. إلى ذلك أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بحث فيه المستجدات وجهود دعم الأمن بالمنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر ورئيس وزراء باكستان أكدا ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية بما يدعم أمن الإقليم والممرات البحرية. هذا ونقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني للمفاوضات اليوم السبت في عمان. في لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني. وفي مقابلة مع الجزيرة قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل، وإن الحزب يرفض اتفاق الإطار لأنه يعتبر باطلا وغير دستوري. ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر قولها إن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. نبقى في متابعة هذه التطورات. انضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، أهلا بك معنا، نقف معك على المشهد.
1: نعم عبد السلام، كما ذكرت هناك انطباع لدى صانع القرار الأمريكي وهو ما نقله هذا المسؤول لموقع أكسيوس من أن هناك صراعا داخليا إيرانيا يحول دون تنفيذ إيران لتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة تطالب الآن من إيران بعد اجتماع اليوم في سلطنة عمان أن تصدر بيانا تؤكد فيه على حرية الملاحة في مضيق هرمز عبر مساراته الثلاثة، سواء المسار الإيراني أو المسار الدولي أو المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، وأن تقر سواء ضمنا أو صراحة بأنها أخطأت وأخفقت في الالتزام بتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم عندما هاجمت السفن الثلاث خلال قبل يومين في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة إن لم تتلقى هذا الإصدار العلني من قبل الجانب الإيراني فأن هذا سيكون له عواقب وخيمة، وأن الولايات المتحدة تنتظر من إيران أن تحل صراعاتها الداخلية لكي تتضح لديها الصورة كيف ستنفذ إيران تعهداتها ضمن مذكرة التفاهم، وما هي الخطوات التي ستتخذها إيران قدما في المفاوضات مع الجانب الأمريكي وصولا إلى الاتفاق حول المسألة النووية. الولايات المتحدة أيضا والرئيس الأمريكي صرح بأنه تم تجميد بعض إجراءات رفع العقوبات عن إيران وأيضا إعادة العقوبات على بيع إيران لنفطها بها وجني الأموال من هذا البيع. أن الولايات المتحدة تجمد العمل بمذكرة التفاهم أو بجلها تقريبا حتى يحسم ما تراه صراعا داخليا إيرانيا حول مسألة مذكرة التفاهم أولا والتفاهم والتفاوض مع الولايات المتحدة ثانيا. وهذا ربما ما يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى وأن مذكرة التفاهم بالنسبة إليه باتت ميتة وأن على الإيرانيين الآن أن يأتوا للتفاوض مع الولايات المتحدة لكن دون وقف لإطلاق النار. ليس واضحا ماذا يقصد الرئيس الأمريكي، هل سيواصل الولايات المتحدة استهداف مواقع عسكرية في الداخل الإيراني؟ ربما مسؤول أمريكي أجاب عن ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام بالقول بأن الولايات المتحدة سترد على أي خرق إيراني ردا عسكريا إذا قامت إيران بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.
0: الإشارة أحمد هزيب ضعنا في سياق الإشارة إلى أن هناك وقت محدود للتفاوض لبرنامج إيران النووي.
1: نعم عبد السلام، المسؤول الأمريكي ذكر بأنه أوصلت الرسائل لإيران عبر الوسطاء من أن الرئيس ترامب أوكل لفريقه بأن يفاوض حول هذه المسألة لكن الوقت ليس كبيرا جدا. لم يحدد هذا المسؤول موعدا نهائيا لهذا التفاوض، لكن ما أوحي من خلال تصريحاته من أن الرئيس الأمريكي أعطى بعض الوقت للمفاوض الأمريكي لكي يتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، لكن هذا المتسع من الوقت ليس كبيرا جدا وأن على الإيرانيين أن يسارعوا بالوصول إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي حول هذه المسألة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزي مراسل الجزيرة، كان معنا من واشنطن. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة، وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
2: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءا من سردية رسمية تعكس إدراكا ثابتا لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 من مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفا عابرا بل مؤشرا واضحا على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي، عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليميا ودوليا، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجيا من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعا لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولا إلى اعتباره ردا على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانيا للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق ردا على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشا لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوما، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوما، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطرة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافا بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيدا لفرض رسوم في مرحلة لاحقة، وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلا منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة، مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفا بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها، وهو ما أثار رفضا إيرانيا. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوما التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات، بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
0: في أعقاب التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير عاد الوضع في مضيق هرمز إلى التوتر من جديد، وتراجعت حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي. التفاصيل في تقرير الزميلة أزهر أحمد.
3: في مضيق هرمز عود على بدء، امتداد للتصعيد وانحسار في حركة السفن، هكذا يبدو المشهد في أحد أهم الممرات البحرية الدولية المتحكمة بنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا. فمنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم في 8 يوليو الجاري، لم تعبر مضيق هرمز سوى 38 سفينة، 18 منها دخلت مياه الخليج و20 غادرتها. ومن بين السفن المغادرة 4 ناقلات للنفط بإجمالي حمولة ناهزت 8 ملايين برميل، و5 ناقلات للمشتقات النفطية بإجمالي حمولة بلغت 1.4 مليون برميل. وإذا ما علمنا أن معدل عبور السفن زمن السلم يفوق 100 سفينة يوميا، فيما ناهز في الأسابيع الماضية 40 سفينة، فإن حركة العبور في 9 يوليو التي سجلت 15 سفينة فقط كانت الأضعف على الإطلاق. فيما تشير مصادر إلى أن بعض السفن تعمد إلى إيقاف أجهزة التتبع ومحاولة العبور دون رصد، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الحقيقي للسفن التي تدخل المضيق وتغادره. أما عن المسارات فتوزعت بين الممر الدولي والإيراني وآخر غير محدد، كما عبرت سفينة واحدة الممر الذي أعلنته سلطنة عمان. شركة كابلر التي تعتمد على بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال وصور الأقمار الصناعية لتتبع السفن، أكدت في تقرير أنه في ظل استمرار التوتر والخلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز، فمن المرجح أن يظل مشغلو السفن يتعاملون بحذر مع انتقاء مسارات العبور بعناية وإبداء استعداد أكبر لتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى أن تبوح المؤشرات بغير ذلك. تراجع حركة العبور في هرمز جاء في سياق تطورات سياسية وعسكرية متلاحقة. فمنذ انهيار مذكرة التفاهم التي لم تصمد شهرا واحدا من الزمن حتى عاد الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية، استهدفت إيران ناقلات تعبر المضيق بدعوى تجاهلها التحذيرات، فقصفت الولايات المتحدة عشرات المواقع الإيرانية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ومواقع رادار ساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق عسكرية. الحرس الثوري رد باستهداف بنى تحتية عسكرية أمريكية في المنطقة، ليبقى الوضع الأمني في مضيق هرمز عند مستوى تهديد شديد بعد أن تحول إلى بؤرة صراع أمريكي إيراني واسعة الارتدادات طاقيا واقتصاديا وسياسيا.
0: إلى تطورات الملف اللبناني، ومع عودة مئات العائلات النازحة إلى مدينة صور جنوب البلاد بعد وقف إطلاق النار، بدأ يتكشف حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمحال والمؤسسات التجارية. وبينما خسر المئات محالهم بشكل كامل، بدأ آخرون أعمال ترميم جزئية تتيح لهم استئناف العمل.
4: هو واحد من الشوارع المنكوبة في مدينة صور نتيجة القصف الإسرائيلي. الصواريخ التي استهدفت المباني السكنية دمرت في طريقها كل ما يحيط بها. في وسط هذا الشارع ملحمة محمود يحاصرها الركام من جهتين، مع ذلك قرر استئناف العمل. هذا المكان الصغير الذي ورثه عن والده أصبح مصدر رزقه الوحيد. خسر محمود في الحرب أفرادا من عائلته ومنزله ودواجنه وأشجاره المثمرة.
5: شو بدنا نعمل؟ قدامنا مشوار طويل بعد، إذا ما اشتغلنا وما كيف بناكل؟ كيف بنكفي الحياة؟ كيف بنكفي هيدي المصيرة؟ بس مش هون البكاء، البكاء إنه للمستقبل اللي قدام، قديش بعد عنا طاقة وصبر ندفع؟ قديش فينا نتحمل؟
4: تختلط في كل أرجاء المدينة مشاهد الدمار بمشاهد أعمال الترميم. ترميم ما زال محدودا بانتظار التثبت من استدامة التهدئة، لكنه يعكس شوق هؤلاء وحاجتهم في آن إلى استئناف حياتهم الطبيعية. هنا يشرف علي على الإصلاحات الأولية في محاله ويعدد لنا خساراته.
6: هون عندي محل مشاوي، وهون محل تليفونات، وهون محل مانيكير مأجرين ويعني وكوفيرة. أنا عم بشتغل ورا بالمطابخ يعني، حتى عندي كلفة مادية الحمد لله، بس والله والله والله ما سألان. مهم ما حدا صار له شيء من أهلي وما حدا صار له شيء هم بالحي.
4: أصر حسين على أن نرافقه إلى حيث أنقاض مصنع المثلجات الذي كان يملكه منذ عقود. يخبرنا أن مثلجاته كانت الأشهر وفق قوله في الجنوب كله، لكننا لم نجد أثرا للمصنع، طمر تحت ركام مبنى سوته صواريخ إسرائيلية بالأرض.
7: وهذا من الجد والأب للولد لولد الولد، ومستمرين كما مستمر كل اللبنانيين
8: رغم الدمار.
7: إذا دمروا الحجر ما فين يدمروا البشر. الدولة شو فينا تساعد؟
9: IXL is helping 16 million students excel in maths and English. With IXL, your child can stay on track or get ahead by practicing with fun interactive questions and win awards to help keep them motivated. As a parent, you'll get reports that show you all the progress your child is making. Help your child achieve more and reach their full potential. Join IXL today.
4: على لبنان أزمات إنسانية فحسب، بل نتجت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكن الإحصاء الدقيق لتداعياتها ليس ممكنا حاليا ما دامت الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تضع بعد أوزارها بصورة نهائية. كاترين حنا، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
0: الآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة تقدمها الزميلة سهام أشطو، ترصد فيها تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي قال فيها إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the centre, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl. للاتصال 9759-8855.
8: يا يوسف خذ واعطي.
9: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
8: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
9: حول.
10: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 5 في سلسلة تدبر فرش القراءات. النهاردة سنتدبر فرش الآية 64 من سورة طه، آية قصيرة جدا لطيفة جدا على نظر إن شاء الله، إن شاء الله قصيرة وعد إن شاء الله. لا أي شوف يا جماعة، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أحكي لكم بس إيه الآية دي بتاعت إيه. احنا فاكرين اخذنا في الحلقة امبارح تنوع فرش القراءات في الآية من سورة غافر اللي هي وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وشفنا ان اختلاف القراءات هو اللي شرح لنا السبب ان هو لم يقتل موسى وقرر يناظره ويهزمه فكريا لا بالعنف، واتفقوا على موعد يوم الزينة يوم ايه شم النسيم، وانه يحشر الناس ضحى خلاص كنا صحي بقى. آية طه اللي احنا قدامها النهاردة بقى الحقيقة تقول ايه، هي بتقرأ بقراءتين بقراءتين. خليني أجيب لكم القراءتين على طول، حطهم لكم تحت بعض أهي. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. دي القراءة بتاعت الجمهور اللي منهم حفص عن عاصم. أبو عمرو بيقرأها فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، بدل فأجمعوا فاجمعوا، فاجمعوا بهمزة وصل، فأجمعوا اسمها همزة قطع لازم تظهر دي، فاجمعوا والميم مفتوحة فاجمعوا. إيه الفرق بينهم؟ فأجمعوا فعل أمر من أجمع، من أجمع إجماع، فاجمعوا فعل أمر من جماعة الجمع، حد بيجمع حاجة. طيب المعنيين مختلفين تماما لكن مش متناقضين، فلازم نركبهم ونشوف هو فرعون بيقول إيه ولا مين اللي بيقول الكلام ده أصلا لمين. بس قبل ما نركبهم تعالوا نشوف السياق اللي وردت فيه الآية، نجيب بقى السياق كله مش كله يعني نجيب كده يعني شوية سباق على شوية عقل. طيب هنبدأ من الآية مثلا.

أن 57 قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فرعون بيقول له أنت جاي تخرجنا من أرضنا يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فرعون بيقول لسيدنا موسى أنت تعمل لنا الشوية بتوعك دول، ده سحر يا بابا، احنا هنجيب لك سحر أنقح منه، حدد معاد بيننا وبينك، يلا حدد معاد. ما هو فرعون خلاص قرر يهزم موسى فكريا قدام الناس بدون ما يقتله بدون اي عنف عشان مش عايزين قلق في البلد، فالناس تنفض عن موسى عليه السلام زي ما قلنا امبارح، وعاوز يجهز نفسه بقى. فسيدنا موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وأن يحشر الناس ضحى. طبعا دي جت لسيدنا موسى على الطبطاب بقى، ده هو ده اللي كان عايزه، إن يدعو أكبر عدد من الناس. فقال له يلا يوم شم النسيم، ها يوم الزينة، يوم مصر كلها متزينة وعيد بقى، وبدل ما يقعدوا يأكلوا فسيخ ييجوا يتفرجوا على حاجة تنفعهم، هاتهم يسمعوا كلمتين كده عن التوحيد وعن ربنا. 60 فتولى فرعون، خلاص الموضوع اتفضت الجلسة دي وفرعون راح، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. فرعون راح بقى جمع كل اللي يقدر عليه بقى من السحرة اللي عندهم علم وخبرة. ها هنجد مثلا انه في سورة النازعات ربنا بيقول ثم أدبر يسعى، راح بقى بيسعى فحشر فنادى، بعد بقى حاشرين بعد ناس تنده بعد عمل إعلانات فنادى. ها طيب يعني إذن راح بقى إيه يجيب بقى أحسن سحرة فيك يا مصر. في سورة الشعراء قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، مش ساحر، سحار على وزن فعال، فيها توكيد أكتر، فيها يعني خبرة كبيرة، عليم. احنا جاي مش عايز بقى ايه ساحر لسه متخرج السنة اللي فاتت من كلية السحر، لا انا عايز واحد عنده خبرة اشتغل بقى في مالتي ناشنال سحر بقى. ها فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، اليوم اللي اتفقوا عليه اتجمع السحرة. حلو، نرجع لآيات سورة طه بقى، وخلي بالكم قصة موسى متفرقة في حوالي مثلا 11 سورة لازم تقراهم كلهم عشان تجمع تعمل سورة كاملة عنها. نرجع لآيات سورة طه. سيدنا موسى لقى عدد كبير بقى من السحرة جايين، معظمهم من القبط، يعني معظمهم من الأقباط، من المصري، قبطي مش يعني مسيحي، قبطي يعني مصري، إيجبت، إجبت، القبط، معظمهم من المصريين وبعضهم من بني إسرائيل نفسهم، يعني موحدين المفروض. فسيدنا موسى قرر يعظهم بالقول أولا يمكن يؤثر فيهم. سيدنا موسى قبل ما يبدأوا راح قال لهم ايه؟ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. انتوا عارفين ان السحر اللي بتعملوه ده مجرد خداع بصري، ما تفتروش على ربنا وتقفوا ضد دعوته. اثر فيهم، خلي بالك السحر دول اللي هيؤمنوا بعد شوي، بس بدأ يأثر من قبل ما يبدأوا المباراة بقى، حصل تأثير. حصل ايه؟ الآية 62 فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. أوبا، يبدو الموعظة أثرت في بعضهم وبدأ يحدث تردد وانقسام بينهم، فعملوا اجتماع بقى وأسروا النجوى، يعني بقى يوشوشوا بعض ويكلموا مع بعض كلام مش مسموع من الناس، يعني كلام في السر، وأسروا النجوى عايزين ياخدوا قرار. طبعا الملأ لما شافوا كده

دي مصيبة. ما هو الملأ اللي هم مستشارين فرعون هم اللي قالوا لما قال لهم ذروني أقتل موسى قولوا لي أوكي وجهزوا لي الرأي العام أنا هعدم الرجل ده، أقنعوه إنه ما يقتلوش ويناظروا فكريا ويهزموا فكريا وعمليا، وقالوا له ابعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هي يجي بقى السحر يترددوا دلوقتي وينهزموا، دي هتبقى مصيبة. يعني ده فرعون هيقتلهم هم عشان خاطر شاروا عليه الشورى المهببة دي. دلوقتي هم الملأ شايفين السحرة مترددين ومنقسمين، فلو استمر الأمر كده فرعون هيوديهم في داهية. فعملوا ايه؟ بدأوا يشجعوا السحرة وينصحوهم. اقرأ الآية اللي بعدها 63. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. دول حتة اتنين سحرة عاوزين لكم الشر، عاوزين يطردوكم من أرضكم ويغيروا طريقة حياتكم، يفرضوا عليكم ثقافتهم. بص بقى قال لهم ايه؟ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا قد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم، فاجمعوا كيدكم. دول القراءتين. بص المعنى هنا وبقى معناهم ايه بقى المعنيين دول. فأجمعوا كيدكم يعني اتفقوا مع بعض على خطة واحدة تهزموه بيها ثم أتوا صفة، اوعوا تختلفوا. خلاص؟ يعني بيطلبوا منهم يتوحدوا ما يختلفوش مع بعض. ماشي؟ القراءة الثانية فاجمعوا كيدكم، يعني اجمعوا كل قوتكم، كل الحيل اللي عندكم من خبرتكم من علمكم، لا تتركوا منها حيلة من غير ما تستخدموها. إذن القراءتين معناهم جمعوا كل قوتكم ووظفوا كل العلم والخبرة اللي عندكم واتفقوا مع بعض على خطة واحدة بحيث تبقوا صف واحد في مواجهته. مجرد الكسرة بقت فتحة، وهمزة القطع بقت همزة وصل، بدل فأجمعوا بقت فاجمعوا، بدل أجمعوا بقت أجمعوا. فكسرة بقت فتحة، همزة وصل بقت همزة قطع، أعطت معنيين مع بعض. كنا هنحتاج نزود سطرين ثلاثة على الأقل عشان نوصل المعنى ده لو مش هنستخدم ظاهرة القراءات، ظاهرة القراءات التي لم يعرفها العرب من قبل. وفوجئوا إنه يا جماعة القرآن كتاب مختلف عن أي حاجة تانية. زي ما قلت لكم كده في حلقة المقدمة، كنا لما نروح نتعلم عربي أو ما روحنا قالوا لنا العربي ثلاث أنواع. إيه بقى؟ شعر ونثر وقرآن. حلو قوي. قبل القرآن كان إيه؟ شعر ونثر. فالعرب لما نزل لهم ستايل جديد خالص مش فاهمين ده إيه. أقول لكم على حاجة من إعجاز القرآن، إن هناك مثلا أسلوب معين في القرآن تسمعه تبقى مستمتع وشايفه جميل جدا ومتقبله جدا وحلو قوي، لو سمعته خارج القرآن هيؤلمك في أذنك مش هتقدر تتحمله أصلا. هديكم مثال. الآية مثلا الأولى في سورة المجادلة، اسمعوها كده. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هقراها هي خارج القرآن. يعني إيه؟ يعني نفس الاستراكشر بتاعها، بس أنا هشيل كلمة الله اسم الله ونحط اسم أي حد. مثلا طارق. ماشي؟ المفروض إنها تبقى هي بالضبط. أنت مش هتقدر تتحمل تسمعها. اسمع كده. قد سمع طارق قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى طارق وطارق يسمع تحاوركما إن طارق سمع. إيه ده؟ أنت عايز توقفني؟ إيه ده؟ نشاء

خلتهم مش قادرين يفهموا ده ايه، خلتهم ما حدش يجرؤ على قبول التحدي ويحاول يعمل قرآن زيه ولا حتى صورة واحدة. وخلي بالك صورة، صورة زي صورة الكوثر دي 10 كلمات، ما حدش حاول انه يقبل التحدي، مع انهم اساطين اللغة العربية، مع انهم شعراء لا يشق لهم غبار. خلاص، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونراكم غدا بإذن الله. ما تنسوش اللايك والشير والكلام ده عشان خاطر ننشر هذا العلم. والسلام عليكم، وأنا سعيد جدا بالتعليقات بتاعتكم الحقيقة، وبتعلم منها كتير. السلام عليكم.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
5: نحن بامتحان، الجنة إلى تمن، الله غني عنك وعن نظرك وعن هي، بس أنت التركيبة اللي الله خلقك عليها إنه هاي لما تطلقها بينتزع قلبك، هيك كله موصول مع بعضه. شو بدك تساوي؟ أنت بدك تسمع الكلمة، أنت اسمك عبد، كل واحد عم يشتغل على كيفه. نمضي وإياكم في برنامج وليستعفف. العفة طهارة القلب. إذا القلب ما له طاهر ما في شيء اسمه عفة أبدا. والذي يعكر عليك عفتك هو إطلاق البصر أبدا. من لم تعف عينه لا يعف قلبه. إذا البصر ما عف ما بيعف القلب. الله عز وجل قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور. تعمل حالك هيك انه انت مثلا والله الدنيا رمضان وهيك يعني بلشت انه تغض بصر، ولكن من تحت لتحت عم يشرق شرق، عنده باركود شغلة جوا بدها تكون مصلحة. من وين؟ من القلب. هلا القلب لا يفسد فجأة، لحتى القلب الجسدي ان شاء الله نفكر انه هيك بيصير معه مشكلة، بيجي بيقولوا له انه بدنا نركب لك دعامات. هاي المشكلة صار لها 5 سنين 7 سنين هلا ظهرت معك، لذلك الواحد دائما يعمل فحص مستمر. كذلك القلب الباطني، القلب الإيماني، هذا ما بيفسد فجأة. بكون قاعد هل هي القعدة على الموبايلات والجوالات والشاشات، وانه الانسان يستمرق يعني خلص تعود، هذا بصير بتذكره بالقرآن ما بتذكر، بتذكره بالحديث ما بتذكر، بيقعد خطبة بيفوت كلام من هون بيطلع من وين؟ من هون. البني آدم فطرة، الله فطره على الإيمان. هذا البني آدم كتير حساس أبدا. شلون الثوب الأبيض حساس؟ زلامي سنتي ثوب أبيض نقطة شحار، شو بتحمل حالك وترجع على البيت؟ الله قال: كلا بل ران، ران الذنب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السيارة فيها مصفاية بنزين، فوت البنزين بآلية معينة بيحترق بتمشي السيارة إذا في وسخة صغيرة. لذلك الإنسان بده يعمل دورة تدريبية، مثل أي دورة، غض بصر، طلع من بيتك هلا برمضان، شوف قديش بتاكل جوال، معناته الشيطان عم يفوت عليك جوال وعم يمرق كمان من بين رجليك ومالك دريان. نظر هون ونظر هون. نحن بامتحان، الجنة إلى تمن، الله غني عنك وعن نظرك وعن هي، بس أنت التركيبة اللي الله خلقك عليها إنه هاي لما تطلقها بينتزع قلبك، هيك كله موصول مع بعضه. شو بدك تساوي؟ أنت بدك تسمع الكلمة، أنت اسمك عبد، كل واحد عم يشتغل على كيفه، مثل ما بده الشيطان. الشيطان ما عاد اشتغل، بجيب هدول يعني الشيطان هو المعلم الكبير تبع الشياطين، كل واحد له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قرين ماسك الريمون كنترول بيقول له نبعيد، افتح افتح، اطلق بصرك اطلق بصرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. بدك تعرف أن النظرة ليست مشاهدة، لا، هي ضربة لقلبك مسمومة. كانوا العرب إذا بدي يعني يجعلون الرجل في مقتل، يعني ضربة قاتلية، يسموا السيف أو الخنجر. يا فهيم، النظرة زهرمان بخاري، لأنه المسكين شوف هلا هو لحللكم إياها شوي. هو شاف مشهد، صورة بالموبايل بالكذا، امرأة ماشية بالطريق، ما قدر يضبط حاله، قام أطلق البصر. منيح. طيب أنت شو النتيجة اللي وصلت لها؟ أنت هلا حركت مشاعرك. طيب هذا بيكفيك؟ ما بيكفي. طيب هو المشهد اللي ما بيكفي، ما قدرت تضبطه انت. طيب الشغلة اللي بدها تيجي بعد المشهد حتحسن تضبطها؟ لا. لو بدها تكر معك السيارة بالنزلة، تعرفوا لوين؟ عزينا لآخرها. وإذا ما كان بهالمرأة بغير مرأة، لأنه في شيء معروض. الحرام كثير، ما في أرخص من الحرام، لكن الطهر غالي. إيه انت يا مسكين نظرة ما عرفت تضبط حالك، لذلك اجى الإسلام سدلك ياها. خلاص، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم. خلاص، متى ما انت هي أهون شغلة، سكرت الباب وخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أما أنا فلا أصافح النساء. كلمة لا أصافح النساء إلى مدلول، يعني لا بحكي مع النسوان ولا بعود معهم ولا بطلع سيران معهم ولا. لك أخي ليش؟ لك ما بتعرف شو بصير. هلأ بيجوا بيسمعوا مثلا كثير من الناس. طيب أنت أفهم ولا الله؟ بس اللي أنت أفهم ولا الله؟ الله اللي خلقنا عم يقول لك هي نار وهي بنزين، هدول إذا جمعتهم مع بعضهم شو بصير؟ بصير قبيلة. ديروا بالكم، لا تتعامل مع النظرة أنه أمر عادي. لا، نحن وليستعفف، نحن هذا اللي خارب البيوت، هذا اللي خارب البيوت، أنه والله وبالشغل ومدري إيش وشوف بقى خيانة. نحن قاعدين بالشام، نحن ما لنا قاعدين بمجتمع غربي، اذا بتفوتوا للداتا خيانات، وهذا خطر مباشر. واحد عم يقولوا له انه عم يضيق نفسه ولما عم يمشي ودري ايش وكذا، طبيب قلبيه بتجي بيعمل له قسطره دغري، بيقول له مسكر عندك 3 شرايين، 2 من بيناتهم مسكرين 90%. يا حبيبي، ولو نحن نعرف، لو نعرف انت تعال لك، انت ايمانك خربان، دير بالك دير بالك، هذا بيأثر، هو يأثر.

قبلك إيمانك. هلا في شغلة هيك مر لكم ياها، جاي عم تصلي وجاي عم تصوم وجاي هي، وآخر شيء أنت عينك فلتانة وهي، يمكن ينطبق عليك الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قاعد عم يعبي لتر، عم يعبي خزان 400 لتر وانت حد كليات وعم يزروب، وين الصلاة وين العبادة؟ ما في صلاة ولا عبادة. انت رافع السيارة عن الارض وعم تعطيها بنزين، عم يروح البنزين كله ايش بلاش. هلا نحن حتى نكون منصفين، طيب شو نساوي؟ نربط عيوننا؟ لا، يا علي، النبي عليه الصلاة والسلام توجيه لسيدنا علي، يا علي رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية عليك. أولى ما يعني ما واحد بيطلع باص بيطلع بسرفيس بيفتح جوال، وبالعكس هي بتعطيك مناعة أنه أنت مؤمن مسيطر على ذاتك، عرفان شو في لك، ما في شيء يشدك. ليش؟ هي عبارة عن فخ، فخي شو هذا اللي عم تشوفه أنت؟ شو يعني؟ هذا مو إلك، يلي إلك يلي ببيتك، يلي إلك يلي بكرة بدك أنت تبني فيها لما تتزوج في المستقبل، هاي مو إلك. شو كل واحد؟ كل ما بتشوف أكلة يعني بالشارع فيك تقرب عليها؟ إذا ما في مصاري بيسلخوك طيارتين. إنسان الله ما حرم عليك أنك تتزوج ولا أن تتمتع بأنثى هي حلال إلك، بالعكس مثنى وثلاثة ورباع الله واسط لك. بس مو فكروا أنه النسوان هلا أنه أنا مع أنه الإنسان، هذا شيء الله يعني كتبه ما دخلنا، بس مو معناته الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هلا الأولى تقع نظرة، هي مو بإيدك خاصة بالجوالات، لكن الثاني اختيار. أنت بدك تجعل قانون في حياتك لا يوجد نظرة ثانية، خلاص عينك بالأرض تعب قلبك. الله عز وجل هو أعلم بكم، الله عز وجل أعلم بنا. هلا إذا بيقول لك إنه مثلا الخل بالعسل شو بيساوي؟ بيفسده. لا بيجي واحد لا ما بنجو جربه، كيلو عسل بيروح تفعل مع بعضه بتكبه كله حقه هذيك الحسبة. واحد بيقول لك الزهرمان البخاري ما بيساوي شيء، جربه دوام بيروح. لذلك هي شو الشيء العلم؟ اصرف وجهك دون أن تثبت الصورة. هي للشباب تحكي معلش ما في ما بيحسن الإنسان بدون ما أنه يعني بهالحياة يمشي ويقعد ويسوق سيارة ويطلع له حدا. وهي اصرف وجهك دون أن تثبت الصورة بشرقها شرق، وهي إلى ثلثين الخاطر تحكي معه كلمتين يكون هو يا لما مو متجوز أو متخانق مع مرته. إيه؟ الله قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، عم ترقق صوته هيك كمان. كانت المرأة لو عمرها 70 سنة اتخن صوتها أكثر من 70. في ناس هيك سبحان الله الله بيعطيهم رقة بالصوت كان شو حتى ما حدا يطمع فيها، تحطها للملاي يا ابني الله يرضى عليك مدري ايش كذا هي. هي صوتها انعم من هي حتى ما حدا يجي يطمع. شو قال الشاعر؟ والاذن تعشق قبل العين احيانا، لك عشقت من صوتها. شو عشقت؟ روح عشاء الله، روح
عشاء الطاعة والعبادة. تعرفوا انه النظر اصل كل بلاء؟ اضبط عينك. يعني هلا خزان 400 لتر، يعني هذا اذا بينفتح فتحة قد العين تمام، او عينتين، ال 400 لتر شو بصير فيهم بعد ساعة؟ راح كل خيرك، طلع الصلاة والعبادة والقرآن كله راح، اصل كل بلاء. بعدين ما عاد في تعلق بالله بيصير، لانه هذا بيسموه عشق الصور، تنطبع بدل القلب ما يكون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، صير معه وجل بالقلب بدل ما يكون في الله في القلب. شوفي ايه ايضا انت عمليا على حساباتك، ما بصير تحط وحده امراه، ولو كانت في ضروره. انا بالنسبه لي انا بحكيكم ارحام ما ارحام، ما في والله بنت عمي بنت خالي، روح التابع هي من بعيد لبعيد، اللي كثير عجبني هالبوست وكثير بلش ابليس افتح وخذ وعطي، ما هون ببلش. انت عندك على الخاص ما في، على عم اهلا وسهلا، لا حدا يحاكيك على الخاص. لا تخلي علاقة امرأة معك على الخاص، عام مع الكشة. تعرفوا الكشة؟ لما الطيور كلهم مثل هيك بعضهم، لو كان في واحد هيك طير مبين هيك بيبين، ما مع الكشة ما بيبين شيء. هلا في شغلة بجوز ما بتعرفوها، العين ما بتشبع، لأنه مو شغلتها العين تشبع، الشبع في قرنة ثانية. العين عطية أبدا، وحتى وينها قال بيقول لك عينه جوعانة. شو العين الجوعانة؟ يلي هدول المكسباني، تعرفون المكسباني بيجي لهون ولهون ولهون ولهون، وبرمضان وبيروح بيربط مع 500,000 زلمة وحصة لك نص كيلو برغل بكفيك وزيادة، كاسة بتساوي لك أحلى أكلة. سلام على المرسلين. أنت عارفان شو في بكرة؟ بكرة عارفان شو في؟ جوز هدول أنت هلا حاططهم عندك، بكرة يصير زلزال ويروحوا كلهم. العين لا تشبع، هاي طبيعة بشرية سبحان الله. اسألوا الناس المدمنين على الأفلام الإباحية، الله يصرفنا، كل ما يفوت بقصة بيفوت بقصة تانية، كل ما يطلع ما بيصل لنتيجة. وحتى الذين يروون غرائزه وما يمر لكم إياها بطريقة غير شرعية، هذا إنسان مثل اللي عم يأكل بمناخيره بيشبع أبدا. هذا عم يسوي عادة سرية ولا هذا مثل عم يأكل من مناخيره. الله خلق لك شيء اسمه زواج، مؤسسة طاهرة، فالعين ما بتشبع. إذا بتطلع من هون لآخر رمضان ما حيصل معك شيء، كل مالك أنت عم تحرق حالك بحالك. أي قل ما تسمعونها، ها وكل الناس عندها جرأة تحكي بالمواضيع، ونحن الدنيا رمضان. لذلك خذ ثواب وغض بصر وقباط شندي، ذلك أزكى لهم. بعدين الله قال إن الله خبير بما يصنعون، ليش ما قال بما يعملون؟ لأنه الذي يصنع لك في الميديا ووسائل التواصل صار صناعة، هذا كله شركات عم تطلع لك. طيب أيضا دائما العين بتقول لك هل من مزيد، وأنا بنصحكم نصيحة، الهاتف
للضرورة للتواصل، مو دائما انه شوف الوحي كل جعلوه المشكلة انه يعني سيطروا علينا. حط برنامج يعني ربع ساعة كل اربع ساعات وبس. والله برمضان هلا انا كثير رايق، طبوا روح يساوي مين ما بده يتصل. هلا اتصل فيني اخ يعني له قيمته وكذا، وهي قال لي مولانا ما رديت علينا. قلت له انا عم اقرا قران. قال لي لا اذا عم تقرا قران. قلت له عم اقرا الاجزاء اللي عم اقراها بالتراويح. خلص معذور انت مثلا، والله شغل خدمه الوالد خدمه الوالده، التليفون ما بنحط من ايديهم. وعلى شو؟ الله وكيلكم على شيء فاضي، ما في شيء. يا ريت عم يجيب له مصاري، ما بيجيب له غير هزات البدن، هون بيقول لك هيك وهون بيقول لك هيك. ايضا القلب بدك تدير بالك، هذا متى ما انت حسيت بشويه انه صار في شيء عكر دير بالك بتلوث تدريجيا. بدك تكون مثل الانسان الذي يلبس البياض. بحس الامام الشافعي كان يقرا الصفحه يحفظها القرآن، كان صغير صار يقرأها ما تنحفظ. شو القصة؟ راح لعند شيخه وكيع قال له شو عم تسوي؟ قال نظرت إلى عقب امرأة، أبدا خلف رجله. قال له هذا السبب. لما صار كبير الإمام الشافعي وصار يكتب شعر قال شكوت إلى وكيع، الوكيع شيخه، شيخ وكيع، سوء حفظي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ذلك هلا ما تقرأ قرآن ما بيثبت معك، لا بيثبت معك ولا بتدرك معانيه التي تهز الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لذلك اللي أنت برمضان سأل حالك، لمنا أن نصلح قلوبنا نحن، هل تغير قلبي؟ تغير من جوا شيء؟ صار هيك الدمعة قريبة هيك؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، اليوم قريت على الفجر، وجلت قلوب، وجل القلب يعني الحضور، تأي أشعر بدنه عم تصير معك هاي؟ أنت بخير. وإذا تليت عليهم آياته شو؟ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله في تطبيقات لازم تحذفها، إذا أنت البلا تبعك من اليوتيوب بلا احذفه. بنت لسه بأول عمرها من الواتساب علقانة ثلاث أربع شباب، حذفين الواتساب كله ما بدنا اياه. أبوها مولانا، أنت عشت عمرك الماضي نصه بلا جوال وتخرجت وأمورك بخير، أصبح الواحد بيعيش بلا جوال؟ ما كان عنا جوال قبل 2000، ما كان عندنا جوال. خرجنا من الجامعات وتجوزنا، نعم اجانا اولاد، ايه وضلينا عم نحكي وما فصلنا. طيب شو صار؟ هي مؤامرة، هي اكبر مؤامرة على البشرية. كل واحد تقعد هيك كل واحد مثل المهووس، وهذا بيكتبوا بسرعة مكتوب رسالة ما مشلوش، ما في تركيز. لذلك هلا قليل تلاقي واحد حافظ زي القرآن، كله مشلوش لك بشغله مشلوش. بعدين بتلاقي عم يبعث رسالة هاد لهاد، وهي بده يجيب له شوفي هون عم يقول له بطاطا وبندورة شو، والله مخربت ان شاء الله تواخذنا. أنا أقول لكم في النهاية، فتنة الجيب أكبر من فتنة الطريق. كنا نقول بالطريق وليه طريق، شو تمشي بالطريق؟ تمشي بالطريق ربع ساعة 10 دقائق، الجيب قديش؟
من لم يعف بصره لم يعف قلبه. لذلك مو ضروري انه انت حتى انه قلبك يصير مصدي وكذا نجي نقول لا سمح الله انه هذا زنا، لا بلاش بالعين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرين نظرة مئة نظرة هيك ما بتلاقي حالك إلا جرفت. هذا اللي بيترك حاله بأي جارحة أو بأي مفصل من مفاصل جسده، مثلا عنده وجع بظهره ما انتبه كذا كذا كذا شوي بعدين بيجي بيقول لك والله بدك عملية، شو بقول له شوف ديسك بدك براغي، كان أول شيء بتعمل هيك شوية تصطيحة وشوية ديروا بالكم على حالكم. بعدين العين هي أختم فيها إن شاء الله، العين بتفتح باب الخيال، بصير معي بتخيل طول ما له أعين لك بيفز عليه حمام وبتخيل ولك، وهي أصلا هي مو شايفتك لا هي ولا غيرها عم تتخيل أقبلها وهي عم تتخيل. هذا جحا قول عنه رجل صالح، ف كان عنده جرة عسل هيك جرة كيليين حطهم فوق راسه، جرة هون وجرة هون، قاعد عم يتخيل قال هل هدول حنزل بكرة على السوق وبيعهم واشتري بقرتين، وهدول البقرتين بيجيبولي كل يوم حليب صبح ومساء، باخد الحليب ببيع شهر شهرين بيشتري بقرة ثالثة ذكر لأنثى وبعدين بيتكاتروا بصيروا 100 بقرة، والمئة بقرة بعد 3 سنين بصيروا 1000 بقرة، بعدين أنا بصير إنسان ثري بتقدم لبنت الملك بشوفوني بهالمكانة بيقوموا بيعطوني بس انتبه لي بس بدي كذا، لك روح انضب، لك استحي على حالك، روح الحياة مو هيك، الحياة شو بدها بدها عقل، روح دروس هلا هلا روح جد واجتهد. ايه دول اللي سافروا وراحوا، راح على ألمانيا وشغل بالصحون وكذا، والله حكى لي دكتور ليه سافرت على أمريكا غسل الصحون وغسل هي اشتد عوده وتزوج وكذا، وهي ايه هي القصة بيروينا اياها. الخلاصة بدك انت يعف القلب هلا شيء عملي برمضان، لا الدورة التدريبية برمضان ولكن هي لبعد رمضان، بعدين لا تخلو بامرأة، انت دكتور انت كذا وهي مرأة مع مرأة وكذا وهي، وتحط في يعني كله كاميرات اني اخاف الله رب العالمين وفي حدود. جيت اخت انا طالع على باب الجامعة بدها تسألني، قلت لها بيني وبينك اجعلي مسافة الله يرضى عليك، بعطيها كتفي انا هيك يعني باخذ جهة اليسار، في ناس ما بتعرف والله مفكر الشيخ مثل أبوها، أبوك ما له طرز ما له أبدا، لو كنت كبيرة ما أبدا خليك بعيدة، الشيطان وين يجري في الإنسان مجرى الدم. فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، لذلك نحن بدنا عفة، وتسمعوا هذا الكلام. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة 30 دولار من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية.

0: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
2: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
1: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب.

أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثر من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والتغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية وللتطورات في لبنان. في أحدث المستجدات نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز وجميع ممراته مفتوح دون أي رسوم وتلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس إنهم يتوقعون أن تصدر إيران بيانا بعد اجتماع اليوم السبت في سلطنة عمان. وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأمريكية بأنهم ارتكبوا خطأ بإطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وإن الهجمات كانت من تنفيذ جناح مارق من المتشددين يسعى إلى تقويض المفاوضات، وإنهم يرغبون في مواصلة المحادثات. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن ترامب منح المفاوضين الأمريكيين مساحة ووقتا محدودا للسعي إلى اتفاق نووي مع إيران. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران، لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن وفدا قطريا زار مدينة مشهد وأنه جرى إبلاغه بوجهات نظر إيران ومواقفها وإنها أجرت المحادثات انطلاقا من نهجها المسؤول. وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا لإيران للقاء مسؤوليها في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. إلى ذلك أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بحث فيه المستجدات وجهود دعم الأمن بالمنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر ورئيس وزراء باكستان أكدا ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية بما يدعم أمن الإقليم والممرات البحرية. هذا ونقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن يعود فريق التفاوض الأمريكي والإيراني للمفاوضات اليوم السبت في عمان. في لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني. وفي مقابلة مع الجزيرة قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل وإن الحزب يرفض اتفاق الإطار لأنه يعتبر باطلا وغير دستوري. ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر قولها إن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. نبقى في متابعة هذه التطورات. انضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، أهلا بك معنا، نقف معك على المشهد.
1: نعم عبد السلام، كما ذكرت هناك انطباع لدى صانع القرار الأمريكي وهو ما نقله هذا المسؤول لموقع أكسيوس من أن هناك صراعا داخليا إيرانيا يحول دون تنفيذ إيران لتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة تطالب الآن من إيران بعد اجتماع اليوم في سلطنة عمان أن تصدر بيانا تؤكد فيه على حرية الملاحة في مضيق هرمز عبر مساراته الثلاثة، سواء المسار الإيراني أو المسار الدولي أو المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، وأن تقر سواء ضمنا أو صراحة بأنها أخطأت وأخفقت في الالتزام بتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم عندما هاجمت السفن الثلاث قبل يومين في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة إن لم تتلقى هذا الإصدار العلني من قبل الجانب الإيراني فأن هذا سيكون له عواقب وخيمة، وأن الولايات المتحدة تنتظر من إيران أن تحل صراعاتها الداخلية لكي تتضح لديها الصورة كيف ستنفذ إيران تعهداتها ضمن مذكرة التفاهم وما هي الخطوات التي ستتخذها إيران قدما في المفاوضات مع الجانب الأمريكي وصولا إلى الاتفاق حول المسألة النووية. الولايات المتحدة أيضا والرئيس الأمريكي صرح بأنه تم تجميد بعض إجراءات رفع العقوبات عن إيران وأيضا إعادة العقوبات على بيع إيران لنفطها وجني الأموال من هذا البيع. أن الولايات المتحدة تجمد العمل بمذكرة التفاهم أو بجلها تقريبا حتى يحسم ما تراه صراعا داخليا إيرانيا حول مسألة مذكرة التفاهم أولا والتفاهم والتفاوض مع الولايات المتحدة ثانيا. وهذا ربما ما يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى وأن مذكرة التفاهم بالنسبة إليه باتت ميتة وأن على الإيرانيين الآن أن يأتوا للتفاوض مع الولايات المتحدة لكن دون وقف لإطلاق النار. ليس واضحا ماذا يقصد الرئيس الأمريكي، هل سيواصل الولايات المتحدة استهداف مواقع عسكرية في الداخل الإيراني؟ ربما مسؤول أمريكي أجاب عن ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام بالقول بأن الولايات المتحدة سترد على أي خرق إيراني ردا عسكريا إذا قامت إيران بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.
0: الإشارة أحمد هذه ضعنا في سياق الإشارة إلى أن هناك وقت محدود للتفاوض لبرنامج إيران النووي.
1: نعم عبد السلام، المسؤول الأمريكي ذكر بأنه أوصلت الرسائل لإيران عبر الوسطاء من أن الرئيس ترامب أوكل لفريقه بأن يفاوض حول هذه المسألة لكن الوقت ليس كبيرا جدا. لم يحدد هذا المسؤول موعدا نهائيا لهذا التفاوض، لكن ما أوحي من خلال تصريحاته من أن الرئيس الأمريكي أعطى بعض الوقت للمفاوض الأمريكي لكي يتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، لكن هذا المتسع من الوقت ليس كبيرا جدا وأن على الإيرانيين أن يسارعوا بالوصول إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي حول هذه المسألة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هذه مراسل الجزيرة كان معنا من واشنطن. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة، وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
2: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءا من سردية رسمية تعكس إدراكا ثابتا لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 من مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفا عابرا بل مؤشرا واضحا على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي، عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليميا ودوليا، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجيا من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعا لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولا إلى اعتباره ردا على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانيا للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق ردا على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشا لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوما، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوما، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطرة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافا بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيدا لفرض رسوم في مرحلة لاحقة، وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلا منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة، مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفا بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها، وهو ما أثار رفضا إيرانيا. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوما التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات، بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.
0: في أعقاب التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير عاد الوضع في مضيق هرمز إلى التوتر من جديد، وتراجعت حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي. التفاصيل في تقرير الزميلة أزهر أحمد.
3: في مضيق هرمز عود على بدء، امتداد للتصعيد وانحسار في حركة السفن، هكذا يبدو المشهد في أحد أهم الممرات البحرية الدولية المتحكمة بنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا. فمنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم في 8 يوليو الجاري، لم تعبر مضيق هرمز سوى 38 سفينة، 18 منها دخلت مياه الخليج و20 غادرتها. ومن بين السفن المغادرة 4 ناقلات للنفط بإجمالي حمولة ناهزت 8 ملايين برميل، و5 ناقلات للمشتقات النفطية بإجمالي حمولة بلغت 1.4 مليون برميل. وإذا ما علمنا أن معدل عبور السفن زمن السلم يفوق 100 سفينة يوميا، فيما ناهز في الأسابيع الماضية 40 سفينة، فإن حركة العبور في 9 يوليو التي سجلت 15 سفينة فقط كانت الأضعف على الإطلاق. فيما تشير مصادر إلى أن بعض السفن تعمد إلى إيقاف أجهزة التتبع ومحاولة العبور دون رصد، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الحقيقي للسفن التي تدخل المضيق وتغادره. أما عن المسارات فتوزعت بين الممر الدولي والإيراني وآخر غير محدد، كما عبرت سفينة واحدة الممر الذي أعلنته سلطنة عمان. شركة كابلر التي تعتمد على بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال وصور الأقمار الصناعية لتتبع السفن، أكدت في تقرير أنه في ظل استمرار التوتر والخلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز، فمن المرجح أن يظل مشغلو السفن يتعاملون بحذر مع انتقاء مسارات العبور بعناية وإبداء استعداد أكبر لتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى أن تبوح المؤشرات بغير ذلك. تراجع حركة العبور في هرمز جاء في سياق تطورات سياسية وعسكرية متلاحقة. فمنذ انهيار مذكرة التفاهم التي لم تصمد شهرا واحدا من الزمن حتى عاد الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية، استهدفت إيران ناقلات تعبر المضيق بدعوى تجاهلها التحذيرات، فقصفت الولايات المتحدة عشرات المواقع الإيرانية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ومواقع رادار ساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق عسكرية. الحرس الثوري رد باستهداف بنى تحتية عسكرية أمريكية في المنطقة، ليبقى الوضع الأمني في مضيق هرمز عند مستوى تهديد شديد بعد أن تحول إلى بؤرة صراع أمريكي إيراني واسعة الارتدادات طاقيا واقتصاديا وسياسيا.
0: إلى تطورات الملف اللبناني، ومع عودة مئات العائلات النازحة إلى مدينة صور جنوبي البلاد بعد وقف إطلاق النار، بدأ يتكشف حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمحال والمؤسسات التجارية. وبينما خسر المئات محالهم بشكل كامل، بدأ آخرون أعمال ترميم جزئية تتيح لهم استئناف العمل.
4: هو واحد من الشوارع المنكوبة في مدينة صور نتيجة القصف الإسرائيلي. الصواريخ التي استهدفت المباني السكنية دمرت في طريقها كل ما يحيط بها. في وسط هذا الشارع ملحمة محمود، يحاصرها الركام من جهتين، مع ذلك قرر استئناف العمل. هذا المكان الصغير الذي ورثه عن والده أصبح مصدر رزقه الوحيد. خسر محمود في الحرب أفرادا من عائلته ومنزله ودواجنه وأشجاره المثمرة.
5: شو بدنا نعمل؟ قدامنا مشوار طويل بعد، إذا ما اشتغل

0: في محله ويعدد لنا خساراته.
1: هون عندي محل مشاوي وهون محل تليفونات وهون محل مانيكير مأجرين ويعني وكوفيرة. أنا عم بشتغل ورا بالمطابخ يعني، حتى عندي كلفة مادية الحمد لله، بس والله والله والله ما سألان. مهم ما حدا صار له شيء من أهلي وما حدا صار له شيء هون بالحي.
0: أصر حسين على أن نرافقه إلى حيث أنقاضوا مصنع المثلجات الذي كان يملكه منذ عقود. يخبرنا أن مثلجاته كانت الأشهر وفق قوله في الجنوب كله، لكننا لم نجد أثرا للمصنع، طمر تحت ركام مبنى سوته صواريخ إسرائيلية بالأرض.
2: وهذا من الجد والأب للولد لولد الولد، ومستمرين كما مستمر كل اللبنانيين
0: رغم الدمار.
2: إذا دمروا الحجر ما فين يدمروا البشر.
0: على لبنان أزمات إنسانية فحسب، بل نتجت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكن الإحصاء الدقيق لتداعياتها ليس ممكنا حاليا ما دامت الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تضع بعد أوزارها بصورة نهائية. كاترين حنا، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-55777. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليست بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب

الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة

المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: السلام عليكم ورحمة الله. في زمن التكنولوجيا يحمل كل منا هاتفا في يده، وسيلة مقدمة على غيرها للتواصل مع العالم، لكن هذا الجهاز الصغير لو قل فيه مستوى الشحن حتى ينعدم تحول إلى قطعة من الحديد لا قيمة لها. وكذلك الإيمان في القلوب إن انطفأت شعلته وخفت جذوته ولم يجد من يشحنه ويوقده من جديد ذهب وقد لا يعود. حديثنا اليوم في برنامج الشريعة والحياة في رمضان حول كيفية استقبال شهر رمضان الفضيل وجعله فرصة لشحن الهمم والعزائم والطاقات الإيمانية لتبلغ مداها في القرب من الله عز وجل. ضيفنا في هذه الحلقة هو سماحة أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: لماذا يتفاوت الناس في درجات إيمانهم بداية؟ هناك من إيمانه مرتفع وهناك من إيمانه غير ذلك، ما الذي أدى إلى هذا في نفوس المسلمين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أغلى شيء عند الإنسان هو إيمانه، لأنه الزاد

0: الذي تنعكس من خلاله حياته في الدنيا وسلوكه، وهو نفسه الذي يحمله للقاء الله تبارك وتعالى. فالإيمان أغلى شيء وأعظم شيء، والأنبياء والرسل إنما جاءوا لتثبيت الإيمان في قلوب البشر. ولكن هذا الإيمان كما تفضلتم يتعرض يعني ملهيات أو مشوشات. المنطلق الأول أن يتأسس الإيمان بشكل متين، وهذا يحتاج إلى المنطلق الفكري والمنطلق العلمي. الله تبارك وتعالى دعانا أن نتأمل في هذا الكون، أن ننظر في الآيات التكوينية. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يطلق الإنسان فكره وعقله وبصره في هذا الخلق العظيم الدال على عظمة الله عز وجل. وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتدبر وأن ننظر في الآيات التنزيلية القرآن الكريم. فهذا المنطلق الأول حتى يكون الإيمان ثابتا، وحتى يكون الإيمان عميقا متجذرا، أن أستعمل عقلي في النظر في الآيات التكوينية وأن أتدبر في الآيات التنزيلية. الأمر الثاني أن تكون الحياة مرتبة على أن يكون الإيمان هو الأولوية. إذا ترتبت حياتي على أن إيماني هو الأولوية، هذا أمر إن شاء الله يدعو إلى الثبات في الإيمان ويجعلني دائما في مرتبة عالية.
1: أول روافد الإيمان في نفس المؤمن النظر في آيات الله،
0: النظر في آيات الله
1: والتأمل في عظمة الله عز وجل.
0: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. والآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدعونا إلى الفكر. وهذا سبحان الله دليل وقوة، دليل قوة للمنظومة الإيمانية، أنها تدعوني إلى التفكر، بينما الدعوات الباطلة تدعوني إلى أغماض العقل. في الإسلام افتح عقلك واتبعني. والدعوات الباطلة الكثيرة سواء كانت تحت منطلقات دينية أو سياسية أو غير ذلك تدعو إلى تعطيل العقل وتمشي خلف العواطف المزيفة والعصبيات. فهذا التفاوت في الإيمان عند الناس سببه التأسيس. الولد الصغير عندما يؤسس على قوة إيمانية تحاكي فطرته، الفطرة كل مولود يولد على الفطرة، إذا رأى دمعة من أبيه وهو يصلي أو في موقف إحسان، هذه الدمعة التي رآها في عين أبيه تجذر فيه الإيمان. إذا رأى دعوة أو سمع الولد دعوة صالحة من أمه في يوم اشتدت عليه الظروف، هذه الدعوة تثبت إيمانه. إذا رأى في والديه صدقة خفية جعلوها في مكانها، هذا الولد الصغير يتأسس على الإيمان. بعد المنطلق الفكري والإيماني والنظر في القرآن، منظومة الحياة. نحن اليوم نعيش في نمطيات للأسف كلها قائمة على سرعة الحياة، الفوضى، عدم التخطيط بشكل صحيح للإنسان كإنسان، والخضوع لمنظومات حياتية يومية كلنا للأسف أو كثير منا صار خاضعا لها. المؤمن الذي يريد أن يحافظ على إيمانه يجب عليه أن يرتب أولويات حياته.
1: يعني تقصد الخطط ينبغي أن توضع للإيمان
0: تماماً،
1: كما توضع للدنيا
0: بنفس
1: التنظيم ونفس الأهمية.
0: 100% يجب علي أن أنتبه ماذا أفكر، إلى أي شيء أنظر، إلى بأي شيء أتكلم، هذا كله ينطبع في القلب. فإذا كان فكري في شيء مفيد وفكري في أمر حميد وبصري في شيء طيب وسمعي ألقيه حيث يكون النفع، هذا ينعكس كله على القلب فيصبح القلب ما شاء الله مشعا بالإيمان. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالهداية القلب والشعور بهذا المستوى الفائض من الإيمان إنما يحتاج إلى هذه الخطوات في حياتنا، وأن نخرج من حياة الغفلة. من أخطر الأمور على الإنسان الغفلة، من أخطر الأمور على الإنسان المعصية الخفية. كل هذه الأمور تجعل الإنسان يعني إذا توقاها وابتعد عنها تجعله إن شاء الله في مراتب عالية من الإيمان، ويكلل هذا كله العمل الصالح الدائم. لا. الذي يرفع منسوب الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. فربط زيادة الإيمان باستماع القرآن الكريم، وبالتالي التحقق بمضامين القرآن الكريم.
1: هذه نقطة أخرى، يعني تعرضنا لتفاوت الناس في الإيمان زيادة ونقصان، لكن داخل جوف الفرد المؤمن نفسه الإيمان أحيانا يزيد وأحيانا ينقص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. كيف نفهم هذا المعنى؟
0: سبحان الله، بعض القلوب رطبة طرية، إذا جاءها شيء من الواردات الإيمانية انتعشت كالأرض، يعني الرطبة شيء من الماء ينعشها وينبت فيها زرع، وبعض الأمور يصيبها القسوة، فهذه تحتاج يعني مثل الأرض الجافة جدا تحتاج إلى حرث وتحتاج إلى عناية أكبر. فحتى لا يصدأ القلب ينبغي أن تكون الواردات الإيمانية عليه دائما بذكر الله عز وجل، بصحبة الصالحين، بالدعوات في جوف الليل، بالصدقة الخفية، بالإحسان، بالكلمة الطيبة. أستاذ محمود، لا تدري إلى أي مدى يعني طاعة جبر الخواطر وخروج الكلمة الطيبة من الإنسان
1: ترقق القلب،
0: ترقق قلب إنسان آخر، كم تنعكس عليه في عدم وجود صدق على قلبه. ذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان كما يراعي أي شيء في الحياة، كل شيء قائم على الصيانة ومتابعة الصيانة، كل شيء، المنظومات التكنولوجية، البيوتنا، الأماكن، السيارات، الطائرات، كل شيء قائم على مبدأ الصيانة والمتابعة. وكذلك القلب إذا أهمل ولم يراجع الإنسان نفسه، هو يضع حاله في موطن خطر كبير. سبحان الله، عندما نقرأ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني الطاقة الإيمانية مشحونة، قال إني أخاف الله في لحظة الفتنة. فعندما اشتغل على قلبه بذكر الله وبقراءة القرآن كان القلب حاضرا عند الفتنة. وأيضا عندما نقرأ قول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمخاطرة كبرى أن يترك الإنسان قلبه يعلوه الصدأ غير مصلح وليس سليما، أو أنه لا يعرف إذا كان قلبه سليما أم لا، فهو على خطر عظيم إذا باغته الموت. والله عز وجل يعني جعل مبدأ هذا اللقاء في الآخرة أن يكون القلب سليما: يوم لا ينفع مال ولا بنون
1: إلا من أتى
0: الله، إلا من أتى الله.
1: لذلك فضلت الدكتور
0: سليم.
1: الناس أيضا متفاوتون إذا تتلى عليهم آيات الله عز وجل. من الناس من إذا قرئ عليهم القرآن إذا قلوبهم تلين وإذا جلودهم تقشعر ويخشون الله عز وجل وتنهمر دموعهم، ومن الناس من يصل به النفور من آيات الله عز وجل أنه يشمئز من هذا، إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوبهم أو قلوب الذين لا يؤمنون. ومن الناس من إذا رأى مثلا المعجزات لم تؤثر فيه. بنو إسرائيل كما ذكر الكتاب الكريم، يعني قال الله عز وجل عنهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، إلى آخر الآية. كيف يعني لا يترك المرء نفسه إلى أن يصل إلى هذه الدرجة؟ بما توصي؟
0: حقيقة نحن نحتاج إلى أمر أساسي في تثبيت الإيمان في القلب حتى لا يصل إلى مثل هذه الحالات، هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. تعظيم الله عز وجل، كيف تعظيمي لله سبحانه وتعالى في قلبي؟ الأذان يبدأ بالتكبير 4 مرات: الله أكبر الله أكبر، هذا يعني تعظيم لله سبحانه وتعالى. وقال علماء اللغة هنا: أفعل التفضيل ليس على بابه. فالتعظيم مطلق لله سبحانه وتعالى، الله أكبر تعظيم مطلق لله سبحانه وتعالى. يعلمنا الأذان كما يعلمنا منهج القرآن، السرد القرآني في تثبيت العقيدة قضية تعظيم الله سبحانه وتعالى، قضية تعظيم الله سبحانه وتعالى. فبعض الأشخاص يسمعون القرآن لا يتأثرون، في خلل، في خلل. هنا سؤال: عندما أسمع لفظ الجلالة الله ماذا أشعر؟ لو أنني قرأت لفظ الجلالة مكتوبا على لوحة، لفظ الجلالة الله، عندما أنظر إليه ماذا أشعر؟ فالمسألة كلها مرتبطة بمقدمات. المقدمة الأولى تعظيم الله سبحانه وتعالى، مشان هيك المرحلة المكية كانت كلها تعظيم لله سبحانه وتعالى، نظر الإنسان في نفسه ليعرف فقره. ويعرف عظمة خالقه سبحانه وتعالى. كما أسلفنا الكلام النظر في الكون، عندما يحصل التعظيم لله سبحانه وتعالى ويصبح في قلبنا المهابة والخشية من الله عز وجل، أي وارد إيماني، سماع قرآن الكريم، أي حادثة، أي نازلة ربما نرى، يصبح الإنسان سبحان الله أكثر شفافية وأكثر إحساسا، بل يرق قلبه، يصبح أكثر معرفة بالحب حتى بينه وبين زوجته، حتى بينه وبين الناس. فمن يعظم رب العالمين سبحانه وتعالى يرق قلبه، فإذا سمع القرآن زاده إيمانا.
1: العكس بقى فضيلة الدكتور، لماذا تقسو قلوب البعض إلى الدرجة التي وصفها الله عز وجل في كتابه الكريم أنها حتى أشد قسوة من الحجارة؟
0: للأسف الشديد، ليس فقط يعني الفوضى في الحياة وزحمة الأمور وتنافس الناس بطريقة غير محمودة في بعض الأحيان وكل ما نراه من حولنا، ليس هذا فقط الذي يؤثر على قسوة القلوب، ولكن البعد عن الله سبحانه وتعالى. الولد الصغير الذي يفقد أمه، لو جاءه كل الناس، كل الناس والله لا يغنوه عن أمه. يعني بعض الأحيان الولد يضيع يعني 10 دقائق بمكان يعني للتسوق، يضيع عن أمه، تصبح حالته يعني خوف واضطراب شديد، والأم كذلك، أمه كذلك. لله المثل الأعلى، الذي يكون بعيدا عن الله عز وجل لن يستشعر الأمان في أي مكان في حياته، لا في متعة المال، ولا في متعة الشهوات، ولا في حب للظهور، ولا في الإنجازات، في فراغ في قلبه. هذا الفراغ لا يملأه إلا ما انطلقت به فطرته من حين ولادته، أن يكون متواصلا مع عالم الغيب، أن يكون متوجها قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الإيمان بالغيب هو الذي يجيب عن كل الأسئلة، وهو الذي يعطي للإنسان طلبته وسؤله فيعيش بهذا الاستقرار. الآن مرض العصر هو الكآبة، مرض العصر اليوم الشعور بالقلق الدائم، الشعور بالوحدة، ولو كان الناس حوله يعني يحتشدون، يشعر الإنسان أنه وحيد. ولذلك سبحان الله، أهل الإيمان أكثر الناس استقرارا في نفوسهم، في أرواحهم، في حياتهم الاجتماعية، وخاصة إذا ضبطوا الإيمان بالشكل الصحيح وأخذوه شفافا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، لا تضرهم بعدها مصيبة ولا تفرحهم بعد ذلك نعمة طارئة.
0: تمام.
1: لكي لا تحزن،
0: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: لكي لا
0: تحزن، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: نعم، الذين آمنوا
0: وكانوا
1: يتقون. نعم. طيب فضيلة الدكتور، إذا يعني تطرقنا إلى هذا الشهر الكريم الفضيل الذي نستهله، يعني كيف نستغل شهر رمضان لإعادة شحن هذه البطارية التي تحدثنا عنها في المقدمة؟
0: تمام.
1: كيف نجعله معينا لسعادة القلوب؟
0: من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه يجعل في حياتنا محطات، وهذه المحطات تجديد للبيعة بيننا وبين الله عز وجل، تجديد لإنعاش الروح، تجديد لإنعاش الصلة بالله سبحانه وتعالى. ومن هذه المحطات ومن أعظمها شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا في هذه السنة على الطاعات وعلى الصيام وعلى ختم القرآن وقيام الليل. شهر رمضان أنا أسميه شهر الإرادات الحرة، لأن الشياطين مصفدة والروح مشرقة والنفس منطلقة بطريقة إيجابية. فشهر الإرادات الحرة، شهر القرارات المهمة أو الهامة، شهر يستطيع الإنسان فيه أن ينجز أمورا ربما لم يكن قادر أن ينجزها قبل ذلك. فهنيئا لمن يستفيد من شهر رمضان. تأتي نفحات إيمانية وتأتي نفحات نورانية، فهنيئا لمن يستفيد منها في شهر رمضان. سبحان الله، أنا دائما أوجه النصيحة لنفسي أن الإنسان لا يضيع وقته في رمضان أبدا، فيه قوة، فيه شعور بالهدوء بالأمان، يستطيع الإنسان في شهر رمضان أن ينطلق نحو الأفضل. ولذلك عندما نتأمل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، المقصد التشريعي من الصيام تحصيل التقوى، تقوى أن يكون بيني وبين معصية الله تبارك وتعالى حاجزا، أو كما عبر عنها سيدنا علي رضي الله عنه بالتقسيمات، التقوى مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فالصوم حتى تزداد معاني التقوى في قلبي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخلص نيتك أيها الصائم، ولذلك اجعل صلتك بالقرآن الكريم صلة مميزة، صلة ليس لتكثر منها الختمات، ولكن تقرأ القرآن الكريم يتغير فيك شيء جديد، يتغير فيك الخلق، يتغير فيك النفسية، يتغير فيك الروحية. وأن يرى الناس
1: يعني البداية إحسان الصيام ثم الإكثار من قراءة القرآن الكريم،
0: قراءة القرآن بهذه الروحية، ليس أن أكثر ختمات من القرآن الكريم ولم يتغير فيه شيء. الله عز وجل يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني ننوي نحن هذه السنة إن شاء الله بأننا نريد أن نختم القرآن الكريم، ولكن ختمة فيها تدبر. ومن يستطيع أن يقرأ شيئا من التفسير المبسط، يعني في بعض الكتب التفسير طبعت يعني بهامش النص القرآني، بعض شرح المفردات وغريب القرآن الكريم، تكون القراءة مع التدبر بنية التغيير. رمضان ينبغي أن يغير في أشياء كثيرة. وأنا أيضا أدعو هنا نفسي وأدعو الجميع إلى عبادة عظيمة نحتاجها في شهر رمضان، هي عبادة التبسم. لأنه للأسف كثير من الصائمين يعني تصيبهم العبوسة ويصيبهم جفاف الوجه. يا أخي تبسمك في وجه أخيك صدقة، انوي في قلبك أنك تريد أن تعبد الله عز وجل بعبادة عظيمة يستشعرها من حولك، عبادة التبسم. يعني هذا فيه إرغام لأنف الشيطان وللنفس الأمارة بالسوء، فلنتبسم في شهر رمضان وليشعر هذا أهل بيتنا.
1: أنا بتبسم لك أهو فضلت الشيخ
0: ما شاء الله عنك،
1: لكن يا ريت الموضوع يعني يقف عند حد العبوس، تتحول
0: للأسف
1: تتحول لقاءات المسلمين أحيانا قبل مدفع الإفطار أو قبل أذان المغرب إلى حلبات للمصارعة والشجار
0: هذا كله يفوت الخيرات التي نسعى إليها في شهر رمضان. متبسم، أتأمل وأتدبر في القرآن الكريم، أصوم بهذا الشوق، عندي إرادة حرة، عندي قوة بأخذ قرارات حتى غير حياتي نحو الأفضل. كل من حولي يشعر بهذا الأنس. الكلمة الطيبة صدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ربما بعض الأشخاص في شهر رمضان ما عندهم أموال، ما عندهم صدقات، وما عندهم يعني زكوات، بس عندك الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة. كل هذه الأمور عوامل تساعد في إشراق الروح وتساعد في التغيير الداخلي للإنسان. ففعلا بيكون رمضان تحقق فيه المقصد التشريعي لعلكم تتقون.
1: شحن القلوب أيضا بذكر الله عز وجل، ما مكانه في رمضان؟
0: سيدي الكريم، ذكر الله سبحانه وتعالى هي الصفة الملازمة للمحب. نحن نعيش بيننا وبين الله عز وجل بعدما استقر الإيمان فينا، يعني عقيدة وفهمنا ودرسنا وأخذنا الدليل العقلي والنقلي وأقمنا الحجج، بس نحن كل يوم العلاقة التي بيننا وبين الله عز وجل يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، يعني بدنا نذكره سبحانه وتعالى، بدنا نذكره بلساننا بكل صيغ الذكر التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن الإمام النووي في كتاب الأذكار جمعها لنا، وغيره من أهل العلم وأهل الفضل جمعوا الأذكار التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها، وأن وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر باللسان وذكر بالحال، ذكر بالحال، حياتي كلها أبتغي فيها مرضات الله سبحانه وتعالى. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذكر بالحال، أن أجتنب المحرمات، أن أجتنب كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لا أنظر إلى صغر المعصية ولكن أنظر من أعصي، أن لا يراك حيث نهاك وأن لا يفتقدك حيث أمرك. هنا غير الذكر باللسان الذي أحافظ عليه في الصباح والمساء وخلال النهار، الذكر بالحال.
1: يعني عايزين نضع خطة يومية للفرد المسلم في شهر رمضان مع الذكر، من أول أن يبدأ الاستيقاظ لكي يتناول وجبة سحوره، إلى أن يعني يأوي إلى فراشه في اليوم التالي.
0: خطة يا سيدي، أولا وبالأسحار هم يستغفرون،
1: نعم،
0: كما تفضلتم، نستفيد بوقت السحر باستغفار الله سبحانه وتعالى
1: وتنزل الله عز وجل نزولا يليق بجلاله،
0: وأيضا أن يكون لي ورد من القرآن، لأنه القرآن هو أعظم ذكر لله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا مع التدبر. أيضا لا تكون الصلاة سريعة، إنما حاول أن أصلي بخشوع وخضوع صلاة الفجر بداية، وأن تكون بعدها الأذكار والأوراد التي جاءت في المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاول قدر المستطاع حتى أستفيد من الذكر أن أقلل الكلام.
1: نعم.
0: أن أقلل الكلام، وهنا صدق. أيضا يصاحب الصوم الكثير من الصمت، لأن اللغو ويعني الكلام ولو كان مباحا إذا أكثرنا منه يشوش على القلب، فالذكر مع الصوم ومع كثير من الصمت مع التبسم في الوجه،
1: نعم،
0: هذا كله إن شاء الله، والكلمة الطيبة، هذا كله يعين الإنسان.
1: وحبذا لو طال الذكر من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس ثم يقوم الرجل فيصلي،
0: هذا أيضا من أجمل ما يكون، أنه إذا بقي في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى حتى يصلي الضحى. وهون كمان دعوة لنا جميعا أن نحاول إن شاء الله في شهر رمضان أن تكون الصلوات الخمس في المساجد، وهذا أيضا يضفي على الأمر شيئا جليلا وجميلا في صلاتنا مع الله سبحانه وتعالى، وهكذا يكون يعني كل النهار الذكر والدعاء، والدعاء أيضا بين يدي الإفطار، هذا هام جدا، أن عند الفطور تجتمع العائلة فيكون هناك الدعاء، وهذا وقت فيه استجابة للدعاء. وما يفوتنا أبدا صلاة التراويح في المسجد. الحمد لله نحن في لبنان بفضل الله المساجد يعني بهالعشرين سنة الأخيرة انتشر فيها ختمات كاملة لكتاب الله عز وجل، ويجتمع الناس في المسجد على ختم كتاب الله عز وجل في صلاة التراويح.
1: لا.
0: فكمان نحن إذا بدنا نميز أنفسنا هذه السنة نحاول أن نلتزم بمسجد من المساجد التي يكون فيها الختمة كاملة لكتاب الله عز وجل، وهذا أعظم الذكر.
1: طيب. فضيلة الشيخ، في رمضان تكثر الدروس والمواعظ في المساجد وغيرها، ما أثر التعرض لهذه المواعظ والدروس العلمية والدينية في شهر رمضان في شحن القلوب بالإيمان مجددا؟
0: والله يا سيدي يعني هذه الدروس وهذه المواعظ كلها منبعها نورانية القرآن، فمن استطاع أن يحضر هذه المجالس خير له بكثير من أن يعني يفوت هذا النفع بالنوم. يعني الآن من أيضا باعتبارها من المشاكل التي تضيع فرصة يعني رمضان كثرة النوم في يوم الصيام، بدل ما نام روح أحضر مجلس من المجالس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قد جاءتكم موعظة من ربكم، القرآن الكريم، وشفاء لما في الصدور، فنعيش مع القرآن ختمات مع تدبر، ونحضر في مجالس أهل العلم حتى تكون هذه الواردات القرآنية هي التي تثبت الإيمان وتقوي الإيمان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن في شهر رمضان له نكهته المختلفة وله بعده المختلف، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا جميعا بذلك.
1: أمين يا رب. فضيلة الشيخ، يعني تطرقت لنقطة مهمة جدا في حياة كثير من المسلمين في رمضان، كثرة النوم. بعضهم يقول أنا ألجأ إلى النوم حتى أتخلص من الصداع الذي يسببه مثلا التوقف عن التدخين في نهار رمضان، أو التوقف حتى عن الأشياء المباحة مثل شرب القهوة أو الشاي في نهار رمضان، مزاجي مش معتدل.
0: أنا ما بدي أدخل بالآليات المتعلقة بالتنظيم الصحي،
1: ولكن المسلمين إلى الصبر على هذا الأمر لأنه بيجيب نتيجة في الآخر.
0: تماما، أريد أن أنصح يعني وأهل الاختصاص يعني يجيدون ذلك أكثر مني، قبل رمضان نهيئ أنفسنا بتخفيف يعني القهوة وتخفيف الأشياء التي يعتاد عليها الجسم، وبشهر رمضان عندنا الصبر وعندنا عظمة المقصد. لما يكون عظمة المقصد تحصيل الرضا من الله سبحانه وتعالى والتحقق بالتقوى، الإنسان يستطيع بعد ذلك أن يتحمل. في بعض الأشخاص يدعون إلى اجتماع هام يترتب عليه أرباح كثيرة، لا يشرب، القهوة ولا يأكل الطعام وينسى راحته، لأنه اجتماع هام يعود عليه بأموال كثيرة، فيبقى من الصباح إلى المساء ينسى نفسه وهو في غاية الانجذاب، لأنه في مقصد مالي يعود إليه. لله المثل الأعلى، نحن نريد رضا الله سبحانه وتعالى، نريد أن نكون ممن يدخلون من باب الريان، هذا الباب الخاص بالصائمين يوم القيامة، نريد أن نكون في مقام رضي الله عنهم ورضوا عنه، مقام يحبهم ويحبونه. بدي أعجز أمام يعني فنجان قهوة أو غير ذلك، تكون الإنسان قلبه مشتاق فما بيقعد بينظر لهذه
1: الأمور. ما أجمل هذا المثل، تعظيم الله عز وجل قد يجعلك تنسى كل هذه المؤثرات أو كل هذه المشتتات. فضيلة الشيخ، هناك نقطة أخرى تتعلق بالصحبة الصالحة في شهر رمضان، وكيف تشحن الإيمان من جديد بدلا من صحبة المقاهي والملهيات وأماكن اللعب واللهو، بل وحتى الأحاديث غير المباحة التي يعتاد المرء عليها مع أصحابه في غير شهر رمضان.
0: سيد الكريم، يعني في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان هي منظومة حياة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من سيدخل بيتي؟ من يصاحبني؟ مع من أذهب إلى في نزهة؟ مع من أسافر؟ كل هذا يفرض علي نمط حياتي، وكل هذا سيؤثر حتى في مشاعري وفي فكري وفي أدائي وفي سلوكي. بشهر رمضان هذا متأكد أكثر على الإنسان المسلم. بعدين في بشرى كبيرة من الله عز وجل، يقول ربنا جل جلاله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وكأن الأخلاء الذي بينهم صحبة قريبة جدا، يتبرؤون من بعضهم يوم القيامة لأنهم كانوا سببا في غفلة بعضهم البعض، إلا المتقين الصادقين. الله عز وجل يشفعهم ببعضهم البعض، فالرجل يشفعه الله عز وجل بأخيه وبصديقه الذي شاركه في الطاعة وذكره بالله سبحانه وتعالى. وكان من شأن شيوخنا أن يعلمونا عهدا فيما بيننا، أن الناجي منا يأخذ بيد أخيه يوم القيامة. من يكون ناجيا يوم القيامة يأخذ بيد أخيه. فالصحبة الصحبة طلبوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فنالها الكبار وصاروا سبحان الله بهذه الصحبة يعني ذا مقام عال في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا من تعاشر هذا يطبع هويتك ويطبع شخصيتك وينعكس في داخل بيتك وخارج بيتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأخوة الصالحة والصحبة الصالحة، وأن لا نختار إلا من نرى فيه تفوقا علينا في الهمة وفي النشاط على طاعة الله عز وجل. هذا الذي يصلحني، حاله يذكرني بالله، مقاله يذكرني بالله، سلوكه فكره كل شيء فيه يذكرني بالله عز وجل. هذه هي الصحبة الصالحة في رمضان وفي غير رمضان.
1: شيخنا الكريم، ما أثر التعلق بالتلفزيونات والبرامج والمنوعات طبعا يعني التي والمسلسلات والفوازير والخيام الرمضانية، هذه سائر هذه الملهيات، ما أثر التعلق بهذه الأمور على حياة المسلم في شهر رمضان، وكيف تنال من صيامه وقيامه؟
0: والله حقيقة ما في وقت، يعني ربما يكون بعضها ما في إشكال يعني من المباحات، وبعضها يكون عليه بعض الإشكالات، بس حقيقة في رمضان ما عندنا وقت إلا ما كان مباشرا في خدمة لعلكم تتقون. بصراحة ما في وقت في رمضان، تماما مثل اللي بيضيع الوقت يوم عرفة من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب، هذا وقت لا تضيع فيه الأوقات أبدا، أو يضيع الوقت في العشر الأواخر من رمضان ليلة 27 أو غيرها من الليالي الإفرادية، ما في وقت. بدي أستثمر كل لحظة حتى إن شاء الله أكون من عتقاء شهر رمضان.
1: في تسابق من بعض القنوات أو من كثير من القنوات غالبيتها في ملء ساعات اليوم 24 بالمسلسلات، ما تكاد تنتهي من أحدهم إلا ويسلمك إلى
0: استغلال
1: الآخر.
0: استغلال لشهر الطاعة لشيء أشياء أخرى بصراحة، يعني فهم يستغلون شهر رمضان العالم، يعني بعض الناس يحتاجون لأشياء يعني تشغلهم أو هذا استغلال. فنحن الذي نقوله ليس هناك من وقت إلا للطاعة في شهر رمضان، لا تضيع الفرصة أيها المسلم.
1: نعم فضلت الشيخ، صمنا رمضان حق الصيام وقمنا ليله حق القيام، التزمنا بذكر الله عز وجل والصلوات في المساجد وصحبة الصالحين والإنصات إلى المواعظ والدروس الدينية والعلمية، وابتعدنا عن الملهيات والمشتتات وعلى منسوب الإيمان في قلوبنا. انقضى شهر رمضان ثم يعني انتكست الفطرة مرة أخرى وقل منسوب الإيمان وغرقنا في يعني ملهيات الحياة الدنيا.
0: إن شاء الله إذا مشينا من حيث يعني الخطوات الصحيحة بالإخلاص وتعظيم الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن مع التدبر والصحبة الصالحة، وجددنا بيعتنا مع الله عز وجل، وامتلأ القلب بهذه الشحنات وأحطناه بالصحبة الصالحة كما ذكرنا، أنا بيحضر أمامي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. كيف الإنسان بنى بناء عظيما ثم يبطله بساعة؟ وهون التحدي، هذا الزخم من الإيمانيات كيف بدي حافظ عليه؟ نحن بعد رمضان في مواجهة مع النفس التي تريد، النفس الأمارة بالسوء، أن تضيع أو أن تتشتت، بدي أشتغل عليها. أنا في مواجهة مع الرجوع إلى نمط الحياة المعتاد، برجع لنمط الحياة المعتاد، ولكن دون أن أتراجع عن الأعمال التي اشتغلت عليها. إذا الإنسان وقف مباشرة قراءة القرآن، ووقف المجيء إلى المسجد، ووقف ذكر الله عز وجل، هذا القلب يأتيه مرة أخرى. فبدي ضلني أنا محافظ على هذا الترتيب، ما أقطع القرآن الكريم. مشان هيك أنا أدعو نفسي وأدعو كل إنسان مسلم أن يلتزم مع أحد من العلماء بختمة قرآن، يبدأها بعد رمضان، أول يوم بعد رمضان يبدأ بهذه الختمة مع أحد العلماء، ويلزم نفسه بدروس ثابتة بعد رمضان، ويلزم نفسه بأيام يكون فيها اعتكافات وقيام ليل، لأن رمضان كمان ما تكلمنا نحن عن الاعتكاف في العشر الأواخر، كمان هذا تغيير للبيئة والمجيء إلى بيئة المسجد. أنا مطالب أن لا أترك نفسي هكذا يعني خاوية بعد شهر رمضان.
1: الشياطين التي تحررت من أصفادها بعد انقضاء شهر رمضان لا تأتي إلى المسلم وتقول له: توقف تماما عن كل أعمال الخير التي كنت تؤديها في رمضان. ولكن يأتي الأمر بالتدريج، كيف نتصدى لهذه الحيلة الخبيثة؟
0: سيدي الكريم، الإنسان: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. بدي يعرف نفسه أنه سيتعرض لشياطين الإنس والجن، والمطالب منه أنه يظل على حذر وانتباه، وربه العظيم اللي هو هذا الإنسان المسلم عبده في شهر رمضان هو معه بعد شهر رمضان، يسمعه ويراه ويعظمه. فهذا القلب المعظم لله عز وجل يستمر في كل الأوقات بينه وبين الله عز وجل في هذه البيعة وهذه الصلة، لا تنقضي ولا تنقطع أبدا. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. نحن بدنا نبقى إن شاء الله ماشيين على صراط مستقيم، وما نكون ماشيين مكبين على وجوهنا. شوف هذه الآية التي فيها الصورتان: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. وهنا أيضا أنصح نفسي وأنصح الجميع بأمر ليس بسر: أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم،
0: من أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له الأمان، وكانت له إن شاء الله تعالى سكينة، وكانت له خصوصية بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مجرب في اتباع حسي للنبي عليه الصلاة والسلام، ووصال حسي معه صلى الله عليه وسلم بتطبيق السنن. والله عز وجل قال: وإن تطيعوه تهتدوا. للنبي عليه الصلاة والسلام وفي وصال روحي بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر نحافظ عليه إن شاء الله بعد شهر رمضان، يثبت فينا معاني الإيمان ويرقي الأرواح، ونبقى مستمرين إن شاء الله حتى تأتي المحطات الأخرى. في عنا محطة الحج، وفي عنا أيام جميلة تأتي خلال السنة، بل كل يوم هو محطة بين العبد وربه جل جلاله. ويكفينا في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هذا في كل الأوقات. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وأن يعين أهلنا وأحبابنا على الثبات إن شاء الله بعد شهر رمضان، وأن نستفيد شهر رمضان قمة الاستفادة.
1: نريد أن نلتمس المعنى الصحيح للحديث النبوي الشريف الذي يتحدث عن مواسم الطاعات، حتى لو قصرت المدة الزمنية بين تلك المواسم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. بعضهم يفهم هذه الأحاديث على نحو خاطئ. حدثني أحدهم أن مديره كان يقول أنا أفعل كل الكبائر أو كل الذنوب والموبقات طول العام ثم أذهب إلى العمرة في رمضان، وهناك الصلاة بمائة ألف صلاة، فذلك يمحو كل ما صنعت ما بين هذه المواسم. هل هذا هو الفهم الصحيح؟
0: أكيد هذا فهم خاطئ لهذه الأحاديث والنصوص الواردة عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم هنا عن محطات العبادة، الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، يتكلم عليه الصلاة والسلام عن محطات يزيد فيها الأجر، ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله عن إفساح المجال للتجاوزات والسقوط بالمهالك.
1: يعني هذه دعوة للطاعة وليس دعوة للمعصية،
0: دعوة للطاعة وليس دعوة للتساهل فيما بينهما، هذا أول شيء. الأمر الثاني، الذي يرتكب المعصية من منظور فيه يعني استسهال المعصية، هذا يخشى عليه أن لا يستطيع التوبة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات
1: حتى إذا حضر
0: الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار.
1: الموت قد يحضر في أي لحظة،
0: الموت يمكن أن يحدث في أي لحظة. هناك فرق بين من يفعل المعصية متساهلا متجاهلا لا يبالي بشيء، وهناك من يقع في المعصية ويفعلها مع ألم ويصحبها ويلحقها بعد ذلك مباشرة الندم، فيفر إلى الله سبحانه وتعالى بأقرب فرصة تائبا خجلا من ربه مستحيا من الله سبحانه وتعالى. ففرق كبير بين من يفعل المعصية وخاصة المعصية الخفية ولا يبالي ولا يسأل آخر همه كما يقولون، وبين من يفعل المعصية وإن كانت خفية كما ذكرنا ولكن يفعلها بألم وينيب إلى الله عز وجل بأسرع وقت. لا يبيت توبته، لا تبيت أخي المسلم توبتك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل تضمن نفسك إلى الصباح؟
1: لا.
0: هل تضمن نفسك إذا كان في قطع للأرحام أن لا يباغتك الموت والأرحام مقطوعة؟ هل تضمن نفسك إذا كنت في مظالم في رقبتك أيها المسلم وما رديت هذه المظالم إلى أهلها؟ فمن يقع في المعصية متساهلا يضع نفسه أمام مخاطر كثيرة لا يليق بالإنسان المسلم أن يضع نفسه فيها.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ أمين الكردي سماحة أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة.
0: بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير.
1: ختاما لابد أن نعلم علم اليقين أن قلوبنا إذا قل مستوى الإيمان فيها انطفأت منها أنوار الطاعة وأظلمت بسواتر الهجر والذنوب، فلنجعل من مواسم الخير والعبادة طريقا لاستعادة كامل طاقاتنا الإيمانية. وها هو رمضان الكريم بنفحاته يظلنا، فلا تبخلوا على أنفسكم وجددوا إيمانكم، دمتم على طريق الهدى سائرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.

إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير

ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض

0: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكمبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي، ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أن هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. رواه ابن ماجة وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية الجديدة، والتغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية وللتطورات في لبنان. في أحدث المستجدات نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي تطالب إيران بإصدار بيان علني اليوم السبت تعترف فيه بأن مضيق هرمز وجميع ممراته مفتوح دون أي رسوم وتلتزم فيه بوقف إطلاق النار على السفن التجارية. وقال المسؤولون الأمريكيون لأكسيوس إنهم يتوقعون أن تصدر إيران بيانا بعد اجتماع اليوم السبت في سلطنة عمان. وأضاف المسؤولون أن الإيرانيين أبلغوا الإدارة الأمريكية بأنهم ارتكبوا خطأ بإطلاق النار على سفن تجارية في مضيق هرمز، وإن الهجمات كانت من تنفيذ جناح مارق من المتشددين يسعى إلى تقويض المفاوضات، وإنهم يرغبون في مواصلة المحادثات. وقال مسؤول أمريكي لأكسيوس إن ترامب منح المفاوضين الأمريكيين مساحة ووقتا محدودا للسعي إلى اتفاق نووي مع إيران. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إدارته وافقت على المحادثات مع إيران، لكنها أوضحت لإيران أن وقف إطلاق النار انتهى. من جهتها قالت الخارجية الإيرانية إن طهران لم تتقدم بأي طلب لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة، مضيفة أن وفدا قطريا زار مدينة مشهد وأنه جرى إبلاغه بوجهات نظر إيران ومواقفها وإنها أجرت المحادثات انطلاقا من نهجها المسؤول. وكانت رويترز نقلت عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا لإيران للقاء مسؤوليها في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة ظروف استئناف المفاوضات. إلى ذلك أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان شهباز شريف بحث فيه المستجدات وجهود دعم الأمن بالمنطقة. وأضاف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر ورئيس وزراء باكستان أكدا ضرورة مواصلة مساعي خفض التوتر بالوسائل السلمية بما يدعم أمن الإقليم والممرات البحرية. هذا ونقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إنه من المتوقع أن يعود فريقا التفاوض الأمريكي والإيراني للمفاوضات اليوم السبت في عمان. في لبنان قالت الرئاسة إن الرئيس عون استعرض مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية في الجنوب والتحضيرات لتنفيذ ما ورد في اتفاق الإطار بشأن المناطق التجريبية التي يفترض أن ينتشر فيها الجيش اللبناني. وفي مقابلة مع الجزيرة قال النائب عن حزب الله إبراهيم الموسوي إن لبنان أصبح تحت الوصاية الأمريكية بالكامل وإن الحزب يرفض اتفاق الإطار لأنه يعتبر باطلا وغير دستوري. ونقلت فاينانشال تايمز عن مصادر قولها إن فريقا عسكريا أمريكيا سيصل بيروت للمساعدة في تنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل. نبقى في متابعة هذه التطورات. ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، أهلا بك معنا، نقف معك على المشهد.
1: نعم عبد السلام، كما ذكرت هناك انطباع لدى صانع القرار الأمريكي وهو نقله هذا المسؤول لموقع أكسيوس من أن هناك صراعا داخليا إيرانيا يحول دون تنفيذ إيران لتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم، وأن الولايات المتحدة تطالب الآن من إيران بعد اجتماع اليوم في سلطنة عمان أن تصدر بيانا تؤكد فيه على حرية الملاحة في مضيق هرمز عبر مساراته الثلاثة، سواء المسار الإيراني أو المسار الدولي أو المسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية، وأن تقر سواء ضمنا أو صراحة بأنها أخطأت وأخفقت في الالتزام بتعهداتها ضمن مذكرة التفاهم عندما هاجمت السفن الثلاث قبل يومين في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة إن لم تتلقى هذا الإصدار العلني من قبل الجانب الإيراني فأن هذا سيكون له عواقب وخيمة، وأن الولايات المتحدة تنتظر من إيران أن تحل صراعاتها الداخلية لكي تتضح لديها الصورة كيف ستنفذ إيران تعهداتها ضمن مذكرة التفاهم وما هي الخطوات التي ستتخذها إيران قدما في المفاوضات مع الجانب الأمريكي وصولا إلى الاتفاق حول المسألة النووية. الولايات المتحدة أيضا والرئيس الأمريكي صرح بأنه تم تجميد بعض إجراءات رفع العقوبات عن إيران وأيضا إعادة العقوبات على بيع إيران لنفطها بها وجني الأموال من هذا البيع، أن الولايات المتحدة تجمد العمل بمذكرة التفاهم أو بجلها تقريبا حتى يحسم ما تراه صراعا داخليا إيرانيا حول مسألة مذكرة التفاهم أولا، والتفاهم والتفاوض مع الولايات المتحدة ثانيا. وهذا ربما ما يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقول بأن اتفاق وقف إطلاق النار قد انتهى، وأن مذكرة التفاهم بالنسبة إليه باتت ميتة، وأن على الإيرانيين الآن أن يأتوا للتفاوض مع الولايات المتحدة لكن دون وقف لإطلاق النار. ليس واضحا ماذا يقصد الرئيس الأمريكي، هل سيواصل الولايات المتحدة استهداف مواقع عسكرية في الداخل الإيراني؟ ربما مسؤول أمريكي أجاب عن ذلك في تصريحات لوسائل الإعلام بالقول بأن الولايات المتحدة سترد على أي خرق إيراني ردا عسكريا إذا قامت إيران بعرقلة الملاحة في مضيق هرمز.
0: الإشارة أحمد هزيب، ضعنا في سياق الإشارة إلى أن هناك وقت محدود للتفاوض لبرنامج إيران النووي.
1: نعم عبد السلام، المسؤول الأمريكي ذكر بأنه أوصلت الرسائل لإيران عبر الوسطاء من أن الرئيس ترامب أوكل لفريقه بأن يفاوض حول هذه المسألة، لكن الوقت ليس كبيرا جدا. لم يحدد هذا المسؤول موعدا نهائيا لهذا التفاوض، لكن ما أوحي من خلال تصريحاته من أن الرئيس الأمريكي أعطى بعض الوقت للمفاوض الأمريكي لكي يتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، لكن هذا المتسع من الوقت ليس كبيرا جدا، وأن على الإيرانيين أن يسارعوا بالوصول إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي حول هذه المسألة.
0: شكرا جزيلا لك أحمد هزي، مراسل الجزيرة، كان معنا من واشنطن. منذ بداية الحرب استخدمت إيران مضيق هرمز بوصفه ورقة ضغط استراتيجية في مواجهة الولايات المتحدة وليس مجرد ممر بحري لإمدادات الطاقة، وانتقلت المقاربة الإيرانية من التهديد السياسي إلى الضغط الميداني المحسوب. في التقرير التالي مراحل تحول هرمز إلى ساحة اختبار بين الولايات المتحدة وإيران.
2: قوات الحرس الثوري هي حارس مضيق هرمز استراتيجي، توصيف يتكرر في الخطاب الإيراني حتى أصبح جزءا من سردية رسمية تعكس إدراكا ثابتا لدى دوائر القرار الإيرانية بأن المضيق يمثل أهم أوراقها استراتيجية على الإطلاق وفق خبراء. أولى بوادر تبلور أهمية هرمز كانت في 12 مارس الماضي. المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي وبعد 3 أيام من تبوؤه المنصب يأمر الحرس الثوري بفرض إغلاق تام على المضيق، ويمتثل الحرس للأمر. خطوة خامنئي تلك لم تكن موقفا عابرا، بل مؤشرا واضحا على تحول جوهري من التعامل مع المضيق كورقة تكتيكية للتلويح بها عند الحاجة إلى تكريسه عقيدة في الأمن القومي، عقيدة تسعى من خلالها طهران لإدارة الموقف العسكري عبر فرض واقع جديد وتثبيت نفوذ دائم على الممر المائي كجزء من المعادلة في المنظور الإيراني. وتحول المضيق إلى عقيدة ضمن الأمن الاستراتيجي الإيراني مر بمراحل متدرجة. في البداية تعلن طهران عبر إغلاقه أنها تريد إظهار الكلفة المرتفعة للحرب إقليميا ودوليا، خاصة بعد أن بدأت مؤشرات الخطر تصل إلى إمدادات الطاقة. ثم تطور مفهومها لهذه الورقة تدريجيا من مجرد تهديد إلى سلاح ردع استراتيجي. وتدرج الخطاب الإيراني تبعا لذلك من رفع كلفة الحرب إلى ربط الإغلاق بكسر الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، وصولا إلى اعتباره ردا على عدم التزام واشنطن بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. وترتب على هذا الربط إشكالية إضافية، باتت طهران توقف الملاحة كلما ارتأت أن واشنطن لا تلتزم بالمذكرة. تجسد ذلك ميدانيا للمرة الأولى في 20 يونيو الماضي، أي في اليوم الثالث بعد توقيعها، حين أعلن مقر خاتم الأنبياء إغلاق المضيق ردا على استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان، وهو ما يمنح إيران هامشا لتفعيل هذه الورقة كلما احتاجت رافعة ضغط جديدة. ولا يقتصر الأمر على هامش التفعيل الميداني، بل يتعداه إلى تباين جوهري في تفسير المادة الخامسة من مذكرة التفاهم، وتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لتأمين مرور آمن ومجاني للسفن التجارية لمدة 60 يوما، على أن تستكمل نزع الألغام من المضيق خلال 30 يوما، إضافة إلى إجراء حوار مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية للمضيق بالتنسيق مع دول الخليج وبما يتوافق مع القانون الدولي والحقوق السيادية للدول المشاطرة. فتحت هذه الصياغة باب التأويل بين العاصمتين، قرأتها طهران اعترافا بحقها في إدارة مشتركة مع سلطنة عمان تمهيدا لفرض رسوم في مرحلة لاحقة، وسعت بالفعل للتوافق مع مسقط على فرض رسوم لقاء ما تسميها خدمات ملاحية تشمل تكاليف تشغيلية أمنية وبيئية. سلطنة عمان رفضت فكرة الرسوم الإلزامية واقترحت بدلا منها آلية طوعية على غرار إدارة مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر جنوب الصين وتديره إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة بشكل مشترك دون رسوم إلزامية أو سيادة حصرية لأي طرف. في المقابل رفضت واشنطن ودول خليجية هذه القراءة، مؤكدة أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيدة بما فيها حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي تبقى ركيزة أساسية للأمن الإقليمي والعالمي. تمسكت إيران بمسار حددته للملاحة عبر المضيق يمر شمال وجنوب جزيرة لارك الواقعة ضمن مياهها الإقليمية، فيما ظل المسار التجاري التاريخي محفوفا بخطر الاستهداف من قبل بحرية الحرس الثوري. في المقابل يسرت سلطنة عمان الإبحار عبر ممر جديد يقع في جنوب المضيق بمحاذاة سواحلها، وهو ما أثار رفضا إيرانيا. اتهمت إيران باستهداف الممر الجديد أكثر من مرة رغم توقيع مذكرة التفاهم ودخول واشنطن وطهران في مهلة 60 يوما التفاوضية. في الأثناء تعيد موجة التصعيد ترتيب ملفات المذكرة وتظهر صياغة جديدة للأولويات، بحيث يصبح مضيق هرمز هو البوابة، إما أن تعبر من خلاله كل البنود أو تبقى عالقة.

0: ينضم إلينا الآن من دلاور روب أرلت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب بولاية دلاور، ومن طهران الدكتور عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق أستاذ العلاقات الدولية، وفي الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بكم جميعا، وأبدأ مع سيد روب أرلت باعتبار أن هذه الأخبار تتوارد الآن عن الجانب الأمريكي عن اجتماعات في عمان يتوقع فيها الجانب الأمريكي عدة نقاط، أولها إصدار بيان واضح من الجانب الإيراني بأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا. ما الذي تقرأه في هذه المعلومات الجديدة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لأكسيوس؟
1: يسعدني دائما أن أكون معكم مع جمهوركم، وشكرا على تحت الفرصة. أرى في هذا حركة إيجابية للغاية للعودة إلى اتفاق سلام، ونحن نعلم جميعا أن مضيق هرمز هو النقطة الشائكة الحالية في هذا الصراع، والنظام يريد الاستمرار في إعاقة ممر السفن عبر هذا المضيق الذي يعتبره معظم العالم ممرا دوليا يجب أن تتم فيه حركة الملاحة بحرية. الرئيس ترامب وكثيرون في العالم يرون ذلك. إذن هذه الخطوة بالعودة إلى تركيز دبلوماسي هو أمر جيد، نأمل في أن يثمر عن فتح المضيق بشكل حر وأن نعود إلى مائدة التفاوض وصولا في النهاية إلى اتفاق سلام لهذا النزاع، لأن هذا في النهاية ما يوده الرئيس ترامب وما يركز عليه. وفي نفس الوقت هو طبعا لديه خطوط حمراء، منها المضيق الذي ينبغي أن يبقى حرا في حركة الملاحة فيه.
0: هذه المعلومات دكتور عباس خميار قادمة الآن من مسؤولين أمريكيين في تصريحات صحفية. من الجانب الإيراني الحديث عن استقبال الوسطاء القطريين، هل تعتقد بأن هناك فرصة حقيقية للاجتماع في عمان بين الوفد الإيراني المفاوض والوفد الأمريكي المفاوض؟
2: نعم، تحية لك ولضيوفك ولكل المشاهدين أينما وجدوا. الحقيقة الرواية الإيرانية تختلف عما يقال الآن وعما يطرح. هناك شبكة إعلامية موالية للرئيس ترامب تدير حملة إعلامية كبيرة وتدير حرب نفسية على الشارع الإيراني الذي تجمهر بشكل منقطع النظير في تاريخ إيران وفي تاريخ المنطقة، وأبدى ولائه للقيادة الجديدة وللنظام. لذلك هذا يعتبر في إيران رد فعل على ما قام في العراق وفي إيران، ولذلك هذه الحملة هي تريد إيجاد شرخ في الشارع الإيراني. هذه نقطة. النقطة الثانية هو أمريكا تريد إعادة الهيبة التي فقدتها في صراعها أو في حربها مع إيران، وتريد أن تبين بأنها هي صاحب المبادرة وهي الداعمة والحامية لأمن هذه الدول.
3: You, just you, building your app on base 44. Describe it, and it's real. One thought leads to more thoughts. Layer by layer, taking shape. When you need your tools, bring them in. They just click. Okay, kick it up a notch. Create something smarter, something powerful. Style counts, so give it your touch. Big or small. Next idea hits at 2 a.m. Of course it does. Keep building. Ask yourself, wait, I built this? Damn right. Base 44. Build it your way.
2: إذا استمر التهديد بهذا الشكل الذي نشاهده، وإذا كان ترامب يريد التفاوض بالنار ويفرض أجندته بصورة كاملة على الإيرانيين ويريد الاستسلام فلا تفاوض أبدا. هذا ما ألمسه أنا من خلال معرفتي بالشارع الإيراني وبالمفاوض الإيراني، لذلك لن يتحقق ذلك. هذا ما شاهدناه حتى في الدوحة في المفاوضات الأخيرة التقنية، ولكن ربما تكون هناك نوع، ربما يكون هناك نوع من المفاوضات بصورة غير مباشرة بالوسيط العماني وبواسطته. لكن الإيرانيون أعلنوا بصراحة بأن زيارة وزير الخارجية إلى عمان هي استمرارية للمباحثات التي أجراها سابقا ولدعم اللجنة المشتركة الإيرانية العمانية التي مهمتها إيجاد يعني نوع من النظام الجديد الذي يحكم مرور السفن في المضيق بناء على البند الخامس، وهذا ما تؤكد عليه طهران.
0: سأعود إليك إذا سمعت لي. نعم دكتور شرقاوي، في أي إطار تضع هذه المعلومات الجديدة؟
4: أولا يبدو أن هناك مفارقة جديدة في موقف ترامب تتجلى من خلال القرينة، إذا استحضرنا تصريحاته بأن وقف إطلاق النار انتهى وكأنه يتحلل أيضا من مذكرة التفاهم، والآن يفرض شرطا جديدا على إيران أن توقع على بيان تتعهد فيه بحرية الملاحة في المضيق وأيضا ألا تهاجم أي سفن تعبر المضيق. إذن وكأن هناك نوع من المسؤولية الآن، المسؤولية القانونية والمسؤولية السياسية ينبغي أن تتحملها طهران. ما أقرأ في هذا البعد أنه لا مفاوضات ولا مذكرة تفاهم لا تزال على الطاولة بين الطرفين، بقدر ما هي مناورة جديدة، ويصبح مضيق هرمز بكل تعقيداته هو العقبة الكأداء أمام فكرة المفاوضات من أساسها. فكأن ترامب يمسح الطاولة مما سبق من مذكرة التفاهم ومن المفاوضات السابقة ويبدأ من جديد. والأكثر من هذا، هذا عندما يقول إنه يعني إن الهدنة أو وقف إطلاق النار قد انتهى، هو إقرار ضمني أن تفكيره مع الصقور من قادة الحزب الجمهوري ومع هيكسيت وزير الحرب أكثر من تفكيره مع ويتكوف ومع كوشنر. إذن أعتقد المسار الدبلوماسي يتعثر أكثر فأكثر، ونعود إلى المعادلة السابقة التي كانت في شهر ماي وشهر أبريل 70% خيار عسكري و30% خيار دبلوماسي. ولا حتى هذه اللحظة لم نسمع بعد من الجانب الإيراني، وأشك أن الجانب الإيراني سيأخذ هذه الأمور بأريحية، بل سيبدي الأنف القومية الإيرانية بأنها لا تتقبل أي أوامر من البيت الأبيض، ونعود إلى تصعيد كلامي وسياسي أكثر مما نتوقع.
0: دروب أرلت، سمعت إلى هذا الحديث وهذا التقييم، وفي إشارة أيضا للمواقف الإيرانية التي تهتم بكل تصريح يقوله الرئيس الأمريكي، وفي أحيان كثيرة كان الطرف الإيراني يقول إنه ينسحب بسبب تصريح. الآن المعلومات الجديدة تتحدث بأن الرئيس الأمريكي طلب بيانا مكتوبا من الإيرانيين يلزمهم بفتح مضيق هرمز ودون التعرض للسفن فيه، وأن يكون ذلك بيانا معلنا ومكتوبا. ألا يصعب ذلك المهمة في طريق التفاوض؟
1: أعتقد أن النظام سينظر إلى هذا باعتبار أنه تعقيد، لكن الرئيس ترامب يتوقع من هذا أن يكون عنصر توضيح. هذا كان خطا أحمر للرئيس ترامب لفترة طويلة، أننا نتحدث عن ممر مائي دولي ينبغي أن تكون فيه حرية الملاحة متاحة. هذا ممر دولي، أكرر كلامي، فقط النظام الإيراني يرى خلاف ذلك. وهناك بلد واحد في العالم يزرع ألغاما في مضيق هرمز، وهو المنظمة الإرهابية والنظام الإرهابي الإرهاني، والذي يرهب السفن المدنية عفوا في هذه المياه الدولية. هذاك بلد واحد، وهو ليس الرئيس ترامب ولا القوة العسكرية الأمريكية، بل هو هذا النظام الإيراني الذي يعيق هذا الممر المائي. الرئيس ترامب لن يقبل بهذا، لن يكون هناك قراصنة أو إرهابيين أو دكتاتوريين يمرون عبر هذه الممرات المائية. الرئيس ترامب أوضح ذلك، وأنه سيجبرهم على الامتثال عبر العمل العسكري إن لم يفعلوا ذلك طواعية. وإذا مرة أخرى الرئيس ترامب يستخدم هذه الكلمات، وبإمكان النظام أن يفعل ذلك بالطريقة السهلة بالامتثال أو بالطريقة الصعبة بالمزيد من العمل العسكري والدمار وإساقة الدماء. الخيار خيارهم.
0: دكتور عباس، هذا الطالب الأمريكي الآن ببيان معلن بأن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا دون قيود أو شروط، يأتي إثر استهداف لثلاث سفن تجارية كما تعلم. الجانب الأمريكي في تقييمه يتحدث عن أن هناك جناح مارق كما وصفه في إيران هو الذي أقدم على هذه الخطوة لتعطيل مسار التفاوض. كيف تعلق؟
2: أولا، هذا الخطاب الذي سمعناه من ضيفك الأمريكي، هذا الخطاب ورلى عليه زمن. الإرهابيون هؤلاء الذين يقتالون القادة والمرجعيات الدينية والقادة السياسيين، وهؤلاء الذين يبيدون الشعب بأجمعه بأكمله كالشعب الفلسطيني، ويقتلون أكثر من 70,000 طفل ومرأة ورجل، ويفرضون المجاعة على هؤلاء. هؤلاء هم الإرهابيون ومن يدعمهم. أمريكا هي التي دعمت هؤلاء الإرهابيين، والمحاكم الدولية هي التي حكمت على من هو الإرهابي. لذلك لا أريد أن يعني أدخل في هذه في هذا المجال، ولكن هذا الخطاب خطاب كما قلت ولا عليه زمن. الرأي العام العالمي هو يحكم من هو الإرهابي ومن هو الذي يدافع من أجل وطنه ومن أجل استقلاله ومن أجل حريته. أما بالنسبة لما يطلب أمريكيا، هذا لن يتحقق، لأنه أساسا المضيق مفتوح وفتحتها طهران على بناء على المذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تسهل السفن وحركتها في هذا المضيق. وعندما فتحت وأعلنت بأن المضيق أصبح مفتوحا للجميع، لن تحدث حادثة واحدة على مر كل هذه الأيام التي الحقيقة قضيناها. ولكن عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد بديل ومسار بديل عن المسارات التي عينتها طهران، هذا يعني نوع من الابتزاز، وهذا يعني عندما تضغط على بعض الدول لحركة سفنها وبإطفاء العلامات وبإطفاء الإشارات، هذا وبمواكبة عسكرية أمريكية، هذا يعني نوع من الابتزاز للجانب الإيراني وإرساء الحضور الأمريكي.
0: يجابه بالقصف أم عن طريق ربما قنوات التواصل المضمنة، الفرق الفنية المضمنة في مذكرة التفاهم؟ لماذا استخدام القوة إذا؟
2: ورد لن تتبنى طهران أي استخدام القوة بهذا المجال، وحتى بما يتعلق بالسفينة الأمريكية القطرية نفت طهران بشكل كامل وبشكل قاطع بأن هي لن تقوم بهذا العمل ولربما طرف بعد.
0: دكتور عباس اسمح لي فقط على نقطة، لأن
2: المكمل ولا
0: لا سأعيد لك الكلام، لكن مسار الجديد الذي تتحدث عنه بأنه إشكالية ألا يتعرض من فكرة أنه مضيق هرمز سيكون مفتوحا في كل الاتجاهات؟ إذا كان مفتوحا ما الضير في أن يكون في مسارات متعددة سواء هذا الذي فتح أو غيره، طالما أن الفكرة في مذكرة التفاهم أن المضيق يكون مفتوحا على مدى 60 يوم؟
2: سيناريو بالتأكيد سيكون مفتوح، ولكن إيران عندما فرضت عليها حرب يعني وجودية فمن الطبيعي أن تواجه هذه الحرب الوجودية بأدوات جديدة وبقواعد جديدة. ما قامت بها طهران هي نوع من استخدام هذه الورقة التي اعتبرتها ورقة رادعة، وهذه نقطة مهمة رادعة لأي اعتداء جديد على إيران مستقبلي ومحتمل، ومن حقها أن تدافع عن إيرانيا عندما ولكن هناك سؤال ربما طرحناه عدة مرات، يعني هل كان الأهداف الأمريكية هو فتح مضيق كان مفتوحا قبل الحرب أساسا؟ وهل هذه التكلفة الكبيرة وعلى هذه الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل فتح مضيق كان مفتوحا على مدى نصف قرن ولم يكن هناك أي إشكالية أمنية وعسكرية في المضيق؟
0: هذا السؤال طرحته كثيرا. اسمح لي فقط لنشرك الدكتور شرقاوي، سأعود إليك دكتور شرقاوي. عند هذه النقطة تذكرت بأن هناك إشكاليات كبيرة في هذا الطلب الأمريكي، لكن في المقابل هل تقييم الجانب الأمريكي بأن هناك أكثر من جناح داخل إيران دقيق في هذه المرحلة بناء على رد الفعل في مضيق هرمز؟
4: بعيدا عن أي موقف سياسي، إذا التزمنا بتحليل الصراع وكيف يتطور بين النخب السياسية سواء في طهران أو في واشنطن، يمكن القول بشكل موثوق أن هناك أكثر من جناح، هناك على الأقل جناحين يحكمان عملية صنع القرار. هناك جناح الصقور أو الحرس الثوري وبعض شخصيات المجلس الأعلى للأمن القومي الذين يتمسكون بالقوة وبأن إيران تستطيع مجابهة قوة الاستكبار كما يسمونها، وفي المقابل هناك الجناح المعتدل الذي ينفتح على روح المفاوضات مثل بيزشكيان مثل عراقجي ومثل قاليباف. ولكن أيضا في المقابل أيضا وإن وجدنا ترامب بين فريقين، هناك من يدفع باتجاه أن لا حل مع الإيرانيين إلا كسر العظام والخيار العسكري، وأيضا الآن إضافة جديدة الاستنزاف الاقتصادي. الآن وزير الخزانة قبل 4 أيام قرر منع أو سحب الترخيص الذي كان بموجبه الإيرانيون يبيعون نفطهم إلى الخارج. الآن مسألة أشم في هذه الدعوة الأمريكية من ترامب بشأن البيان وكأنه يريد أن يأخذ من إيران رفضا ضد البيان لكي يبرر الحاجة إلى العودة إلى حصار بحري أو ما يشابه ذلك، بمعنى إجراءات جديدة ستزيد في خنق الاقتصاد الإيراني. وفي نفس الوقت أرى أن معسكر المفاوضين ويتكوف وكوشنر وهؤلاء الذين هم دعاة التفاوض يصبحون أقلية، إذا أضفنا أيضا أن هناك جمهرة من قادة الحزب الجمهوري ومن قادة مجلس الشيوخ ومجلس النواب مايك جونسون تيد كروز لينزي جرام، هؤلاء يريدون أن يحافظ ترامب على الخط المستقيم، الحرب في بداية مارس وتستمر إلى إنهاء الإيران إما اقتصاديا أو اقتصاديا وسياسيا. إذن قضية هذه النزعة المتطرفة عند صقور إيران وصقور الولايات المتحدة لا تختلف عن بعضها البعض، ولكن بعد كل هذه المناورة وأننا نعود الآن إلى الصوت الجهوري الكبير صوت الصقور هنا وهناك، يبقى السؤال هل هؤلاء سيخدمون القضايا العالقة أم ربما سيزيدون في التعقيد، وخاصة أن موضوع إيران سيصبح حربا قائمة بذاتها ناهكة عن قضية الطموحات النووية الإيرانية وبقية نقاط الخلاف بين الطرفين؟
0: سيد روب أرلس، استمعت إلى هذه النقطة. في الجانب الأمريكي كان هناك حديث بأن جي دي فانس كان يقود هذا التفاوض يرغب في الذهاب إلى نتائج إيجابية بخصوصه. في اللهجة الأخيرة للتصريحات الأمريكية من الرئيس الأمريكي يقول بالنسبة لي انتهت مذكرة التفاهم. الآن يقول أفهمنا الإيرانيين بأن وقف إطلاق النار قد انتهى، يريد تحديد وقت زمني للتفاوض. ألا يدل ذلك على إشارات ربما مما ذكره الدكتور شرقاوي بخصوص ارتفاع صوت الصقور في الإدارة الأمريكية بدأ يطغى على الأداء في الإدارة الأمريكية؟
1: أعتقد أن الزمن وحده سيبين لنا. الرئيس ترامب يبقى متفائلا بأنه سيستطيع حل هذا النزاع بالوسائل العسكرية أو الدبلوماسية. هناك مساران يتم تجربتهما الآن. بالتأكيد الرئيس ترامب يرغب في حل دبلوماسي وإنهاء للنزاع العسكري، لكن في خاتمة المطاف الأمر متروك للنظام. إذا لم يكن راغما في العودة إلى ما التفاوض والامتثال الخطوط الحمراء، انظروا ما سيحدث. الرئيس ترامب يقول الطريقة الوحيدة لهم ليمتثلوا سيكون بالقوة العسكرية. هذه ليست رغبته أو هدفه النهائي، لكنه كما نعرف جميعا هو يفعل تماما ما يقول وسيفعل ذلك. وفي قاتمة المطاف أنا معتقد جازما بأن الرئيس ملتزم بحل نهائي، سواء كان ذلك دبلوماسيا أو عسكريا. الأمر متروك للنظام. الرئيس ترامب كرر ذلك. إذا أراد النظام ذلك بالطريقة السهلة أي دبلوماسيا أو الصعبة عسكريا، الأمر متروك لهم، وعلى بناء على رأيهم وموقفهم الرئيس ترامب سيتخذ خطوته التالية.
0: دكتور عباس، أيضا في الجانب الإيراني كان هناك حديث بأن هناك أطراف

0: هذه المماطلة وعدم تنفيذ أي بند من بنود الاتفاقية والوعود الورقية وعدم تنفيذها، أتصور بأن هؤلاء محقون يقولون كيف نستطيع أن نفاوض دولة أو شخصية أو تيار يعمل بهذه الطريقة وفي قمة المفاوضات يطلق النار، في قمة المفاوضات يعني يفرض عقوبات اقتصادية متزايدة ويعمل خلاف ولا ينفذ حتى بندا واحدا من هذه البنود التي كانت هي في الأساس تعتبر بوابة الورود في هذه المذكرة. لذلك هؤلاء نعم الآن أصبحت لهم الحجة الكافية، وبالتصرف الذي يقوم به الرئيس ترامب وفريقه أصبح صوتهم أكثر علوا من الآخرين. لذلك وهذا يعقد الأمر بشكل كبير، الأمريكيون المتطرفون هم الذين يؤججوا الشارع الإيراني بهذه الطريقة، وهذا ما يعقد الأمر في المستقبل. والمفاوض الإيراني في النهاية هو مضطر أن يسمع هذه الأصوات التي أقولها بصراحة بأنها الآن يبدو أنها محقة وتستطيع ولها الحجة الكافية بسبب التصرف الأمريكي. ولكن في نفس الوقت أريد أن أقول لحد الآن المؤسسات الدستورية هي صاحبة القرار، وهذه المؤسسات الدستورية وكما كانت هي تأخذ القرار والجميع يستسلمون أمام القرارات التي تؤخذ دستوريا، ولكن الأصوات تبقى تعلو وتضغط على المفاوض الإيراني وصاحب القرار الإيراني كما قلت بسبب هذه التصرفات.
1: دكتور شرقاوي تعليقك على هذه النقاط.
2: ما استمعنا للتو من الضيف الأمريكي وأيضا الضيف الإيراني مثال حي ونموذجي على مدى المناورة الإعلامية، من حيث أن كل طرف يصدر المسؤولية إلى الطرف الآخر بشكل متبادل، بمعنى أن إذا كانت مذكرة التفاهم وصلت إلى مرحلة الاحتضار هي بسبب مثل هذه المواقف الإعلامية التي تؤثر أيضا سياسيا على أصحاب القرار في كل من طهران والبيت الأبيض. أنت تفضلت بذكر فانس، فانس الآن أصبح صوتا على الهامش وأصبح روبي وأصبح هيكسيت هم الذين ينصت إليهم ترامب أكثر من هذا. لماذا؟ لأن البيئة الإعلامية وما تكتبه الصحف وما تنشره القنوات أصبح يخدم هذه الفجوة التي تكبر وتكبر، وأصبحنا لسنا أمام خليج جغرافي بين إيران والدول العربية، أصبحنا أمام خليج سياسي أيضا، وإن كانت طهران والبيت الأبيض يتحدثان عن المفاوضات. والأكثر من هذا أتخيل مذكرة التفاهم التي كان من المفترض أن تكون هي القاطرة التي ستجر خلفها عربات المفاوضات الست، المضيق، الإفراج عن الأرصدة المجمدة، العقوبات الأمريكية، اليورانيوم على التخصيب، والملف النووي. هذه القاطرة أصبح فيها محرك يدفع إلى الأمام ومحركان يدفعان إلى الوراء. هناك نوع من انفصام شخصية مذكرة التفاهم، ليس في نصها وليس في دلالتها السياسية والتفاوضية، بقدر ما كيف الآن عنصر المناورة وعنصر هذا التأويل وهذا التبرير. يمكن أن نقضي ساعات وساعات مع الخطاب الإيراني يبرز حقيقة أن إيران على حق 100%، ويمكن أن نقضي نفس الفترة مع الخطاب الأمريكي ويثبت الشيء ذاته على الصعيد الآخر. لذلك أسأل فقط بالنسبة لهذه النخب الأمريكية والإيرانية، هل حان الوقت لكي نفكر أننا في نهاية المطاف كل العالم يعاني بسبب مضيق هرمز، فهل من قراءة جديدة وهل من تحليل يخدم فكرة المفاوضات وليس القضاء عليها؟
1: سيد روب أرلت، التهديد الأمريكي المستمر وحتى إعلان ربما توقف مذكرة التفاهم أو وقف إطلاق النار، ألا يقودنا إلى هذه النقطة، العودة إلى نقطة الصفر، مضيق هرمز يغلق، ربما يعود إليه الحصار؟

0: يتم تبادل أيضا القصف والقصف المتبادل والتأثير على دول المنطقة، فما الذي سيحقق هذا التهديد أو التلويح بالعودة للحرب؟
1: أعتقد أن سؤالكم وجيه، أحيانا تحتاج إلى أن تأخذ خطوة إلى الوراء لتأخذ خطوتين إلى الأمام. بالتأكيد نحن نأخذ خطوة إلى الوراء لنعود إلى مائدة التفاوض الدبلوماسية وأن نعثر على مسار إلى الأمام. في خاتمة المطاف الرئيس ترامب كان واضحا وكان متساوقا في موقفه، وهو يحتاج أن يكون واضحا، وأن المضيق يجب أن يكون حر الملاحة مفتوحا.
0: شكرا.
1: النظام لا حق له في امتلاك سلاح نووي، وهاتان النقطتان الشائكان تبقيان عالقتان. الرئيس كان ثابتا في موقفه.
0: نعم. شكرا. شكرا جزيلا لكم جميعا، سنبقى نقاش عند هذه النقطة، داهمنا الوقت. في أعقاب التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير عاد الوضع في مضيق هرمز إلى التوتر من جديد، وتراجعت حركة العبور في الممر المائي الاستراتيجي. التفاصيل في تقرير الزميلة أزهر أحمد.
2: في مضيق هرمز عود على بدء، امتداد للتصعيد وانحسار في حركة السفن، هكذا يبدو المشهد في أحد أهم الممرات البحرية الدولية المتحكمة بنحو خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا. فمنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم في 8 يوليو الجاري، لم تعبر مضيق هرمز سوى 38 سفينة، 18 منها دخلت مياه الخليج و20 غادرتها. ومن بين السفن المغادرة 4 ناقلات للنفط بإجمالي حمولة ناهزت 8 ملايين برميل، و5 ناقلات للمشتقات النفطية بإجمالي حمولة بلغت 1.4 مليون برميل. وإذا ما علمنا أن معدل عبور السفن زمن السلم يفوق 100 سفينة يوميا، فيما ناهز في الأسابيع الماضية 40 سفينة، فإن حركة العبور في 9 يوليو التي سجلت 15 سفينة فقط كانت الأضعف على الإطلاق. فيما تشير مصادر إلى أن بعض السفن تعمد إلى إيقاف أجهزة التتبع ومحاولة العبور دون رصد، ما يجعل من الصعب تحديد العدد الحقيقي للسفن التي تدخل المضيق وتغادره. أما عن المسارات فتوزعت بين الممر الدولي والإيراني وآخر غير محدد، كما عبرت سفينة واحدة الممر الذي أعلنته سلطنة عمان. شركة كابلر التي تعتمد على بيانات أجهزة الإرسال والاستقبال وصور الأقمار الصناعية لتتبع السفن، أكدت في تقرير أنه في ظل استمرار التوتر والخلاف بشأن السيطرة على مضيق هرمز، فمن المرجح أن يظل مشغلو السفن يتعاملون بحذر مع انتقاء مسارات العبور بعناية وإبداء استعداد أكبر لتأجيل الرحلات غير الضرورية إلى أن تبوح المؤشرات بغير ذلك. تراجع حركة العبور في هرمز جاء في سياق تطورات سياسية وعسكرية متلاحقة. فمنذ انهيار مذكرة التفاهم التي لم تصمد شهرا واحدا من الزمن حتى عاد الحظر الأمريكي على صادرات النفط الإيرانية، استهدفت إيران ناقلات تعبر المضيق بدعوى تجاهلها التحذيرات، فقصفت الولايات المتحدة عشرات المواقع الإيرانية بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي ومواقع رادار ساحلية وأخرى لتخزين صواريخ وطائرات مسيرة وزوارق عسكرية. الحرس الثوري رد باستهداف بنى تحتية عسكرية أمريكية في المنطقة، ليبقى الوضع الأمني في مضيق هرمز عند مستوى تهديد شديد بعد أن تحول إلى بؤرة صراع أمريكي إيراني واسعة الارتدادات طاقيا واقتصاديا وسياسيا.
0: إلى تطورات الملف اللبناني، ومع عودة مئات العائلات النازحة إلى مدينة صور جنوبي البلاد بعد وقف إطلاق النار، بدأ يتكشف حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالمحال والمؤسسات التجارية. وبينما خسر المئات محالهم بشكل كامل، بدأ آخرون أعمال ترميم جزئية تتيح لهم استئناف العمل.
3: هو واحد من الشوارع المنكوبة في مدينة صور نتيجة القصف الإسرائيلي. الصواريخ التي استهدفت المباني السكنية دمرت في طريقها كل ما يحيط بها. في وسط هذا الشارع ملحمة محمود يحاصرها الركام من جهتين، مع ذلك قرر استئناف العمل. هذا المكان الصغير الذي ورثه عن والده أصبح مصدر رزقه الوحيد. خسر محمود في الحرب أفرادا من عائلته ومنزله ودواجنه وأشجاره المثمرة.
4: شو بدنا نعمل؟ قدامنا مشوار طويل بعد، إذا ما اشتغلنا وما كيف بناكل؟ كيف بنكفي الحياة؟ كيف بنكفي هيدي المصيرة؟ بس مش هون البكاء، البكاء إنه للمستقبل اللي قدام، قديش بعد عنا طاقة وصبر ندفع؟ قديش فينا نتحمل؟
3: تختلط في كل أرجاء المدينة مشاهد الدمار بمشاهد أعمال الترميم، ترميم ما زال محدودا بانتظار التثبت من استدامة التهدئة، لكنه يعكس شوق هؤلاء وحاجتهم في آن إلى استئناف حياتهم الطبيعية. هنا يشرف علي على الإصلاحات الأولية في محاله ويعدد لنا خساراته.
5: هون عندي محل مشاوي، وهون محل تليفونات، وهون محل مانيكير مأجرين ويعني وكوفيرة. أنا عم بشتغل ورا بالمطابخ يعني، حتى عندي كلفة مادية الحمد لله، بس والله والله والله ما سألان. مهم ما حدا صار له شيء من أهلي وما حدا صار له شيء هون بالحي.
3: أصر حسين على أن نرافقه إلى حيث أنقاض مصنع المثلجات الذي كان يملكه منذ عقود. يخبرنا أن مثلجاته كانت الأشهر وفق قوله في الجنوب كله، لكننا لم نجد أثرا للمصنع، طمر تحت ركام مبنى سوته صواريخ إسرائيلية بالأرض.
6: وهذا من الجد والأب للولد لولد الولد، ومستمرين كما مستمر كل اللبنانيين
7: رغم الدمار.
6: رغم الدمار، إذا دمروا الحجر ما فين يدمروا البشر.
3: على لبنان أزمات إنسانية فحسب، بل نتجت عنها أزمات اقتصادية واجتماعية كثيرة، لكن الإحصاء الدقيق لتداعياتها ليس ممكنا حاليا، ما دامت الحرب الإسرائيلية على لبنان لم تضع بعد أوزارها بصورة نهائية. كاثرين حنا، الجزيرة، مدينة صور، جنوبية لبنان.
0: الآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة تقدمها الزميلة سهام أشطو، ترصد فيها تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قال فيها إن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت.
8: مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة التي نقرأ فيها تطورات حركة الملاحة في مضيق هرمز في ظل موجة التصعيد الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. نحلل هذا المشهد مع ضيفنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. ومعك محمود نبدأ.
9: شكرا لك سهام ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن هدوء حذر وجهود دبلوماسية واسعة لاستعادة وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم والعودة إلى ما كان الوضع عليه، لكن حركة الملاحة في مضيق هرمز صفر، شبه معدومة. نحن نعلم أن إيران تعترض على هذا المسار الجنوبي الذي أوجدته سلطنة عمان داخل منطقتها، داخل مياهها الأقليمية، وطبعا كان الحرس الثوري قد استهدف عدة سفن في هذا المسار منذ أن بدأ التوتر. ومنذ استهداف الحرس الثوري لثلاث سفن داخل هذه المنطقة، وطبعا هناك الكثير من السفن التي عادت أدراجها بعد أن وجه لها الحرس الثوري تهديدات في هذه المنطقة، وكان هذا بداية التوترات. منذ ذلك الوقت لم يعبر هذا المسار أي سفينة، ونلاحظ ذلك في هذه الصور المباشرة. تلاحظون أننا بهذه الصور المباشرة هنا، هذه المنطقة التي تعبر منها السفن عادة تبدو خالية من السفن والحركة تقريبا شبه معدومة. نلاحظ، نقارن حركة العبور خلال هذه الفترة التي حصل فيها التوتر. إذن هنا نتحدث في 7 يوليو قبل بدء الإشكال، 33 سفينة عبرت مضيق هرمز، 20 سفينة في يوم 8 يوليو يوم أمس عبرت 15 سفينة، لكن معظمها كانت تدخل إلى المضيق فارغة. واليوم وحتى الساعة 3 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة حركة العبور في مضيق هرمز صفر، وحتى ما عبر يوم أمس لم تعبر أي سفينة من السفن 15 عبر المسار الجنوبي الذي أوجدته سلطنة عمان. إذن نحن ما نزال نتحدث عن حالة توتر في الحركة. نلاحظ أن مسارات الحركة التي حصلت بالأمس، إذن هذا ما حصل يوم أمس، نتحدث عن 15 سفينة، 3 منها في المسار الدولي، 3 منها أيضا في المسار الإيراني. أما المسار الجنوبي الذي تحدثنا عنه الذي أوجدته سلطنة عمان صفر، وتسعة لم تظهر أجهزة الرادار تبعها مسار الذي سلكته. إذا نتحدث عن شبه توقف كامل للحركة في مضيق هرمز. وكما ذكرنا معظم هذه السفن التي عبرت يوم أمس كانت في حالة دخول فارغة إلى المضيق، وليس ستة فقط خرجت، فيها ناقلة نفط أيضا من ضمن هذه الستة التي خرجت، لكن خرجت عبر المسار الإيراني. إذا نستطيع أن نقول أننا ما زلنا في حالة هدوء حذر مع انعدام حركة خلال ساعات اليوم وخلال الأمس بالنسبة للمسار الجنوبي الذي أوجدته سلطنة عمان. سنعود إلى سهام والعقيد لتحليل هذا المشهد عسكريا.
8: شكرا لك محمود. عقيد أبو زيد، يعني إذا كما كان يقول محمود حركة شبه معدومة في المضيق، وهذا يطرح السؤال حول فعالية الضربات الأمريكية التي قيل إن هدفها هو تقويض قدرات إيران في مهاجمة السفن المارة عبر المضيق.
7: نعم سهام، بداية يجب أن نعرف أنه تم إعادة تعريف مضيق هرمز من بالواقع الجيوستراتيجي من ممر مائي استراتيجي تسلك منه السفن إلى بيئة جغرافية تم الاستثمار بها عسكريا من قبل إيران بهدف منع التهديد الوجودي للنظام الإيراني ونقل المعركة من مربع التهديد الوجودي إلى مربع الصراع على جغرافيا. ضمنها هذا السياق يمكن أن أقول بالإجابة على سؤالك بأن مضيق هرمز من المبكر الحكم على العملية العسكرية التي قام بها الجانب الأمريكي على طول الشريط الساحلي الغربي لإيران، لأن هذه العملية أهدافها لا يمكن أن تظهر آنية، بمعنى أنها لم تلبث تقريبا أقل من 24 ساعة على هذا الهدوء، ولكن لا أعتقد أن هذا الهدف الرئيسي والسبب الرئيسي في انخفاض مسلك أو في انخفاض عبور السفن ضمن مضيق هرمز، لسبب أن المخاطر مرتفعة، التهديد الإيراني مرتفع، ولا يزال تموضع القطع البحرية الأمريكية خاصة USS لينكولن الموجودة في بحر العرب لا يزال تموضع عملياتي، بالإضافة إلى تموضع أيضا المدمرات الموجودة بها هي تموضع عملياتي، بمعنى أنه لم تكن لغاية الآن لا يمكن أن نقول أن وجودها يمكن أن يؤمن مرافقة للسفن ضمن الممر العماني.
8: وهذا ما يطرح أيضا السؤال الأشمل، هل يمكن بالحلول العسكرية فرض إرادة ما في المضيق؟ لأن هو يتأثر أيضا بأي أخبار سلبية أو تطورات عسكرية.
7: نعم، هنا نتكلم عن بيئة اقتصادية ونتكلم عن بيئة تقريبا بيئة عملياتية تحولت في منطقة جغرافية ضيقة. هذه المنطقة، هذا الكتف الجغرافي الموجود في هذه المنطقة لا يتيح كثيرا للقطع البحرية ولا للطائرات المروحية لمرافقة السفن التجارية عبر المضيق أو عبر الممر العماني الذي يجري الحديث عنه أو عبر الممر حتى الدولي، لسبب أن قرب المسافة ما بين إيران وما بين هذه الممرات يعطي أفضلية للجهة الإيرانية بأن تقوم بعمليات الاستهداف بشكل مباشر وبشكل متكرر على القطع التجارية، الأمر الذي شكل بيئة تهديدية للسفن التجارية جعلها تندفع باتجاه الممر الإيراني الآمن الذي لا يوجد عليه تهديدات.
8: الآن تسود حالة من الحذر، يعني الهدوء الحذر لنقل. في اعتقادك هل انتهت جولة التصعيد هذه أم أن الساعات والأيام المقبلة قد تحمل تجددا للقتال؟
7: يعني يمكن الإجابة على سؤالك في هذا المقطع الذي نشرته القيادة الوسطى الأمريكية. لاحظي سهام حجم القطع البحرية الأمريكية، هذا المقطع أشار إلى 20 قطعة بحرية أمريكية تم استخدامها، وهذا يقودنا إلى تصريحات ترامب الذي تحدث بها أن هناك قطع بحرية لا تزال تشكل دوريات في بحر العرب وفي القرب من مضيق هرمز. لذلك هذا المقطع لم يتم بثه عبثا من قبل القيادة الوسطى الأمريكية بقدر ما أنه رسالة بأننا قادمون على تصعيد إن لم يقم الجانب الإيراني بضبط السلوك العدواني للحرس الثوري الإيراني تجاه السفن التجارية في مضيق هرمز.
8: وهذا التهديد بالإضافة إلى التصريحات الأمريكية بأن أي هجوم إيراني مقبل على السفن في المضيق سيقابل برد بأضعاف، في اعتقادك كيف سيؤثر على استراتيجية إيران في التعامل مع مسألة السيادة على المضيق كما تراها؟
7: إذا ذهبنا إلى خارطة الضربات الجوية، وهنا تكون الإجابة على سؤالك، نجد أن أغلب الضربات تشكلت على طول الساحل الغربي لإيران، وبالتالي هذه العملية كان المراد منها تجريد قدرات الحرس الثوري الإيراني البحرية من أجل على أقل تقدير تخفيف التهديد على مضيق هرمز وإعطاء مجال للسفن التجارية بأن تسلك مضيق هرمز. وأعتقد أنه مستقبلا قد يتم استخدام القطع البحرية الأوروبية التي يجري الحديث عنها لتقوم بمرافقة هذه السفن، بالإضافة إلى تغطية الاستطلاع المتكرر على طول المسافة، بمعنى أننا أمام مرحلة تهيئة للبيئة العملياتية في الساحل الغربي لإيران لأن يتم إقحام المهمة الأوروبية أو مهمة الناتو في عملية تأمين السفن التجارية ضمن المضيق.
8: هل ذلك يبدو واقعيا أم هناك يعني أساليب أو طرق لدى إيران يمكنها دائما أن تعمل بها على تهديد السفن التي تسير خارج مساراتها وترتيباتها؟
7: الآن هل يبدو واقعيا؟ نعم يبدو واقعيا، يمكن عسكريا أن يتم تطبيقه، لكن يبقى التهديد الإيراني تحديد رئيسي ويحدد شكل هذه المهمة.
8: شكل ماذا؟
7: شكل المهمة والمرافقة باتجاه هذه السفن
8: في شكل أي أسلحة أو أي أساليب.
7: لا ننسى أننا نتحدث عن بحرية الحرس الثوري الإيراني التي تستخدم الوسائل غير التقليدية، وهذه الوسائل إذا ما ذهبنا إلى الخارطة لا يزال لدى الحرس الثوري الإيراني إمكانية استخدام الصواريخ الخفيفة المدفعية الساحلية، بالإضافة إلى استخدامها إلى أسطول البعوض الذي يجري الحديث عنه. رغم تدمير عدد كبير من هذا الأسطول إلا أن إيران لا تزال تملك القدرة، على أقل تقدير إن لم يكن التعطيل يمكن التشويش على حركة السفن العابرة لمضيق هرمز.
8: هل هذا ما يفسر الخطاب الإيراني المتشدد حتى الآن والمصر على أن أي سفينة تسير خارج ترتيباتنا سوف تهاجم؟
7: الإجابة على سؤالك تكمن في إعادة تعريف مضيق هرمز الذي ذكرناه في بداية النافذة، عندما قلنا أن إيران تدرك تماما مدى أهمية مضيق هرمز بورقة ردعية هي الورقة الوحيدة التي باتت بيد إيران يمكن أن تجلسها على طاولة المفاوضات بوضع تفاوض قوي. لذلك إيران لا أقول تتمسك وإنما تتشبث بورقة هرمز لأنها تدرك مدى أهمية هذا الممر الاستراتيجي الذي يربط بين مسطحين مائيات مهمات، بظل وجود التشكيل الإيراني على طول الخطوط أو على طول الساحل الغربي لإيران.
8: طيب ما الذي ينبغي حدوثه لكي تعود حركة الملاحة في هذه الظروف إلى طبيعتها؟ يعني هل الهدوء الحذر الآن لو استمر لأيام كاف لتعود السفن وتحاول المرور؟
7: يعني لو استمر الهدوء الحذر سيستمر عبور السفن لفترة محددة ثم يعود بعد ذلك التوتر مرة أخرى ويغلق أو يحدد من مرور السفن. لذلك أن أعتقد أن الحلول الرئيسية في ذلك هو إشراك المهمة الدولية للناتو الموجودة في الخليج العربي بالقيام بعمليات المرافقة، ولسبب رئيسي أن مهمة الناتو قد تكون مقبولة أكثر من المهمة الأمريكية لأنها ليست مهمة عملياتية، ولغاية الآن تأخذ الطابع الإنساني وتأخذ الطابع المدني لمرافقة وتأمين الحماية للسفن على طول الممر العماني، وبالتالي بهذه الطريقة بمرافقة الناتو وباستخدام كاسحات الألغام التي يجري الحديث عنها بمهمة الراغبين الموجودة في بحر العرب يمكن تأمين مرور آمن للسفن التجارية عبر رأس مسندم من الممر العماني.
8: الآن الأمريكيون يتحدثون بعد جولة التصعيد هذه عن أهمية استمرار التفاوض وعودة للهجة دبلوماسية، كيف ستؤثر في اعتقادك جولة التصعيد هذه على مسار التفاوض بين الطرفين؟
7: أعتقد أن المسار التفاوضي قد يؤدي إلى تخفيف حدة العمليات العسكرية في مضيق هرمز، لكن لن ينهيها لأننا أمام تصور إيراني ويقابله تصور أمريكي يريد الهيمنة على هذا الممر الاستراتيجي. إيران لا يمكن أن تتنازل عن مضيق هرمز ضمن كل المعطيات والمؤشرات الموجودة، وبالتالي في ظل تمسك إيران بهذه الورقة لا أعتقد أن أي تنازلات أمريكية قد تكون موجودة ولا تنازلات إيرانية قد تكون موجودة. ليبقى الحل الرئيسي أن يتم تنظيف الممر العماني وأن يتم تحديد مرافقات على طول الممر العماني يمكن لهذه المرافقات أن تؤمن الطريق، لسبب رئيسي أن الجانب الإيراني لو مهما صعد من حدة الخطاب الإعلامي ولو مهما صعد من عملياته إلا أنه في النهاية سيصطدم بواقع دولي أن هذه مياه إقليمية لدولة مشاطئة على مضيق هرمز وهي عمان.
8: شكرا لك ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد على كل هذه الإيضاحات، وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام طيب.
0: مرحبا بفضيلتكم.
1: مرحبا يا ابن حياكم الله وبركاته.
0: بارك الله فيك. كل مدى مولانا نقترب من الأهوال والشدائد والأشياء المفزعة.
1: نسأل الله أن يثبتنا وإياك وكل من يحبوننا في الله
0: يا رب. ولكن لي تساؤل بسيط. نعم. يعني هذا شأني. وربما هذا أول عهد أن أسمع الدار الأخيرة أو الوعد الحق هذه الأشياء والأهوال
1: بهذه
0: الحدة من فضيلتكم والتأثير الذي أعانيه الآن. سؤال يتراءى لي بالنسبة لفضيلتكم كإعلامي، منذ 35 عاما وأنتم تتحدثون في هذا الموضوع وتتلقون اتصالات واستفسارات وأسئلة وندوات ومحاضرات، ألم تتزعزع نفسك؟ ألم تمل من هذا الموضوع؟ ألم تأخذ موقفا محددا تحديدا من موضوع الدار الأخيرة وذكر تلك الأهوال؟
1: أولا، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فنحمد الله رب العالمين أن الإنسان يعايش الدين ويعايش الكتاب والسنة شاء أم أبى. يعني برغبتي وبغير رغبتي أنا داخل هذه الهالة من الخير ومن النور ومن البركة، ولا أستمتع أبدا إلا بالحديث عن الدين وفي الدين وبالذات فيما بعد، فيما سوف يلقاه الناس وسوف ألقاه أنا مع الناس إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الثاني، أن إذا يعني لم يعني أسمع صوت هاتفي الذي أجيب به على الفتاوى لمدة 5 دقائق يصمت، أقول إما أنني قد ارتكبت ذنبا أو أنني ظلمت إنسانا.
0: الله أكبر.
1: فتواصلي مع الناس في دين الله فتيا وتفسيرا وحلا لمشاكل وتفريج كرب وكلام في كتاب وسنة، حقيقة الأمر هذا ما يجعل الإنسان دائما في حالة بفضل الله من الرضا وانشراح الصدر.
0: ما شاء الله. عانك الله على هذه الأفعال والأقوال وقوى إيمانك وقواك أيضا. آمين.
1: وقوى الجميع بإذن الله، وجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. لا نسأل الله إلا إخلاص النية وحسن الختام
0: يا رب.
1: هذه ما تعلمتها من علمائنا.
0: بارك الله فيك. وأنت أيضا دائم ذكر علمائنا يعني الذين علموا فضيلتكم وتربيت على
1: من لم يشكر الناس، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. هؤلاء الذين فتحوا قلوبنا على محبة الله، فحببونا إلى الله وحببوا رب العباد إلينا، وحببونا في الدين وحببوا الدين إلينا، فكيف لا نذكرهم وهم أولى بنا من أبائنا وأمهات. إذا كان الأب والأم ربونا على الحلال ومعرفة الحرام والبعد عنه، فهؤلاء علمونا ما هو السبيل إلى الجنة وما هو الطريق الذي يجب أن يقطعه كي لا يذهب في طريق النار. كيف لا أذكرهم في كل وقت وحين.
0: بارك الله فيك. ونعم التلميذ، نعم الأستاذ والمعلم. بارك الله فيك.
1: جزاهم الله عني خير
0: يا رب. اليوم في الحلقة 11 من برنامج الوعد الحق نكمل موضوع علامات الساعة الكبرى، وهذه الحلقة الثالثة.
1: نعم.
0: ويعني يبقى أمامنا 3 أشياء.
1: نعم.
0: المسيح الدجال، هنالك بعض الأسئلة.
1: نعم.
0: من هنا وهناك.
1: نعم.
0: وبخصوص سيدنا عيسى
1: عليه
0: السلام.
1: نعم.
0: ويأجوج ومأجوج.
1: نعم.
0: تصرح لنا ببدء الحلقة.
1: نعم.
0: إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، مع الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي والوعد الحق علامات الساعة الكبرى الجزء الثالث، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومعنا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وهناك بعض الأسئلة والتساؤلات حول المسيح الدجال أو الدجال.
1: أو الدجال، نعم.
0: التوقيت ظهوره متى يأتي الدجال؟
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هو المسيح أو المسيح الدجال لا يظهر إلا في حالة من خفقة في الدين، يعني ضعف في الدين، يعني يكون الدين ضعيف عند الناس
0: في قلوبهم،
1: في قلوبهم كحالة المسلمين اليوم. يعني الإسلام خافت، الإسلام الآن أصبح إسلام بالقطعة
0: أو اليوم،
1: اليوم الإيمان بالقطعة عند الناس. يعني يأتي رمضان الهمم تعلو، الأعين تذرف الدموع، المصاحف تفتح، الصدقات تخرج من الجيوب، المساجد تمتلئ، العلماء ما شاء الله، يعني الناس يحبون العلماء ويجتمعون حوله، قضي رمضان، كل هذا فجأة من أول يوم العيد وكأن الله يعبد في رمضان. فهذا يعني أنا لا أريد هذا العابد حقيقة، يعني مش لا أريد، يعني ليس هذه صورة الصحابة وليست هذه صورة السلف. كان الصحابة طوال السنة في حالة من تواجد الدين. أضرب لك مثال واضح جدا، الأخوات عندما تأتي لهن أيام لا يستطعن فيها الصلاة أو الصوم، تمام؟
0: نعم،
1: يكتئب.
0: صحيح،
1: ويقول والله أنا لا أعبد الله. ليه؟ لأن الناس فهمت الدين فهما قاصرا وقصرته داخل الصلاة والصيام.
0: هذا ما يفهمه كثير من الناس،
1: يعني هي مجرد أنها لا تصلي، لا تقرأ القرآن، لا تصوم، فلا تعبد الله. هذه مصيبة، هذا فهم قاصر للدين. هل دين الله في هذه العبادات؟
0: ما أين مكمل الدين؟
1: أين مكمل الدين؟ احنا قلنا يا بني إن آيات العبادات في القرآن 110 آية، عندك 6136 أو 20 آية أخرى ما طبقناها. يعني هناك جل القرآن، يعني 97% من كتاب الله عامل زي الزكاة، الدين 2.5% أخرجها للفقير، وأبقى عندك 97.5، تمام؟ نحن في الدين طبقنا 2.5% وتركنا 97.5. سبحان الله. فين إدخال السرور على المسلمين؟ فين حمل هم الإسلام؟ فين إخراج آفات القلوب؟ فين تعديل مسار القلب نحو الله؟ فين سلوكيات المسلم نحو أخيه المسلم؟ فين علاقة الزوج بالزوج؟ علاقة الجار بالجار؟ علاقة صاحب العمل؟ علاقة الحاكم بالمحكوم؟ أي هل الدين حصرناه في ذلك؟ تهتز الأخوات، نحن نريد هذه يا سيدنا الشيخ، يجوز أن أتعاطى أدوية معينة كي أصوم. هذا الدليل على أن الدين قد تبخر من القلوب. فما حقيقة يظهر المسيح في مثل هذه الحالات؟
0: سلم
1: حالة خفوق الدين،
0: يعني المسرح مهيئ لظهوره. يعني
1: طبعا طبعا طبعا. والناس الآن يعني أتباع دعاوى، يعني أي دعوة تظهر الآن الناس تجد عليها زرافات ووحدات.
0: صحيح.
1: يعني الدعاوى الكاذبة والأشياء الغريبة اللي تظهر في العالم، ويشغل أعداء الإسلام المسلمين بتفاهات الأمور، فينفخون في البالونة، ينفخون فالناس تنشغل بالبالونة وتنسى الطريق الأساسي، ثم تنفجر هذه البالونة لتخرج لهم بالونة أخرى. هكذا. لكن فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعية الأول، المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، أنه ما شغل بمعارك جانبية
0: مطلقا،
1: نهائيا وصف بأنه مجنون وأنه ساحر وأنه كان كأنه ما سمع شيئا،
0: ما رد على أي،
1: لا لا لا، لم يثبت في كتاب واحد ولا في حديث أنه ينفي عن نفسه تهمة، لست بشاعر، لست بكاهن، لست بمجنون، لا، وإنما هو مبلغ. فالمسيح الدجال يظهر في هذه الآونة، نعم، يعني يظهر في آونة ضعف الدين عند الناس،
0: ويسبق بعض العلامات، الشمس والدخان، الشمس والدابة.
1: نحن نريد أن نقول، ونحن نتكلم في الوعد الحق، ماذا نريد؟ نريد أن ننقل ما قاله القرآن وما قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون على في قلوب وعقول المسلمين والمسلمات، إما أنه غافل عنها، أو أنه جاهل بها، أو أنه عالمها فنسيها فنذكره. هذا
0: صحيح.
1: هذه الركيزة الأولى.
0: نعم.
1: الركيزة الثانية، تفعل هذه الحلقات وهذا البرنامج، يفعل في قلب العبد ماذا سوف، كما قلنا بالأمس، ماذا سوف أترك للإسلام، مبنى الإسلام الكبير هذا. لأن أنا ممكن في لحظة وأخرى تقوم قيامتي. يعني أنا أن مت الآن لا أشوف لا مسيح دجال ولا شمس طلعت من غرب ولا خير انتهى الموضوع. فالقضية يعني يعني أنا قادم على رب العباد، قادم على وقت لا عمل ولا سبحان الله ولا تعويض ولا نقد ولا إبرام ولا ما فيش، خلاص أنا خلاص انتهى الموضوع، أغلق الملف، رفعت الأقدام، جفت الصحف، ما قدمته هو الذي بقي لي. فهذا مقصودنا في في في في في, في الوعد الحق.
0: بارك الله في فضيلتكم. سيدنا عيسى، نتناول هذه العلامة اليوم.
1: أولا سيدنا عيسى، تريد أن تتساءل بعض الأسئلة؟
0: قرأتها في نحن نتعلم. لا تفضل، نحن نتعلم.
1: سيدنا عيسى الله عز وجل ذكر في القرآن قضية نزوله،
0: نعم،
1: لكي يتثبت المؤمن أنه نازل،
0: نعم،
1: يعني تثبيتا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته.
0: وإن
1: كل كل المفسرين على أن هذه الآية تقصد سيدنا عيسى، وإن من أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون به ووضعوه مواضع محددة وأطلقوا عليه يعني صفات محددة أيضا يعني إلا ليؤمنن به قبل موته. هيؤمن بسيدنا عيسى مرة بس إيمانا حقيقيا يوم ألا ينفع الإيمان،
0: بس دي قبل موته، قبل موت الشخص،
1: قبل موت الشخص الذي أهل الكتاب الذين هم على قيد الحياة عندما ينزل سيدنا عيسى.
0: من هم أهل الكتاب الموجودين الآن؟
1: أهل الكتاب كانوا نعم، يعني أيام الكتاب الذي نزل من عند الله على على على كريم الله موسى، والكتاب الذي نزل على سيدنا عيسى هذا هو الكتاب قبل أن أن أن تلعب فيه يد البشر.
0: نعم.
1: فهذه آية. وإنه لعلم للساعة. كل المفسرين.
0: ما هو العلم؟ ما هو
1: العلم؟ إن عيسى علم للساعة. وفي قراءة من قراءات الشواذ وإنه لعالم للساعة.
0: لعالم.
1: هو عالم للساعة. فلا تمترون به. سبحان الله. فسيدنا عيسى عالم. معلم.
0: هذه الآية استنبط بها أنه سوف يهبط.
1: هذا سيدنا عيسى.
0: ويقتل الدجال.
1: الآيتان هاتان لسيدنا عيسى.
0: طب في أي سورة؟
1: عندك في سورة الزخرف وعندك في سورة النساء.
0: هاتان الآيتان تحددان نزول سيدنا عيسى
1: علاوة على ما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، علاوة على ما سوف نقرأه من النصوص عندما جلس الرسول مع الخليل إبراهيم ومع موسى كليم الله ومع عيسى روح الله في تذاكر قضية المسيح وآخر الزمن.
0: طيب لماذا سيدنا عيسى تحديدا؟ ليس أي نبي آخر.
1: سؤال وجيه، سؤال وجيه. لماذا ليس أبو البشر آدم؟
0: بالضبط.
1: أبو الأنبياء.
0: صحيح.
1: أولا ليثبت، ليثبت لأتباعه الذين ألهوه أنه ليس بإله. وليرد على الذين قالوا من اليهود أننا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم. رسول الله، يعني هم مؤكدين أنهم قتلوا وما قتلوا، فهذا رد عملي. يعني الله قال وما امنوا يعني
0: صحيح
1: وما قتلوه يقينا
0: وما صلبوه ولكن شبه لهم
1: خلاص ولكن لم يوقنوا. فلما ياتي عيسى امام الناس يظهر نتيجتين. النتيجه الاولى ايمان المسلمين الموحدين ان كلام الله صدق فيزداد الذين امنوا ايمانا، والمرتابون من اتباعه الذين قالوا كذا وكذا وأنه صلب وأنه هذا عيسى نبور كيف صلب وعاد ما قتل وما صلب. هذا أمر. الأمر الثالث أنه أن عيسى أصلا رفع إلى الله سبحانه وتعالى
0: وقتل شبيهه
1: وقتل طبعا. فلما رفع ما زالت في حياته بقية يحياها بين المسلمين للهدف الآتي، يثبت بقية المؤمنين لأنه يمسح على رؤوس المؤمنين في ساعة المسيح لما يظهر.
0: صحيح.
1: لأنه يجدهم في جهد جهيد ويبشرهم بأماكنهم في الجنة
0: للمسلمين الموجودين
1: عندما ينزل.
0: سبحان الله.
1: طبعا يبشرهم سبحان الله. ولو أنه صلى مكان إمام المسلمين لحدث التباس. يقول لك الله هو في دي يعني
0: مش نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،
1: ولكن يصلي تابعا لرجل عادي من الناس. يعني لو دخل ورائك تصلي بالناس إماما يصلي خلفك. فدي
0: سبحان الله
1: ده إثبات أدب سيدنا عيسى مع أخيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما سوف نرى. في هذه القضية. فدي لماذا عيسى؟
2: سبحان الله.
1: لأنه هو النبي الذي ثارت عليه كل هذه الضجة الكبيرة، فهي رد عملي واضح، لأن الناس أحيانا لا تؤمن إلا بالمشاهدة.
2: صحيح.
1: نعم.
2: صحيح. قرينة.
1: أما الذين يؤمنون بالغيب فهذه طائفة من.
2: ولكن يعني حال نزول سيدنا عيسى عليه السلام يكون قلة قليلة موجودة من أهل الكتاب الذين اندثروا أصلا، يعني البقية الموجودة هي ما صلبوه وما قتلوه وما أثروا هذه الفتنة.
1: هم ينسبون أنفسهم للكتاب.
2: صحيح.
1: هم ينسبون أنفسهم. ولو قلت لهم من أين يقول أنا من أتباع الكتاب.
2: يعني أصدق أقول لفضيلتكم هذا رد لمجموعة قليلة من الناس أو صغيرة من الناس.
1: لا ليست صغيرة، هي شريحة من الناس، ولكن يعني ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله أعلم هيكون في ملايين أو ليست ملايين، لكن هيكون نفض نازل في هذا الزمن. هناك ملايين من الناس من أتباعه.
2: سيدنا عيسى حينا الآن بهيئته.
1: نعم نعم نعم بلى. نعم.
2: هو أطول الأعمار موجود.
1: لا طبعا بلا شك، يعني هذا هكذا قضى الله عز وجل.
2: وينزل بعمره الذي رفع فيه.
1: لأن احنا إن شاء الله سوف نأتي يوم القيامة، إن شاء الله في الحديث عن القيامة إن شاء الله، أن أهل الجنة كلهم رجال ونساء أعمارهم كأعمار عيسى عليه السلام يوم رفع 33 عاما كله.
2: ما شاء الله.
1: عربا أترابا كله أسنان سن واحد، لا طفل ولا 33 سنة كل أهل الجنة كده.
2: حتى من مات طفلا
1: كله 33 سنة بفضل الله. اللي مات عن 90 سنة العجوز التي سبحان الله عملوا لها شد وش وعملوا لها مش عارف ايه وعملت في نفسه سبحانك.
2: سأعود كثيرا للوراء
1: ما شاء الله. هذا بفضل الله عليك
2: ونعم بالله.
1: نعم نعم.
2: ماذا لدى فضيلتكم من احاديث؟
1: تعالى نعم نعم تعالى لنقرأ بعض النصوص لكي نشرحها لانها مهمة ان شاء الله.
2: تفضل.
1: طيب. الانبياء اخوة لعلات.
2: لعلات.
1: علات يعني أمهات مختلفة. يقولوا على الضراير علات.
2: علات.
1: يعني كذا كذا زوجة.
2: لأن مش ضرة.
1: مش ضرة. لا لا. علات. علات.
2: الشريعة ما فيهاش ضرة.
1: لا الشريعة ما فيها أخت.
2: فعلاً. هذا يعني استطراد جانبي.
1: لا لا غارق.
2: مش ضرة.
1: لا لا لا لا لا. قولي لأختك كذا. أختك الإسلام. الدورة دي من صناعة البشر.
2: سبحان
1: دائما البشر لا يصنعون إلا
2: شر. سبحان الله.
1: دائما حقد وحسد.
2: سبحان الله. صحيح.
1: الأنبياء إخوة لعلات. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. أيوة. ما تجد في القرآن دعوة.
2: أمهاتهم شتى ودينهم واحد.
1: ما تجد في.
2: ليس هناك أديان.
1: لا لا هناك دين.
2: مقارنة الأديان.
1: ليس هناك هذا المصطلح مصطلح غير شرعي.
2: ويقول جميع الأديان السماوية.
1: لا لا هو دين واحد. اسمع كلام الله.
2: نعم.
1: شرع لكم من الدين أنتم يا أمة محمد شرع لكم
2: من الدين
1: من هذه عند اللغويين أمثال ماذا تقولون فيه؟
2: الله فيه
1: من التبعيضين تبعيض يعني شرع لكم جزء من الدين الذي جاء شرع لكم من الدين
2: ما وصى
1: به ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا
2: الدين
1: مش الأديان
2: ولا تتفرقوا فيه
1: لا خلاص هذا هو الدين
2: ووصى بها
1: إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
2: قال وما تنقم منا إلا أن أمنا بربنا
1: أيوة.
2: ربنا أفرغ علينا صبرا
1: وتوفنا مسلمين
2: هذا هو الدين
1: هذا هو الدين
2: وهذا قال إن الدين عند الله
1: الإسلام هذا هو الدين بمفهومه العام خلاص
2: نعم.
1: يبقى مش حاجة اسمها أديان
2: أديان
1: لا لا لا, لا. يبقى ولذلك يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
2: ما التوراة والإنجيل ما هذا
1: دي شرائع مختلفة
2: وليست أديان
1: وليس لا شرائع نتيجة اختلاف البيئة واختلاف الوضع يعني في علم المسرح مع دلوقتي في الكلام ولأن أهم شيء في علم المسرح الحركة وإلا الممثلين طلعوا كده خشب مسندة خلاص
2: صح
1: صح انتهى خلاص طيب يقول لك أن كلما كانت المسألة أقرب إلى الإيماء منها إلى القول دليل على أن الجالسين أكثر فهما يعني يعني العبد يقرع بالعصا
2: والحر تكفيه المقالة
1: أو تكفيه الإشارة خلاص مجرد إيماء يحصل طيب في بداية البشرية بداية البشرية لما الله أراد أن يعاقب البشر لسه البشرية ما اكتملت نموها العقلي بعد ولا حضارة جاء الطوفان صعب اقتلعت خلاص ما ترك عليه شيء ما نجا إلا نوح وسبعون من آمنوا به
2: نعم
1: وبعدين صيحة شيء صعب صاعقة أسطورية سطار طوفان نوح صاعقة صيحة وهكذا لغاية ما بلغت البشرية أوجى عقلها بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام.
1: فالله عز وجل برحمته منع العذاب العام، هذا هذه الصيحات الكبيرة وهذا الطوفان وكذا، وبدأت البشرية فقهت كيف تسير، وجاء النبي بإتمام رسالة.

0: فإكراما لهذا الدين العظيم ما ترى طوفان يقتلع البشر كله، ما ترى صيحة لكن هي عبارة عن إيه؟ عن يعني إشارات على الطريق. أفق يا عبد الله،
1: حتى نفيق،
0: حتى نفيق.
1: نعم.
0: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. يبقى الأنبياء عشان الأخوات يحفظوا معنا، الأنبياء إخوة لعلات، إخوة يعني لأمهات شتى،
1: لأمهات
0: مفهوم كده؟
1: نعم.
0: وأنا أولى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم.
1: لما سيدنا عيسى تحديدا؟
0: لأنه آخر واحد قبله صلى الله عليه وسلم.
1: سبحان الله.
0: تجد الولدين اللي جايين ورا بعض مولودين يوم أقرب الناس.
1: صحيح.
0: يعني تجنهم توأم. ولدي ورا الثاني صديقه.
1: صحيح.
0: سبحان الله. ولا حتى أنتم مولودين فوق راس بعض يعني كده. سبحان الله. لأنه لم يكن سبحان الله يعني لو صبرت لأجابك النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لم يكن بيني وبينه نبي.
1: نعم.
0: وإنه نازل. فإذا رأيتموه فعرفوه.
1: كيف نعم؟
0: الله يرضى عليه. هو يقول لك.
1: يدلنا.
0: طبعا هو يدلنا. طيب. احنا نعرف شيء إلا عن طريق رسول
1: سبحان الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. نعم.
0: رجلا مربوعا إلى الحمرة والبياض.
1: مربوعا.
0: مربوعا يعني ما بين الطويل البين والقصير النسر.
1: نصف نصف كذا.
0: يعني فوق المتوسط المربوع. هكذا رسول الله كان ربعة بين الرجال.
1: يعني 150 160
0: لا أطول من هذا
1: 180
0: مثلا الرابعة لأن في واحد 200 سنتي
1: 200 سنتي ما شاء الله
0: في ناس سبحان الله سيدنا موسى
1: كان
0: طويل لدرجة يعني كأنه من رجال الزط الرسول وضح يعني ودول ناس كانوا مشهورين بطول القامة يعني سبحان الله
1: الزط
0: يعني في قبيلة كده يعني سبحان الله أو جنس من الأجناس
1: نعم
0: فسيدنا عمر لما كان يسير على الأرض الراكب الفرس رأسه برأس عمر
1: هذا أكثر من مترين طويل ما شاء الله
0: بلا شك.
1: هذا طويل يعني مثلا 180
0: 170 170 ده المتوسط يعني إذا كن نعم يعني سبحان الله
1: أبيض
0: إلى الحمر إلى الحمرة نعم
1: أشقر
0: لا مش أشقر سيدنا عيسى كان في رواية تانية أنه فيه أدمة بسيطة
1: أسمر
0: لا مش أسمر يعني مش أبيض شاهق
1: قمح ما
0: ما بقى افتح شوي ما يعني اذا عايز تضبط
1: سبحان الله ما اوصفه ده جميل
0: محصل احاديث نعم عليه ثوبان راسه يقطر وان لم يصبه بلل
1: عليه ثوبان
0: يعني لابس ثوبين تحت بعض واضح يعني لابس ثوبان
1: ولم يفسر الرسول عليه الصلاه والسلام
0: ما هي ثوبان عليه ثوبان سبحان الله هو قال لك انه هو اول المسلمين ما يشوفوه يعرفوه
1: سبحان الله
0: من
1: عند الله سبحانه
0: سبحان الله يعني وكان هذا
1: ممن يسمون بأهل الكتاب
0: هنرى
1: طيب عليه الله. ثوبان
0: عليه ثوبان فيدق رأسه يقطر وإن لم يصله بلل احنا قلنا انه لما ينزل عند المنارة الشرقية المنارة الشرقية دمشق مش المنارة الشرقية هي المنارة مكانها شرقية دمشق
1: نعم
0: فإذا قطر تقاطر من جبهته حبات كحبات الجمان وإذا رفع عليه البهاء عليه نور
1: هذا عرق مثلا
0: بلل ورائحة زكية
1: سبحان الله
0: لأن المؤمنين في الجنة إن شاء الله ربنا بيعد المؤمنين لأن يروا صورة من صور الجنة لأن في الجنة إن شاء الله إحنا سبحان الله فضلات الطعام ما لناش فضلات في الجنة إن شاء الله
1: ما فيش فضلات
0: لا لا لا رزق رسول الله وإنما نأكله قد يخرج رشحا على جلد العبد له ريح كريح المسك كريح عيسى
1: يا الله ما شاء الله
0: سوف نرى العجب
1: إلى الجنة إن شاء الله
0: في العجب الوصف
1: نعم.
0: فيدق الصليب أول شيء
1: يدق الصليب يكسره
0: سبحان الله كرمز هذا ليس
1: الصلب والقصة عظيمة
0: ويقتل الخنزير
1: لما الخنزير تحديدا
0: لأنهم أباحوا لأنفسهم أن يأكلوه وهو ما هو قد حرمه
1: هو محرم أيضا في الإنجيل
0: طبعاً
1: أيضا
0: طبعاً
1: محرم
0: طبعاً طبعاً طبعاً
1: سبحان الله
0: والحجاب عندهم موجود كأمر
1: الله
0: أكبر ويضع الجزية
1: الجزية
0: ما فيش بقى ضرائب ولا مكوس ولا خلاص بقى الدنيا لأن الأمن هتعم في الأرض في مدة 40 سنة دي هيحصل خير
1: هو سيمكث فينا 40
0: سنة نعم إن شاء الله نعم ويدعو إلى الإسلام
1: من جديد
0: مش من جديد ينمي قضية الدعوة يعني اللي خلانا احنا يعني ذرات في في في في في بناء الإسلام الكبير بندعو فما بالك بنبي الله عيسى
1: وكتابه
0: لا يدعو إلى الإسلام

0: قرآن
1: كتاب القرآن.
0: سبحان الله.
1: نسخة الكتب.
0: الله أكبر.
1: نسخة الكتب.
0: سبحان الله.
1: فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. تهلك الملل. تنتهي خلاص. فيش حد يقول أنا كذا وأنا كذا.
0: يعني بنزول سيدنا عيسى تنعدم كل هذه الملل.
1: خلاص. لا خلاص.
0: يعني إذن هذه بشارة أمل.
1: طبعا بلا شك.
0: أن الإسلام سوف ينتصر ويعود قويا.
1: هو دين الله.
0: كل هذا سيندثر.
1: ما هو ده ما إحنا. الدين عبارة عن حلقات.
0: نعم.
1: جاء كل نبي بحلقة نورانية تجمع الحلقة اللي بعدها الحلقة اللي بعدها إلى أن جاء عيسى بالحلقة قبل الأخيرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم بالحلقات.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: إنما مثل النبيين من قبل.
0: مثل رجل بنى بيتا
1: فجمر في الضبط كده. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمانة في الأرض. الأمن اللي هو الأمان يعني.
0: الأمان.
1: قمة الأمان. مش الأمان مش الأمان لا قمة الأمان غاية الأمان حتى ترتع الأسود مع الإبل
0: يا الله
1: والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم سبحان الله
0: الله أكبر
1: فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون
0: صدق الرسول عليه الصلاة والسلام
1: تكملة لهذا
0: نعم
1: إن عيسى هو رجل ربعة رواية أخرى ليس بالطويل ولا القصير وأحمر كأنما هو خارج من ديماس بالسين يعني حمام
0: ديماس.
1: كل ما تشوفه كان واخد دش الآن
0: سبحان الله
1: من النضارة
0: سبحان
1: من
0: الله.
1: النور
0: نعم.
1: أصلا احنا ما تعودنا أن نرى وجوه أنبياء
0: صحيح
1: أصلا عبد الرحمن بن عوف يقول إيه أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في ليلة قمراء فأنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر فأجد وجه رسول الله أحلى
0: لا إله إلا الله
1: الله
0: سبحان الله
1: الله أكبر فإحنا ما شفناش أنبياء فأنت آخر ما تشوف واحد صالح بداخل النور ما شاء الله يقفز من وجهه
0: عليه هالة
1: عليه سبحان الله وإحنا دائما إحنا قلنا إحنا المسلم له حالة وله هالة الحالة الإيمانية لما تزداد الهالة النورانية تزداد
0: الله
1: لما جميل. الحالة تبعد بعيد الهالة تنطفئ
0: سبحان الله
1: وده في أخي عليك كده عايز سبحان الله وذكر على النظر في وجه الصالحين عباده
0: صح تذكروا بالله سبحان الله
1: يرضى عليك والنظر في وجه الفساق يضيق الصدر
0: نعم.
1: كأنما هو خارج من ديماس يقصد النبي نضارته
0: عليه السلام
1: يعني وجهه نضر في هذه النضرة عليه السلام هذه يعني القضية عن سيدنا عيسى.
0: طيب إذا بنزول سيدنا عيسى يسحق الدجال في أول عهد
1: أول ما ينزل يدخل على الناس في الصلاة.
0: لم ترد هنالك نصوص أي مسجد مثلا.
1: لا لا, لا يعني في رواية وردت أنه في المكان ما نزل في دمشق وفي رواية أنه ينساب إلى نحو بيت المقدس إلى فلسطين إن شاء الله رب العالمين. يعني إحنا لا يهمنا المكان لكنه هيدخل المسجد.
0: طب صلاة ماذا؟
1: صلاة العصر.
0: العصر النصوص حددت
1: وهناك يقول في رواية تقول صلاة الصبح لكن حققت وجدت أقرب إلى صلاة العصر
0: العصر
1: إن شاء الله فيدخل على الباب فيقوم الناس فيقول افتحوا هذا الباب فالمسلمين في حالة خوف لأن الدجال ملأ شر الأرض يعني ومن معه
0: معذرة لن يريد أن نقفز
1: يريد
0: أن أتعايش مع فضيلته
1: نعم نعم.
0: يدخل والناس تصلي
1: يدخل الإمام كاد أن يكبر
0: وما يلتفت إليه أحد
1: لا يحصل ضجة في المسجد
0: هم واصطفوا للصلاة
1: لا اصطفوا للصلاة يدخل سيدنا عيسى
0: سبحان
1: يصيح المصلون عيسى نبي الله
0: فجأة هكذا
1: هو هكذا ما هو هكذا. مش مثلا في إعلان جاء
0: رسول
1: لا, لا لا لا هو دخل المسجد فعرفه الناس عيسى نبي الله
0: رجل موطئ مثلا معه يقول
1: لا لا لا, لا, لا, لا, لا هو
0: هكذا
1: والله عز وجل يعرف الناس جميعا
0: وهنا بداية النظر إليه
1: الله يرضى يعني عنه
0: لن يرى بداية
1: من قبل
0: إلا
1: من قبل
0: بهذا المكان.
1: هذا المكان
0: سبحان الله
1: أول ما يدخل المسجد
0: لا حول ولا قوة إلا
1: بالله وكأنه سبك في الماء
0: لا
1: المؤمن مكانه المسجد
0: لا
1: أول ما يدخل المسجد فالناس تعرفه فيبدو أن الناس تحصل ضجة فالإمام يتراجع ويصلي النبي
0: طبعا
1: يعني آخر لما يكون واحد حافظ متن أكبر مني شوية أو أكبر مني سنا أو علما مش ممكن أصلي به فما بالك بنبي الله عيسى فلما يدخل يترجع يقول لا أنت إمامنا صلي سبحان الله
0: لا إله إلا الله
1: فلما يصلي يصافحه الناس تستمع عليه فرصة جاءت نبي الله عيسى

0: قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، خلصت المسألة.
1: يعني وهذه نصيحة لكل مشاهدين، إذا يعني يعلموا أولادهم أن يلتزموا هذه الفئة، يبحثوا عن
0: جماعة
1: هذه الفئة
0: المسلمين، جماعة المسلمين، مش قال له أنزل جماعة المسلمين
1: وإمامه،
0: هو ده هو
1: جماعة هذه الجماعة
0: اللي مش ملون،
1: لن يكون تأثير للدجال عليها أبدا
0: مطلقا، إيمانه ثابت
1: سبحان الله
0: من أيام ما أكل وما شرب،
1: ولكن خدع بالجنة والنار،
0: هو ما أكل وما شرب، ولكن تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره أشبعه وأطعمه وسقاه ورواه. فالإنسان لما يتخيل كذا أن المؤمن يثبت على إيمانه سابقة الأعمال تقول هذا
1: صحيح، ولكن هذا من رصيد ككلمة فضلاتكم له رصيد يسحب منه،
0: الله يرضى عليه، صحة الأزمات عنده رصيد قوي،
1: يعني لا يقول أنا سأتمسك وقت الدجال، لا لأن أكل أنا لن أشرب،
0: ليس بالإدعاء،
1: سأكون صبورا شديدا،
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسابقة العمل، بسابقة العمل
1: فقط. وهذه نصيحة لنا وللسادة المسلمين،
0: أن احنا ما يكونش لا يكون رمضان فقط وشهر العبادة، يكون العمر هو وقت العبادة،
1: العمر ما شاء الله نعمل لهذا اليوم،
0: العمر هو وقت العبادة، طول ما أنا عايش طول ما أنا أعبد.
1: نعم، يدخل سيدنا عيسى عليه السلام المسجد،
0: فلما تنتهي الصلاة يجتمع الناس فيمسح على رؤوسهم ويهدئ من روعهم ويطمئنهم ويبشرهم بأماكنهم في الجنة. انت عايز اكتر من كده ايه؟
1: سبحان الله،
0: اصلهم شافوا جهد
1: رؤوس الموجودين في هذا المسجد ام رؤوس المسلمين،
0: ينتشر
1: ام كل الأمر. المسلمين
0: ينتشر
1: سيصلون في هذا المسجد،
0: لا لا لا لا، المسلمين القائمين في هذا المسجد يبشروا، وسيدنا عيسى كل ما هو ماشي يبشر
1: سبحان الله،
0: ويمسع على المؤمن، ما هو باين عليه، عليه نور،
1: يعرفه سيدنا عيسى،
0: ما هو احنا مش قلنا احنا خلاص اختفت الاسماء؟
1: صح.
0: صح.
1: هذا
0: يا مؤمن، يا تبع رجع عند المؤمن التاني ما يلزموش في الدنيا. الان لما اهل الفسق الفاسد لما يلاقي الشيخ عمر ماشي في الطريق هيعمل ايه؟
1: هيبعد
0: ليه؟ امسك يكلمني بقى عن الجنه والنار والحلال والحرام، اما المؤمن يفرح الشيخ ماشي اساله سؤال فتوى ادعي لي دعوه، فما بالك بنبي الله عيسى؟
1: صح،
0: المسألة كبيره.
1: اذا يجول الارض كلها،
0: يجول
1: يمسح على راس
0: بس ايه اللي يريح الناس اكثر؟ ايه اللي يخلي الامر ينتشر؟ انه لما الصلاه تنتهي يقول افتحوا هذا الباب، المسلمين لما يدخلوا المسجد يغلقوا على روحهم خايفين المسيح يدخل بالسبعين الف معهم سيوف يقتلوهم كما صنع اليهود من قبل،
1: او مدافع او مسدسات،
0: الله اعلم، يعني
1: موجود اسلحه
0: وردت سيوف، خلاص خلينا عند النصر والله اعلم
1: معهم اسلحه،
0: معهم اسلحه. فسيدنا عيسى يقول افتحوا الباب،
1: هذا اول كلامه،
0: اول كلام افتحوا هذا الباب، فيفتح فاذا بالمسيح الدجال
1: بالخارج،
0: بالخارج ومعه سبعون الفا من يهود اصبح
1: هذا عدد توقيفي
0: على توقيفه، ربما اكثر من هذا،
1: هم جاء معه عدد كبير
0: على الضخم من أتباعه، من الله أعلم اليهود ومن هؤلاء المنافقين الذين جاءوا من كل مكان
1: الموجودون آنذاك على السفر
0: في الوقت.
1: نعم،
0: أول ما الدجال يرى سيدنا عيسى يهرب،
1: يهرب
0: يهرب طبعا
1: يتصدى،
0: لا خلاص، المخلوق أو الإنسان يخدع كل الناس لكن لا يخدع نفسه،
1: برغم هذا العدد الهائل
0: لا يخدع نفسه،
1: برغم هذا العدد
0: الهائل هو
1: ولا هذا العدد الهائل امسك بسيدنا عيسى قبلا،
0: ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه، فهو حريص على الحياه ساعه الجد، وعارف ان
1: محمود هو يفهم هذا انه
0: عارف انه يقتل، ما هو قال مش حديث تاني، هو بلغ وعارف ان هذا هو الذي سوف يقتله،
1: يعرف نهايته
0: سبحان الله،
1: شيء عجيب، عجيب.
0: سبحان الله،
1: لا لا لا.
0: فيتبعه عيسى ويقول لن تنجو مني، يرعبه، ما لازم انت لما تلاقي واحد مجرم بهذا ارعبه يا اخي زي ما رعب الناس،
1: صحيح،
0: خوفه
1: وانصاره،
0: اذا كان الرئيس ولا فما على المتبوع الا ان يتبع الامام، يعني
1: صحيح،
0: اذا كان هذا امامهم فبالتالي البقيه تكون ايه؟
1: صح، مثله
0: فأسر. فيتبعه عيسى عليه السلام، فيظل من دمشق،
1: اذا يكون المسجد في دمشق،
0: الى بيت المقدس،
1: جميل، هذا ارض الشام، هذه اذا هي مسرح العمليات
0: انذاك. نعم نعم، فيظل بحث سيدنا عيسى وتتبعه للدجال حتى يصل الى مدينه اللد في فلسطين،
1: يختفي اثره خلفه،
0: يختفي اثره وهو مسرع كالريح المرسله،
1: الدجال وسيدنا عيسى بنفسه،
0: يعني الى ان يلحقه، لن يلحقه الا هناك
1: في اللد،
0: في اللد.

0: وهناك على باب اللد يلتفت. اولا في المرحله دي الدجال بيختنق نفسه من رائحه المسيح.
1: لا اله الا الله.
0: رائحه سيدنا عيسى. بالظبط كده، لانه شر. فياتي على باب اللد فينماس كما ينماس الملح في الماء، يذوب تماما،
1: يذوب ذوبان
0: كانه ما كان
1: يتحلل شيء.
0: يتحلل من رائحه سيدنا عيسى
1: والقوه
0: والعضلات
1: والقول الرسول لن يستطيع احد منكم.
0: لا وهذا دليل على ايه؟ دليل على ايه؟ ان انت لما تلاقي فرعون بقوته ده، انا هقتل ذكور بني اسرائيل، وربنا يعمل ايه؟ يضع غلالة حب حول قلب آسيا امرأة فرعون تحجب موسى من سيف فرعون ان يقتل، كما قال الشاعر
1: في قصره
0: سبحان الله، زي ما قال ايه، يطعن السيف بوردة.
1: صح.
0: هو سبحان الله العظيم ما يملك شيء الا انه محبة في قلب آسيا تمنع القتل القاتل. فانظر الى الرائحة الزكية، رائحة الايمان الزكية. فانا اهيب بالمشاهدين والمشاهدات ان يكثروا من الذكر، يكثروا من الصلاة، يكثروا من محبة العلماء، يكثروا من التجمع حول الخير، صناعة الخير. لماذا؟ لان دي تعطي الانسان قوة ويقين وعقيدة، تخليه مستشرف للخير، لما يجيله آية يفهم معناها، لما يقعد في درس علمي يبقى سعيد. تريد ان تقول شيئا؟
1: يعني دقيقة واحدة ونواصل مع فضيلتكم. مشاهدينا الكرام، نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى.
0: احنا قلنا قبل بلاش المقدمة الطويلة دي، قول الشيخ وخلاص، يعني توقع على الله.
1: هذا حقك.
0: ربنا يعطينا حقه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخ.
0: أنا شيء جميل، وأنا يعني أنا متطفل على مواد الشيوخ.
1: أستغفر الله، أستغفر الله يا حاشاك.
0: حقيقة
1: نعم. بارك الله فيكم. نعم. زادك الله تواضعا وعلما على علم.
0: تفضل.
1: ينماث.
0: كما يذوب يعني.
1: يذوب.
0: كما يذوب.
1: دون ما قتل، دون ما سيوف، دون ما عراك، دون ما مشادة.
0: سيدنا عيسى يعني ضد قضية القتل، طبيعة شخصيته. أنت لما تقترب من الأنبياء، أحيانا الواحد يتدبر كده ويقرأ القرآن عن الأنبياء، يجد الواحد رد فعله عجيب. يعني أنت عايز تقعد جنب سيدنا عيسى وتتحسس عليه.
1: يا الله يا الله.
0: بتواضعه. يعني حاسس كده تقعد وتنظر في وجهه.
1: نعم.
0: عايز سيدنا موسى أول ما تجده تقف منتبها.
1: يعني شديد قوي.
0: وقف باحترام. عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تجد يعني شعور ما بين المحبة والمهابة، وأنك زي سيدنا أبو بكر يقول إيه؟ يقول أحب الجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك ثم النظر إليك. ينظر في وجهك.
1: ينظر إليك.
0: يا بس.
1: اللهم صل
0: وسلم. حب ينفق ماله وينظر إليه، فدي متعة أخرى.
1: نعم.
0: فأكيد سيدنا عيسى ده مش رائحة زكية وبس. الله. اللي خلى المؤمن بطبيعته كلامه زكي زي النحلة. إن أكل أكل طيبا، وإن أطعم أطعم طيبا، وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر. فما بالك بروح الله عيسى؟ ده صناعة خاصة.
1: صح.
0: وهو له ملكات معينة.
1: وهو حلو.
0: ما في رسول إلا وهو جميل الطلعة.
1: جميل.
0: كل الرسل يعني جمال الطلعة هذه، لأن كل الملأ ليه يتغاظوا؟ يعني عنده رسالة وعنده وحي، وكمان يعني حلو. خلقة ما في نبي مثلا تجده معيب الخلقة.
1: سبحان الله.
0: سبحان الله مثلا.
1: يلحق به عند اللد فينماث كما ينماث.
0: هنا يتنفس المؤمنون الصعداء.
1: وأنصار الدجال أين يذهبوا؟
0: يقتل. بشوف ما يجدوا. اسمع بقى. ما يجدوا ريح عيسى كافر إلا زهقت روحه.
1: الله أكبر. حتى الكفار أصلا
0: أتباع كل كافر
1: بالرائحة. تبارك الله ما شاء الله.
0: الله طبعا. سبحان الله.
1: لا يحتاجون إلى سيوف وإلى عراكات وإلى
0: عم نحتاج إلى
1: رائحة.
0: يشوف. ذكر الله. إن لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها.
1: لا إله إلا الله.
0: اتركها، خذ هذه.
1: كيف نحلي أنفسنا بهذه الرائحة الزكية؟
0: أولا لابد أن يكون عندنا يقين أن احنا مسؤولين عن رفع أو حمل هم.
1: أنا أريدك أن تنظر إلى الكاميرا يعني بهاتين العينين وفيهما دموع.
0: أكرمكم الله.
1: وتلك الخشية. بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
0: يعني بعد سيدنا عيسى ما يقتل المسيح ويهلك كل كافر يشم رائحته، إذا يعني الأمنة تنتشر في الأرض. خلاص يعود الأمن كما كان على زمن أبينا آدم. لا. في ظلم، في افتراء، مفيش دولة ظالمة تظلم دولة، مفيش احتلالات، مفيش ظلم حاكم لمحكومين، في ظلم حاكم لشعب، في ظلم جار لجاره، في تعنت زوجة مع زوجها، مفيش إذاء زوج لزوجته. خلاص الأمنة يعود حقيقة الإنسان كإنسان.
1: كإنسان.
0: الإنسان كبني آدم عبد لله، كلنا نستوي في أننا عبيد لله.
1: كل الموجود
0: خلاص مؤمنون بقى خلاص دي درجة الإيمان، دي حالة من الإيمان. فشوف انظر إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى الأمنة. وينزل عيسى فيقتل أبو، فيتمتعون 40 سنة.
1: العالم سيدنا عيسى سيقضي على الدجال في أول نزوله.
0: لا أول ما ينزل. تمام.
1: يعني إذن يحكم 40 سنة.
0: 40 سنة. يعني ينتشر الأمن في الأرض.
1: نعم.
0: تمام. قالك شوف يا سيدي. فيقول الرجل لغنمه ولدوابه اذهبوا فرعوا.
1: سبحان الله.
0: اطلع الله ما فيش حد هي سبحان الله. والغنم هي ماشية لا تمر على حقل فلان أو فلان لتأكل منه، حتى الأمن صار عند الحيوانات.
1: لا اله الا الله.
0: بنص الحديث.
1: لا اله الا الله. لا اله الا الله.
0: دقيق في الدار الاخر يعني بحتحسس فيه بارك الله فيما فيك. انقل للناس لان هذه امانه.
1: صحيح بارك الله فيكم.
0: وتمر الماشيه بين الزرع لا تاكل منه سنبله. الرسول بيحدد.
1: لا اله الا الله.
0: والحيات والعقارب لا تؤذي احدا. والسبع على ابواب الدور لا يؤذي احدا.
1: الله اكبر.
0: وياخذ الرجل الحد من القمح، يعني الحفنة مثلا.
1: نعم.
0: حفنة القمح. فيبذره بلا حرث فيجيء منه 700 مد.
1: يا الله، خير وفير وبركة.
0: يقال في زمن عمر بن عبد العزيز أو بعد عمر بن عبد العزيز أن وجدوا في بيت المال كيس في حبات قمح زي نواة البلح.
1: حبات قمح.
0: حبات قمح. فبكى الولي الامر، بكى ولا اذكر اسمه يعني، وقال هذا قمح كان يستخرج زمن العدل.
1: سبحان الله.
0: البركه تحط يا ابني على اول بركه دي منين؟
1: لا اله الا الله.
0: بالميزان المدفوعات وتعب. لا لا لا لا، تاتي من عباده العبد لربه.
1: لا حول ولا قوه الا بالله.
0: حتى فيمكثون هكذا 40 سنة، يعني بهذا الأمن والأمان
1: 40.
0: قبل مدة 40 تظهر المصيبة الكبيرة وهي يأجوج ومأجوج
1: على حياة سيدنا عيسى.
0: طبعا
1: يعني هو سيرى.
0: هو ده ما هو ده ما هو جاي من ضمن أهداف، من ضمن يعني ما بإرادة الله عز وجل لوجود المسيح، أنه هياخد بقية المؤمنين كما قلنا الباقين بقى. ولما يبعث يأجوج ومأجوج، لما يبعثوا إيه اللي يحصل؟ يملأوا، يقتلوا الناس، يعيثوا الأرض فساد.
1: المؤمنين
0: يقتلوا، ما هو جاي في الطريق يقتل بقى. تمام.
1: فيظل يعني احنا اتفقنا بعد إذن فضلاتكم معلمتنا الآن
0: الكفر الكفار مات
1: خلاص. لم يبقى إلا المؤمنين.
0: فتأتي يأتي يأجوج ومأجوج للفتك وقتل وتخريب الدور، وزي بالضبط التتار
1: بعد هذا العدل وهذا البركة.
0: طبعا خلاص. تمام. فيبدأ سيدنا عيسى يوحي الله إليه، ماذا من الوسيلة بين السماء والأرض؟ لابد من وحي.
1: سيدنا جبريل.
0: فالله عز وجل يأمر سيدنا عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور. فهو حرز، خدهم وحرزهم، يعني احفظهم. خدهم هناك عند الأماكن اللي حدثت فيها
1: طور سيناء.
0: طور سيناء التي كلم الله فيها
1: في مصر.
0: كليمة هنا. نعم، صحراء سيناء في مصر.
1: طيب.
0: نعم.
1: قبل أن ندخل مع يأجوج ومأجوج. سؤال ربما يكون ساذجا يعني.
0: لا تفضل، مفيش ساذج في الموضوع.
1: وقت سيدنا عيسى ستكون هنالك دول وحكام ورؤساء وحكومات
0: والله لا ادري يا بني، هل خربت الدنيا ام هل انحصرت الدنيا هكذا؟
1: شكل الدنيا
0: الله اعلم. يبدو ان الامر فوق وصف الواصف.
1: لا اله الا الله.
0: انا ما وصلت يعني وانا عدني قريب الى الى الى تحقيق في هذا الامر، لكن انا وقف عندما يعني كاني اسمعه من رسول الله فقط، هذا ما انقله، لكن لا أدري. نعم.
1: الأسئلة ربما بالفعل
0: ليست لا إجابات، لكن يعني الله يعني
1: كيف
0: الله.
1: تكون
0: نعم.
1: الدنيا
0: نعم.
1: وقتها.
0: نعم يا سي.
1: بعد 40 سنة أو قبل 40 سنة.
0: أيوة.
1: يخرج يأجوج ومأجوج.
0: تمام. وهم من كل حدب ينسلون.
1: يعني ربما تكون هذه الحرب العالمية الثالثة مثلا.
0: الله واحد يعني. سبحان الله يجوز هذا ويجوز. سبحان الله العظيم يجوز.
1: طب يأجوج ومأجوج هل تسمح لنا ببعض الأسئلة؟
0: تفضل يا بني. لا إله إلا الله.
1: من قبيل الابن لأبيه.
0: نعم نعم نعم تفضل.
1: هم هم هم هم هم اثنان فقط أم أقوام؟
0: لا لا أقوام. أقوامهما قبيلتان.
1: أو أخوات؟
0: أخوات. لا لا مش شرط. شوف شوف.
1: أم يأجوج يأجوج من أين الاسم؟
0: نعم. كلمة العربي يقولوا أجج النار أو أجج النار
1: يعني أشعلها وأضرمها. نعم.
0: تمام. كلمة الآج يعني السريع العدو. سريع العدو
1: صحيح. تمام. حركة سريعة.
0: تمام. نعم. طيب الأجاج
1: شديد الملح
0: على ما شاء الله. أنا كده وزاك أنا مبسوط إن حد معاه بتاع لغة يسعف. تمام. شديد الملح. تمام. طيب. نعم. مأجوج إذا ماج الماء والطرب قيل هذا ماء ممجوج.
1: صحيح.
0: شوف
1: ومنها مجة
0: أي مجة لفظة بحركة لفظة نعم. ما في تمام نعم. في رجه رجا ثم مجه مجة هكذا نعلم الناس الوضوء.
1: نعم. طيب. نعم.
0: شوف نار مؤججة معنى الكلمة. نعم. يعني نعم. بعدين سرعة العدو.
1: نعم.
0: تمام. وبعدين الماء شديد الملوحة. وبعدين التموج والاضطراب. ومأجوج يعني مرفوض مجة أنت ما تلفظه.
1: نعم.
0: كل هذه المعاني مأجوج مأجوج مأجوج
1: كلها صفات سيئة وغريبة
0: ولا صفة طيبة.
1: سبحان الله
0: ولا صفة طيبة.
1: هم هم هم آدميون أبناء آدم
0: يقال بشر. يقال أنهم نعم نعم نعم طبعا العلماء خاضوا في الكلام في الوصف وخوفوا الناس وبحثوا وجدت
1: إسرائيليين كالجبل يفرش أذنا ويلتحف بالأذن الأخرى.
0: هذا كلام هذا كلام.
1: ومنهم العملاق ومنهم لا يتجاوز طوله شبرا من الأرض.
0: يعني إحنا مش عايزين ندخل في خيالات
1: شبرا كالصين يعني بمعنى أوضح يعني
0: يعني يعني, يعني كثير من العلماء يركزوا على الصين والتنين
1: جنوب شرق آسيا
0: والتنين الأصفر وكذا. لكن إحنا وقفين عندما يعني
1: فضلتك لا تمل هذه طب تمل إلى
0: وصفه.
1: طب نستمع
0: الصغار العيون.
1: طب جميل هنالك هذا الصيغة
0: صلى الله
1: عليه وسلم.
0: صهب الشهود لما تبص عليهم كده تلاقي أصهب اللي هو لا تعرفه أبيض فأصفر لونه كده عجيب شوية يعني مش لو أسمر مثلا عربي أو أسود أو كده زي الإخوة الأفارقة.
1: صهب الشهود
0: يعني لما تشوفه كده يعني كأن الصهباء مش وصفوا الولاد ولا الخمر بأنها الصهباء.
1: صحيح.
0: يعني فيها صفرة مع حمرة مع يعني شكلها من والعياذ بالله رب يعني والعياذ بالله رب العالمين هكذا
1: ليس له لون محدد.
0: الله يرضى عنك. تمام كده. تمام كده. فقول ان انتم تظلوا تقاتلون غيركم حتى ياتي يأجوج ومأجوج صغار العيون صهب الشهود
1: واجسامهم
0: وهم من كل حدب ينسلون. يقال ان اجسامهم يعني عاديه كالبشر العاديه.
1: الحدب يعني ماذا الحدب؟
0: نعم.
1: وهم من كل حدب
0: من كل مكان صوب. من كل صوب من كل يعني سبحان الله يعني من كل نتوء في الأرض مش جاي من جهة واحدة. فجأة تلاقي الأمة حصل عليها هجوم من كل حتة. عادات رهيبة.
1: هم مجمعون الآن في مكان
0: واحد. مكان ما هو جايينه يعني المكان.
1: طيب طيب طيب نستمع ونسأل. اسمهم يأجوج ومأجوج من أيام ذي القرنين.
0: الله يرضى عليك يا رب.
1: سورة الكهف.
0: أرأينا يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض.
1: وذو القرنين كان قبل النبي كان في عهد مين يعني
0: ذو القرنين قبل كليم الله موسى تقريبا يعني قبل 4000 سنة
1: قبل
0: يعني سيدنا موسى بعد سيدنا إبراهيم يعني سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء فبعد سيدنا إبراهيم في هذه الأون تقريبا. المهم أن ذو القرنين يقال أنه نبي
1: يقال
0: النبي يعني
1: هم أحد الملوك الذين ملكوا الدنيا
0: يعني يقاس بسليمان
1: سيدنا سليمان. قال سيدنا سليمان وذو القرنين مؤمنان وفي النمروذ وقارون
0: الكفار. لما ذو القرنين بنى السد يقول لك من يومها وهم يتوارثوا النقب في السد. الرسول مرة صحي
1: سورة الكهف حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما
0: لا يكادون يفقهون قولا.
1: قوم من
0: متخلفين يعني مش
1: يعني أم يتكلم بلغة غير لغتهم.
0: الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي
1: عليه رحمة الله
0: كان يعلق على الآية تعليق عجيب يقول يا عمر ابن باين دول سلالة العرب ليه مولانا ولا عايزين خبير اجنبي يجي يعمل لهم سد. ما تعملوا انتوا سد، انتوا مستنيين الخبير الاجنبي يجي يعمل سد؟
3: سبحان الله، ما تعملش ليه؟ هذا درس جميل فعلا.
0: لا انت لسه منتظر، طب ما تعمل انت.
3: وقالوا هل نجعل لك
0: وانا فيك كمان
3: يعني عندكم
0: ده خرج يعني ايه عطاء سنوي؟
3: هذا مدلول
0: يفرض على نسوم جزية.
3: لا اله الا الله،
0: ضريبة. عارف اللي يحب يستعمر؟
3: لا اله الا الله.
0: في ملك ابن النبي الله يرحمه كان يقول لك ان في شعوب من صفاتها ثقافة الاسلام.
3: ملك ابن النبي، نعم،
0: ملك ابن النبي
3: درس الحضارة.
0: الله يرضى عليك يا رب. في شعوب بطبيعتها تحب تستعمر. في البيوت الان
3: شيء غريب،
0: ناس تحب تقاد ولا تقود. في اطفال عندك في البيت، ولد يقول لك ايه مين يلعب معايا؟ تعرف ان ده يطلع زعيم. والتاني يقول لك ايه مين هيلعبني؟ لا حول ولا قوه، حتى اللعب عاد حد يلعبك. فنصيبه ملكات.
3: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا.
0: قال يا ذا القرنين ان جوج وماجوج مفسدون في الارض. عايزين نعمل
3: يعني هم كان بينهم معاشره ومعامله،
0: بيفسدوا ويجي ياخذوا ارضهم وياخذوا زراعتهم ويخربوا عليهم
3: ويعودون الى مكانهم
0: مره اخرى. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟
3: سدا.
0: قال لما كان لي فيه ربي خير فعينوني بقوه. المهم جاب السبايك
3: بينكم وبينهم ردما. ما قال سدا،
0: لا ما قال سدا، ما انتم شكلكم كده ما ينفعش تبنوا سد، فنعمل لكم حفره زي الخندق كده وخلاص على جدكم. هما الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يستيقظ مذعورا، عائشة خافت، قال ويل للعرب من شر قد اقترب، نقب في سد يأجوج ومأجوج اليوم نقب.
3: نقب
0: نقب فتح فتح
3: في فتح،
0: يعني استطاعوا ان يفتحوا فتح، لان بيقول ربنا ايه قال فإذا جاء وعد ربي
3: جعله
0: دكاء وكان وعد ربي حقا. ها يعني اذا بيفتحوا، فيقول لك ان هم يجتمعوا الذريات متتاليه يعملوا عايزين يفتحوا السد خلاص. يقولوا غدا يفتح، خلاص احنا على وشك غدا يفتح، غدا يفتح، الى ان يقول احدهم غدا ان شاء الله يفتح فيستثني
3: يا بالمشيئه
0: فيفتح.
3: وهذا هو يوم خروجه.
0: ولذلك احنا قضيه خطيره عايزين نعلم اولادنا، لا تقل لشيء اني فاعل ذلك غدا الا لازم تقديم المشيئه
3: الا ان يشاء الله.
0: سيدنا اسماعيل قال ستجدني ان شاء الله صابرا، سيدنا موسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. الخضر
3: نعم.
0: سيدنا اسماعيل نفس القضيه، ستجدني ان شاء الله من الصابرين.
3: نعم.
0: فقدم المشيئه على الفعل.
3: صح،
0: هكذا الادب.
3: نعم،
0: فلا بد ان احنا نتادب.
3: طيب. يعني معذره هنيها مع الايه الكريمه في سوره الكهف.
0: نعم.
3: بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين. ذا القرنين لماذا بالمناسبه؟ لانه قال له قرنا ام عاش 200
0: يقال عاش يعني هكذا سمي لعمره يعني
3: لعمر. مثلا ان ياجوج وماجوج يفسدون في الارض.
0: في الارض.
3: الارض على الاطلاق ام هذه البقعه الخاصه؟
0: يعني هم راوا كده، يبقى اذا هؤلاء بطبيعتهم شروف. يعني
3: اذا هذه طبيعه الشعب، طبيعتهم هكذا، طبيعة التكوين.
0: طبيعة هذا التكوين اليأجوجي إذا قيس إذا بلغ يعني إذا جاز النسب يعني فيأجوجي
3: يجوز يأجوجي نعم
0: مأجوجي
3: نعم يجوز نعم.
0: لا بعرف طبعا عرفت معلومة جديدة.
3: بارك الله فيك.
0: طبيعة هذا التكوين هو الشر والإضرار بالغير. فلما عمل السد
3: وقفة مع السد بسيط.
0: نعم وقفة مع السد.
3: يعني ربما لا تكون من نعم. علامات القيامة.
0: نعم.
3: قال أتوني زبر الحديد.
0: نعم.
3: حتى إذا ساوى
0: بين الصدفين
3: قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا. هنا قال استطاعوا وهنا قال استطاعوا.
0: نعم.
3: هل لهذا حكمة متعلقة بالوعد الحق؟
0: لأن ممكن يكون عندهم قوة أن يقفزوا
3: من على السور. وهذا وارد. يا الله
0: ما استطاعوا صاع هنا من ان يقفز.
3: وكان ذي القرنين علمه الله سبحانه وتعالى انه لا لن يخرجوا الا يوم من علامات اليوم
0: عز وجل. يعني انت مكبل هنا خلاص، السد ده اغلق عليك المساله.
3: اذا هو املس بالفعل، لن يستطيع ان يظهروه ابدا. ابدا
0: لا،
3: الا بخرق
0: وعندما ياذن الله.
3: طب اذا هم محبوسون الان؟
0: لا
3: يعني لا، ليسوا مندمجين معنا.
0: لا لا لا ليسوا معنا.
3: لا اتفاقات ولا شراكات.
0: لا لا لا لا لا.
3: عندهم حضارة؟
0: الله أعلم يا ابني.
3: طب حتى إذا بلغ بين السدين هذه منطقة معروفة في الأرض؟
0: أكيد أكيد احتمال، يعني العلماء خاضوا في الكلام هذا كثير.
3: ممر سالانج وسور الصين العظيم ربما يكون هو سور الصين العظيم.
0: أنا وضحت لك بالأمس أن عظمة القرآن لا يهتم لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأسماء، وإنما يهتم بمدلول القصة. فهمنا دي؟
3: نعم صح. المدلول أنهم موجودون وسيخرجون،
0: وأن هناك سد ويحجز بيننا وبينهم، والسد ده فإذا جعله دكاء خلاص هلا. نعم. لما يأذن الله هيدك السد، سواء بفعلهم أو بانهيار السد.
3: الله سبحانه وتعالى
0: إذا جاء وعد ربي بما
3: بخروجهم
0: وعد ربي بما أيضا وبما أيضا بنزول المسيح وبما أيضا بعلامات الساعة الكبرى وبما أيضا بنهاية العالم.
3: هذا الوعد وقال وعد ربي لم يحدده حتى ما
0: الله يعرف. وبعدين ده كلام خطير لما نقرأه في القرآن نقف عنده، القلب يرتجف.
3: وكان وعد ربي حقا. أي وعد يقصد ذو القرنين؟
0: لا، قيام القيامة، قيام الساعة.
3: يا سلام،
0: هذا هو الوعد الحق.
3: كان وعد ربي حقا، هذا هو الوعد الحق.
0: وبعدين كان لما تنسب لفظ الجلالة لله سبحانه وتعالى ليس عند عن الله زمن.
3: لا صحيح.
0: وكان الله غفورا رحيما.
3: نعم.
0: يعني مش كانوا
3: هو يتلاشى زمن حتى قاعدة نحوية يعني إذا أسندت لذي قد
0: طبيعي. عندك السيدي احنا خلاص يأجوج ومأجوج.
3: في أشياء لفضيلتكم تودون إضافتها في هذا الموضوع؟
0: لا، احنا بس عايزين نتوقف عند ايه، عند السؤال، هل من المشاهدين والمشاهدتان وأنت والعبد لله، هل فعلا نحن على استعداد للقاء الله؟ هذا هو السؤال. يعني يغني عن هذا كله ان يموت الانسان الساعة.
3: صحيح.
0: فماذا يعني جهزت له الفكر؟ بس انا السؤال
3: هنالك ثلاثة اسئلة.
0: تفضل. عندك؟
3: نعم. نجملها لفضيلتكم وترد عليها كيفما تشاء. من مات ولم يدرك هذه العلامات هو خير من سيدركها هذه العلامات؟ من يدركها، السؤال الثالث، تعتبر كفارة لذنوب فعلها لعسى الله سبحانه وتعالى أن يقبلها
0: لأنها ابتلاء؟ يعني
3: لأنها ابتلاء. وبعد إذن فضلاتكم، أين المهد المنتظر في هذا الموضوع؟
0: طيب، أولا من مات لن يرى هذا الكلام. من مات
3: يبدو أننا سنكمل في الحلقة القادمة.
0: توقع الله يبحث.
3: نبدأ بهذه الثلاثة أسئلة
0: في الحلقة القادمة
3: إن شاء الله.
0: نعم.
3: كلامك حلو طيب ومعك أسئلة كثيرة وكثيرة.
0: خبر يا ابن إن شاء الله، وربنا يقظنا من غفلتنا وينبهنا من غفوتنا ويجعل مثل هذه الدروس لنا وللمستمعين جميعا يعني إشارة لكي ينتبه العبد ولكي يستيقظ النائم ولكي يفيق الغافل ولكي يتوب العاصي ولكي يرد صاحب الأمانة أمانة الناس إليهم حتى لا يحاسب يوم القيامة على تقصيره، حتى إذا سئل ماذا قدمت للإسلام تكون هناك إجابة واضحة بعمله لا بكلامه.
3: وبهذه الكلمات أختتم مشاهدي الكرام هذه الحلقة، ونلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الداعية الإسلامي الشيخ عمر عبد الكافي، نزولا على رغبته في اختصار هذا الاسم الضخم، فجزاه الله عنا كل خير وجزاه خير الجزاء. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: No problem.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم بالمفهوم الواسع التفكر، أي أن من صفات المؤمن أنه يتفكر، ففي المعاجم التفكر هو التأمل، والتفكر إعمال الفكر في الشيء، أو تصرف الفكر في معاني الأشياء لدرك المطلوب. هذا التعريف المعجمي اللغوي للتفكر. أما أحد كبار العلماء وهو ابن القيم الجوزية يقول: التفكر أصل الخير والشر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. التفكر نشاط واسع جدا، أن تعمل فكرك في الشيء تقلبه على وجوهه، ولكن أعلى مستويات الفكر أن تتفكر في مصالح المعاد الآخرة وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار: أن تفكر في الآخرة، وأن تفكر في الطرق السالكة لها، وأن تفكر في متاعب الآخرة وفي طرق اجتنابها، يعني أن تفكر في الجنة والطرق إليها، وفي النار وفي طرق اجتنابها. ويليها أربعة أفكار: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، تحتاج إلى حرفة، تدرس، تتاجر، تتوظف، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء: التفكر في الجنة وفي أسباب الوصول إليها، وفي النار وفي أسباب اجتنابها، والتفكر في مصالح الدنيا ووسائل الوصول إليها، وفي مفاسد الدنيا وفي طرق اجتنابها. أما رأس القسم الأول، تاج القسم الأول، التفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر، التفكر في آلاء الله، يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، تعرفه وتحبه إن فكرت في آلائه. فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت، أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. هذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد آخر. تفكر في آلاء الله يورث المحبة والمعرفة، والتفكر في الآخرة وشرفها ودوامها، والتفكر في الدنيا وخستها وانقطاعها يورث الزهد في الدنيا والتعلق في الآخرة. الآيات التي تحث على التفكر وتصف المؤمنين بأنهم يتفكرون تقترب من 20 آية. من أبرزها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في حقيقة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. بعض أصحاب النبي سألوا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالوا لها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء الخلوة، فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه أي يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء،
2: فجاءه الملك فقال اقرأ.
1: قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إخوتنا الكرام، هناك ملمح في هذا الحديث دقيق جدا. فرجع النبي الكريم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة، الآن من خديجة؟ زوجته. ما معها من أفكار الدعوة؟ ليس معها شيء، لم يبدأ الوحي بعد. قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، هذه الفطرة، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا الإله العظيم لا يمكن أن يخزيك إطلاقا لأنك تفعل كذا وكذا. ألا تحبون البشرى؟ واحد منكم يأتي بعد هذه البعثة ب1400 عام إذا كان صادقاً وعفيفاً ويعين الناس ويرحمهم وكان منصفا، وكان يقدم مما أعطاه الله لكل من حوله، هل يخزيه الله عز وجل؟ ثق بالله عز وجل، في أي زمان وفي أي مكان وفي أي عصر وفي أي مصر وفي أي وضع، يقول لك وضع متفجر، وضع صعب، وضع متأزم، بلد نامي، المؤامرات عليه من كل مكان، الله موجود ولا إله إلا الله، كن كما فعل النبي وقل لنفسك والله لا يخزيني الله أبدا. هذه القصص ليست للاطلاع، لأن تكون قدوة لنا، كن صادقا، كن أمينا، كن عفيفا، كن محبا للخير، قدم مما عندك لمن حولك، وقل والله لا يخزيني الله أبدا. من أين جاءت خديجة بهذه المعلومة؟ هذه الفطرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله ساعة قبل أن ينام. يعني مرة ألقيت درس عن أسباب السعادة الزوجية، فجاء في هذه الأسباب: لا بد من أن تتحدث مع أهلك وقتا من الزمن كل يوم، أما الزوج الذي يأتي يأكل وينام كالدابة ولا يحدثها ولا يسمع لها، هناك خطر كبير أن تنصرف عنه، ليس لها غيره. على علو مقامه وخطورة رسالته قال: جلس مع أهله ساعة يحدثها وتحدثه، ثم رقد نام. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. تفكر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، بس هذا شيء فوق طاقة جميع المؤمنين الآن، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند 100، ثم مضى، فقلت: يصلي بها ركعة البقرة كلها، ثم مضى، فقلت: يركع بها، ثم مضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. كان أخف الناس صلاة إذا صلى إماما، أخف الناس. أما الآن يصلي وحده وما يعلم أن حذيفة وراءه. الركوع بقدر قراءة البقرة والنساء وآل عمران، الركوع. فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، أعاد بقدر ما قرأ البقرة وآل عمران والنساء، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، ولم يستطع متابعته فانصرف دون أن يعلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ ورفعت رأسي أو غمزني رجل أجنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. أخواننا الكرام، التفكر سبب كل خير، التفكر في آلاء الله والتفكر في الآخرة. في آلاء الله يورث المعرفة والمحبة، وأنت في واد والناس في واد، والتفكر في الآخرة في جنتها وفي نارها يورث الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة. كان لقمان يطيل الجلوس وحده، فكان يمر به مولاه فيقول: يا لقمان، إنك تديم الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك. فيقول لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة. وقد قيل: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، يعني ينبغي أن تستأنس بربك. ويقول ابن عباس: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا تفكر. ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا تفكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم موسى من الآيات؟ ما هي آيات موسى؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. اجعلنا الصفا كل من الذهب، عندئذ نصدقك. فدعا ربه فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني خرق العادات ليس بشيء أمام التفكر في ملكوت الأرض والسماوات. الكون بوضعه الراهن أكبر معجزة. وعن ابن عباس قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. التفكر في ذات الله مهلك، أما التفكر في آلاء الله مسعد. وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة. سألت أم الدرداء: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار أفضل عبادته. وقد قال بعض أصحاب النبي: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان هو التفكر، وإن من أفضل العمل الورع والتفكر، وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما فني وإن كان كثيرا يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا، وإن كان طلبه عزيزا. واحتمال المؤونة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية. ويقول بعضهم: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. ورجل مر براهب عند مقبرة ومزبلة، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا، لك فيها معتبر. عندك كنزين، كنز الرجال المقبرة، وكنز الأموال المزبلة. الرجال إلى المقبرة، والأموال الطائلة إلى القمامة في النهاية. قال له: عندك كنزين، اعتبر بهما. أبو سليمان الداراني يقول: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت الله فيه، ولي فيه نعمة ولي فيه عبرة. ويقول بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله أبدا. قيل لإبراهيم ابن الأدهم: إنك تطيل الفكرة. فقال: الفكرة مخ العقل. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: استعينوا على الكلام بالصمت وعلى الاستنباط بالفكر. والفضيل يقول: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. ويقول أبو سليمان: عودوا أعينكم البكاء وعودوا قلوبكم التفكر. وقال بعضهم: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب. أيها الإخوة، من فوائد التفكر أنه أوسع طريق وأقصره إلى رضوان الله ومحبته، وفيه ينشرح الصدر ويسكن القلب، والتفكر يورث الخوف والخشية من الله عز وجل، ويورث الحكمة ويحيي القلوب، والتفكر قيمة عقلية كبرى تؤدي إلى يقظة الأفراد والأمم، والحمد لله رب العالمين.
0: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
1: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: نحن بامتحان الجنة إلى تمن، الله غني عنك وعن نظرك وعن هي، بس أنت التركيبة اللي الله خلقك عليها إنه هاي لما تطلقها بينتزع قلبك، هيك كله موصول مع بعضه. شو بدك تساوي؟ أنت بدك تسمع الكلمة، أنت اسمك عبد، كل واحد عم يشتغل على كيفه. نمضي وإياكم في برنامج وليستعفف. العفة طهارة القلب. إذا القلب ما له طاهر ما في شيء اسمه عفة أبدا. والذي يعكر عليك عفتك هو إطلاق البصر أبدا. من لم تعف عينه لا يعف قلبه. إذا البصر ما عف ما بيعف القلب. الله عز وجل قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي صدور. تعمل حالك هيك انه انت مثلا والله الدنيا رمضان وهيك يعني بلشت انه تغض بصر، ولكن من تحت لتحت عم يشرق شرق، عنده باركود شغلة جوا بدها تكون مصلحة. من وين؟ من القلب. هلا القلب لا يفسد فجأة، لحتى القلب الجسدي ان شاء الله نفكر انه هيك بيصير معه مشكلة، بيجي بيقولوا له انه بدنا نركب لك دعامات. هاي المشكلة صار لها 5 سنين 7 سنين هلا ظهرت معك، لذلك الواحد دائما يعمل فحص مستمر. كذلك القلب الباطني، القلب الإيماني، هذا ما بيفسد فجأة. تكون قاعد هل هي القعدة على الموبايلات والجوالات والشاشات، وانه الانسان يستمرئ يعني خلص تعود، هذا بصير بتذكره بالقرآن ما بتذكر، بتذكره بالحديث ما بتذكر، بيقعد خطبة بيفوت الكلام من هون بيطلع من وين؟ من هون. البني آدم فطرة، الله فطره على الإيمان. هذا البني آدم كتير حساس أبدا. شلون الثوب الأبيض حساس؟ إذا لابس أنت ثوب أبيض نقطة شحار شو بتحمل حالك وترجع على البيت؟ الله قال كلا بل ران، ران الذنب على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السيارة فيها مصفاية بنزين، فوت البنزين بآلية معينة بيحترق تمشي السيارة إذا في وسخة صغيرة. لذلك الإنسان بده يعمل دورة تدريبية مثل أي دورة، خد بصر، طلع من بيتك هلا برمضان شوف قديش بتاكل جوال، معناته الشيطان عم يفوت عليك جوال وعم يمرق كمان من بين رجليك ومالك دريان. نظر هون ونظر هون. نحن بامتحان الجنة إلى تمن، الله غني عنك وعن نظرك وعن هي، بس أنت التركيبة اللي الله خلقك عليها إنه هاي لما تطلقها بينتزع قلبك، هيك كله موصول مع بعضه. شو بدك تساوي؟ أنت بدك تسمع الكلمة، أنت اسمك عبد، كل واحد عم يشتغل على كيفه، مثل ما بده الشيطان. الشيطان ما عاد اشتغل، بجيب هدول يعني الشيطان هو المعلم الكبير تبع الشياطين، كل واحد له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قرين ماسك الريمون كنترول بيقول له نبعيد، افتح افتح، اطلق بصرك اطلق بصرك. النبي عليه الصلاة والسلام قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. بدك تعرف انه النظرة ليست مشاهدة، لا، هي ضربة لقلبك مسمومة. كانوا العرب اذا بدي يعني يجعلون الرجل في مقتل، يعني ضربة قاتلية، يسموا السيف او الخنجر. يا فهيم، النظرة زهرمان بخاري، لانه المسكين شوف هلا هو لحللكم اياها شوي، هو شاف مشهد صورة بالموبايل بالكذا، امرأة ماشية بالطريق، ما قدر يضبط حاله، قام اطلق البصر. منيح؟ طيب انت شو النتيجة اللي وصلت لها؟ انت هلا حركت مشاعرك، طيب هذا بيكفيك؟ ما بيكفي. طيب هو المشهد اللي ما بيكفي، ما قدرت تضبطه انت. طيب الشغلة اللي بدها تيجي بعد المشهد حتحسن تضبطها؟ لا. لوين بدها تكر معك السيارة بالنزلة؟ تعرفوا لوين؟ عزينا لآخرها. وإذا ما كان بهالمرأة بغير مرأة، لأنه في شيء معروض. الحرام كثير، ما في أرخص من الحرام، لكن الطهر غالي. إيه انت يا مسكين نظرة ما عرفت تضبط حالك، لذلك اجى الاسلام سدلك ياها. خلاص، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، يعني يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم. خلاص، متى ما انت هي اهون شغلة، سكرت الباب وخلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: أما أنا فلا أصافح النساء. كلمة لا أصافح النساء إلى مدلول، يعني لا بحكي مع النسوان ولا بقعد معهم ولا بطلع سيران معهم. لك أخي ليش؟ لك ما بتعرف شو بصير. هلا بيجوا بيسمعوا مثلا كثير من الناس، طيب أنت أفهم ولا الله؟ بس اللي أنت أفهم ولا الله؟ الله اللي خلقنا عم يقول لك هي نار وهي بنزين، هدول إذا جمعتهم مع بعضهم شو بيصير؟ بصير قبيلة. ديروا بالكم، لا تتعامل مع النظرة إنه أمر عادي. لا، نحن وليستعفف، نحن هذا اللي خارب البيوت، هذا اللي خارب البيوت. أنا والله وبالشغل ومدري إيش، وشوف بقى خيانة. نحن قاعدين بالشام، نحن ما قاعدين بمجتمع غربي. إذا بتفوتوا للداتا خيانات، وهذا خطر مباشر. واحد عم يقولوا له إنه عم يضيق نفسه ولما عم يمشي ودري إيش وكذا. طبيب قلبية بتجي بيعمل له قسطرة دغري، بيقول له مسكر عندك 3 شرايين، 2 من بيناتهم مسكرين 90%. يا حبيبي، ولو نحن نعرف، لو نعرف، انت تعال لك، انت ايمانك خربان، دير بالك، دير بالك، هذا بيأثر، مو بيأثر، ضرب لك ايمانك. هلا في شغله هيك بمرق لكم اياها، جاي عم تصلي وجاي عم تصوم وجاي هي، واخر شيء انت عينك فلتاني وهي، يمكن ينطبق عليك قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قاعد عم يعبي لتر، عم يعبي خزان 400 لتر وانت حد كلياته وعم يزروب. وين الصلاة؟ وين العبادة؟ ما في صلاة ولا عبادة. انت رافع السيارة عن الارض وعم تعطيها بنزين، عم يروح البنزين كله ايش؟ بلاش. هلا نحن حتى نكون منصفين، طيب شو مساوي؟ اربط عيوننا؟ لا. يا علي، النبي عليه الصلاة والسلام توجيه لسيدنا علي: يا علي رضي الله عنه وارضاه وكرم الله وجهه، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك والثانية عليك. أولى ما يعني ما واحد بيطلع باص، بيطلع بسرفيس، بيفتح جوال، والعكس هي بتعطيك مناعة أنه أنت مؤمن مسيطر على ذاتك، عرفان شو في لكن ما في شيء يشدك. ليش؟ هي عبارة عن فخ، فخي شو هذا اللي عم تشوفه انت؟ شو يعني هذا؟ مو لك، يلي إلك يلي ببيتك، يلي إلك يلي بكرة بدك انت تبني فيها لما تتزوج في المستقبل، هاي مو لك. شو كل واحد كل ما بتشوف أكلة يعني بالشارع فيك تقرب عليها؟ إذا ما في مصاري بيسلخوك طيارتين. إنسان الله ما حرم عليك إنك تتزوج ولا أن تتمتع بأنثى هي حلال إلك، بالعكس مثنى وثلاثة ورباع الله واسط لك. بس مو فكروا إنه النسوان هلا إنه أنا مع إنه الإنسان هذا شيء الله يعني كتبه ما دخلنا، بس مو معناته الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هلا الأولى تقع نظرة، هي مو بإيدك خاصة بالجوالات، لكن الثاني اختيار. أنت بدك تجعل قانون في حياتك لا يوجد نظرة ثانية، خلاص عينك بالأرض تعب قلبك. الله عز وجل هو أعلم بكم، الله عز وجل أعلم بنا. هلا إذا بيقول لك إنه مثلا الخل بالعسل شو بيساوي؟ بيفسده. لا بيجي واحد لا ما بنجو جربه كيلو عسل بيروح، تفعل مع بعضه بتكبه كله حقه هذيك الحسبة. واحد بيقول لك الزهرمان البخاري ما بيساوي شيء، جربه دوام بيروح. لذلك هي شو الشيء العلم؟ اصرف وجهك دون أن تثبت الصورة. هي للشباب تحكي معلش ما في ما بيحسن الإنسان بدون ما أنه يعني بهالحياة يمشي ويقعد ويسوق سيارة ويطلع له حدا. وهي اصرف وجهك دون أن تثبت الصورة بشرقها شرق، وهي إلى تلتين الخاطر تحكي معه كلمتين يكون هو يا لما مو متجوز أو متخانق مع مرته. إيه؟ الله قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. عم ترقق صوتها هيك كمان. كانت المرأة لو عمرها 70 سنة اتخن صوتها أكثر من 70. في ناس هيك سبحان الله الله بيعطيهم رقة بالصوت كان شو حتى ما حدا يطمع فيها، تحطها للملاي يا ابني الله يرضى عليك مدري ايش كذا هي هي صوتها انعم من هي حتى ما حدا يجي يطمع. شو قال الشاعر؟ والاذن تعشق قبل العين احيانا. لك عشقت من صوتها؟ شو عشقت؟ روح عشق الله، روح عشاء الطاعة والعبادة. تعرفوا انه النظر اصل كل بلاء؟ اضبط عينك. يعني هلا خزان 400 لتر، يعني هذا اذا بينفتح فتحة قد العين تمام او عينتين، ال 400 لتر شو بصير فيهم بعد ساعة؟ راح كل خيرك، طلع الصلاة والعبادة والقرآن كله راح، أصل كل بلاء. بعدين ما عاد في تعلق بالله بيصير، لأنه هذا بيسموه عشق الصور، تنطبع بدل بالقلب ما يكون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، صير معه وجل بالقلب بدل ما يكون في الله في القلب. شوفي إيه ايضا انت عمليا على حساباتك ما بصير تحط وحده امراه، ولو كانت في ضروره. انا بالنسبه لي انا بحكيكم ارحام ما ارحام ما في والله بنت عمي بنت خالي روح التابع هي من بعيد لبعيد. تلي كثير عجبني هالبوست وكثير بلش ابليس افتح وخذ وعطي، ما هون ببلش. انت عندك على الخاص ما في، على عام اهلا وسهلا، لا حدا يحاكيك على الخاص. لا تخلي علاقة امرأة معك على الخاص، عام مع الكشة. تعرفوا الكشة؟ لما الطيور كلهم مثل هيك بعضهم، لو كان في واحد هيك طير مبين هيك ببين، ما مع الكشة ما ببين شيء. هلا في شغلة بجوز ما بتعرفوها، العين ما بتشبع، لأنه مو شغلتها العين تشبع، الشبع في قرنة ثانية. العين عطية أبدا، وحتى وينها قال بيقول لك عينه جوعانة. شو العين الجوعانة؟ يلي هدول المكسباني، تعرفون المكسباني؟ بيجي لهون ولهون ولهون ولهون، وبرمضان وبيروح بيربط مع 500,000 زلمة وحصة لك نص كيلو برغل بكفيك وزيادة، كاسة بتساوي لك أحلى أكلة. سلام على المرسلين. أنت عارفان شو في بكرة؟ بكرة عارفان شو في؟ جوز هدول أنت هلا حاططهم عندك، بكرة يصير زلزال ويروحوا كلهم. العين لا تشبع، هاي طبيعة بشرية سبحان الله. اسألوا الناس المدمنين على الأفلام الإباحية، الله يصرفنا. كل ما يفوت بقصة بيفوت بقصة تانية، كل ما يطلع ما بيصل لنتيجة. وحتى الذين يروون غرائزه وما يمرقون ياها بطريقة غير شرعية، هذا إنسان مثل اللي عم يأكل بمناخيره، بيشبع أبدا. هذا عم يسوي عادة سرية ولا هذا مثل عم يأكل من مناخيره. الله خلق لك شيء اسمه زواج، مؤسسة طاهرة، فالعين ما بتشبع. إذا بتطلع من هون لآخر رمضان ما حيصل معك شيء، كل مالك أنت عم تحرق حالك بحالك. أي قل ما تسمعونها، ها وكل الناس عندها جرأة تحكي بالمواضيع. نحن الدنيا رمضان، ما لذلك خذ ثواب وغض بصر وقباط شندي، ذلك أزكى لهم. بعدين الله قال إن الله خبير بما يصنعون. ليش ما قال بما يعملون؟ لأنه الذي يصنع لك في الميديا ووسائل التواصل صار صناعة، هذا كله شركات عم تطلع لك. طيب أيضا دائما العين بتقول لك هل من مزيد. وانا بنصحكم نصيحه، الهاتف للضروره للتواصل مو دائما انه بشوف الواحد. كل جعلوه المشكله انه يعني سيطروا علينا. حط برنامج يعني ربع ساعه كل اربع ساعات وبس. والله برمضان هلا انا كثير رايق، طبوا روح يساوي مين ما بده يتصل. هلا اتصل فيني اخ يعني له قيمته وكذا، وهي قال لي مولانا ما رديت علينا. قلت له انا عم اقرا قران. قال لي لا، اذا عم تقرا قران. قلت له عم اقرا الاجزاء، لا اقرا بالتراويح. خلص معذور انت مثلا، والله شغل خدمه الوالد خدمه الوالده، التليفون ما بنحط من ايديهم. وعلى شو؟ الله وكيلكم على شيء فاضي، ما في شيء. يا ريت عم يجيب له مصاري، ما بيجيب

غير هزات البدن، هون بيقول لك هيك وهون بيقول لك هيك. ايضا القلب بدك تدير بالك، هذا متى ما انت حسيت بشوية انه صار في شيء عكر دير بالك بتلوث تدريجيا. بدك تكون مثل الانسان الذي يلبس البياض. بحس الامام الشافعي كان يقرأ الصفحة يحفظها من القرآن، كان صغير صار يقرأها ما تنحفظ. شو القصة؟ راح لعند شيخه وكيع قال له شو عم سوي؟ قال نظرت إلى عقب امرأة، أبدا خلف رجلة، قال له هذا السبب. لما صار كبير الإمام الشافعي وصار يكتب شعر قال شكوت إلى وكيع، الوكيع شيخه، شيخ وكيع، سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ذلك هلا ما تقرأ قرآن ما بيثبت معك، لا بيثبت معك ولا بتدرك معانيه التي تهز الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لذلك أنت برمضان سأل حالك لم نعم نصلح قلوبنا نحن، هل تغير قلبي؟ تغير من جوا شيء؟ صار هيك الدمعة قريبة هيك؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، اليوم قريت على الفجر، وجلت قلوب، وجل القلب يعني الحضور، تأي أشعر بدنه عم تصير معك هاي؟ أنت بخير. وإذا تليت عليهم آياته شو؟ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والله في تطبيقات لازم تحذفها، إذا أنت البلا تبعك من اليوتيوب بلا احذفه. بنت لسه بأول عمرها من الواتساب على الآن 3-4 شباب، احذفين الواتساب كله ما بدنا اياه. أبوها مولانا، أنت عشت عمرك الماضي نصه بلا جوال وتخرجت وأمورك بخير، أصبح الواحد بيعيش بلا جوال؟ ما كان عنا جوال قبل 2000، ما كان عنا جوال. خرجنا من الجامعات وتجوزنا، نعم اجانا اولاد، ايه وضلينا عم نحكي وما فصلنا. طيب شو صار؟ هي مؤامرة، هي اكبر مؤامرة على البشرية. كل واحد تقعد هيك كل واحد مثل المهووس، وجد بيكتبوا بسرعة بكتب رسالة ما مشلوش، ما في تركيز. لذلك هلا قليل تلاقي واحد حافظ زيك القرآن كله مشلوش، لك بشغله مشلوش. بعدين بتلاقي عم يبعث رسالة هاد لهاد، وهي بده يقول له شوفي هون عم يقول له بطاطا وبندورة شو، والله مخربت ان شاء الله تواخذنا. أنا أقول لكم في النهاية، فتنة الجيب أكبر من فتنة الطريق. كنا نقول بالطريق ولي طريق، شو بتمشي بالطريق؟ تمشي بالطريق ربع ساعة 10 دقائق. الجيب قديش؟ من لم يعف بصره لم يعف قلبه. لذلك مو ضروري انه انت حتى انه قلبك يصير مصدي وكذا نجي نقول لا سمح الله انه هذا زنا، لا بلش بالعين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 نظرة، 100 نظرة هيك ما بتلاقي حالك الا جرفت. هذا اللي بيترك حاله بأي جارحة او بأي مفصل من مفاصل جسده، مثلا عنده وجع بظهره ما انتبه كذا كذا كذا شوي، بعدين بيجي بيقول لك والله بدك عمليه، شو بقول له؟ شوف ديسك بدك براغي، كان اول شيء بتعمل هيك شويه تسطيحه وشويه
ديروا بالكم على حالكم. بعدين العين هي أختم فيها إن شاء الله. العين بتفتح باب الخيال. بصير واحد بيتخيل طول ما له أعين. لك بيفز عليه حمام وبيتخيل ولك وهي أصلاً هي مو شايفتك. لا هي ولا غيرها. عم تتخيل. لك وين وهي عم تتخيل. هذا جحا قول عنه رجل صالح. كان عنده جرة عسل هيك جرة كيليين حطهم فوق راسه جرة هون وجرة هون قاعد عم يتخيل. قال هل هدول حنزل بكرة على السوق وبيعهم واشتري بقرتين وهدول البقرتين بيجيبولي كل يوم حليب صبح ومساء باخذ الحليب ببيع شهر شهرين بيشتري بقرة ثالثة ذكر لأنثى وبعدين بيتكاتروا بصيروا 100 بقرة والمئة بقرة بعد 3 سنين بصيروا 1000 بقرة بعدين أنا بصير إنسان ثري بتقدم لبنت الملك بشوفوني بهالمكانة بيقوموا بيعطوني بس انتبه لي بس بدي كذا لك روح انضب لك استحي على حالك روح الحياة مو هيك الحياة شو بدها بدها عقل روح دروس هلا هلا روح جد واجتهد ايه دول اللي سافروا وراحوا راح على ألمانيا مشغل بالصحون وكذا والله حكى لي دكتور اللي سافرت على أمريكا قال غسل الصحون وغسل هي اشتد عوده وتزوج وكذا وهي ايه هي القصة بيروينا اياها الخلاصة بدك انت عف القلب هلا شيء عملي برمضان لا الدورة التدريبية برمضان ولكن هي لبعض رمضان بعدين لا تخلو بامرأة انت دكتور انت كذا وهي مرأة مع مرأة وكذا وهي وتحط في يعني وكله كاميرات اني اخاف الله رب العالمين وفي حدود جيت أخت أنا طالع على باب الجامعة بدي تسألني تلا بيني وبينك اجعلي مسافة الله يرضى عليك بعطيها كتفي أنا هيك يعني أخذ جهة اليسار في ناس ما بتعرف والله مفكر الشيخ مثل أبوها أبوكي ما له طرز ما له أبدا لو كنت كبيرة ما أبدا خليك بعيدة الشيطان وين يجري في الإنسان مجرى الدم فتنة بني إسرائيل كانت في النساء لذلك نحن بدنا عفة كنت تسمعوا هذا الكلام ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: يا يوسف خذ واعطي.
4: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
3: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
4: حول.
5: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 5 في سلسلة تدبر فرش القراءات. النهاردة سنتدبر فرش الآية 64 من سورة طه. آية قصيرة جدا، لطيفة جدا، على نظر إن شاء الله، إن شاء الله قصيرة، وعد إن شاء الله. لا أي شوف يا جماعة، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. أحكي لكم بس إيه الآية دي بتاعت إيه. إحنا فاكرين أخذنا في الحلقة امبارح تنوع فرش القراءات في الآية من سورة غافر، اللي هي وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وشفنا إن اختلاف القراءات هو اللي شرح لنا السبب إن هو لم يقتل موسى، وقرر يناظره ويهزمه فكريا لا بالعنف، واتفقوا على موعد يوم الزينة، يوم إيه؟ شم النسيم، وإنه يحشر الناس ضحى. خلاص كنا صاحب بقى. آية طه اللي احنا قدامها النهاردة بقى الحقيقة تقول إيه؟ هي بتقرأ بقراءتين بقراءتين. خليني أجيب لكم القراءتين على طول، حطهم لكم تحت بعض. أهي: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. دي القراءة بتاعت الجمهور اللي منهم حفص عن عاصم. أبو عمرو بيقرأها: فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، بدل فأجمعوا فاجمعوا، فاجمعوا بهمزة وصل، فأجمعوا اسمها همزة قطع لازم تظهر دي، فاجمعوا والميم مفتوحة، فاجمعوا. إيه الفرق بينهم؟ فأجمعوا فعل أمر من أجمع، من أجمع إجماع، فاجمعوا فعل أمر من جماعة الجمع، حد بيجمع حاجة. طيب المعنيين مختلفين تماما لكن مش متناقضين، فلازم نركبهم ونشوف هو فرعون بيقول إيه، ولا مين اللي بيقول الكلام ده أصلا لمين. بس قبل ما نركبهم تعالوا نشوف السياق اللي وردت فيه الآية، نجيب بقى السياق كله، مش كله يعني نجيب كده يعني شوية سباق على شوية العقل. طيب هنبدأ من الآية مثلا 57: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فرعون بيقول له: تجيت خرجنا من أرضنا يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فرعون بيقول لسيدنا موسى: أنت هتعمل لنا الشوية بتوعك دول، ده سحر يا بابا، إحنا هنجيب لك سحر أنقح منه، حدد معاد بيننا وبينك، يلا حدد معاد. ما هو فرعون خلاص قرر يهزم موسى فكريا قدام الناس بدون ما يقتله، بدون اي عنف، عشان مش عايزين قلق في البلد، فالناس تنفض عن موسى عليه السلام زي ما قلنا امبارح، وعاوز يجهز نفسه بقى. فسيدنا موسى قال: موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى، وان يحشر الناس ضحى. طبعا دي جت سيدنا موسى على الطبطاب بقى، ده هو ده اللي كان عايزه، إن ندعو أكبر عدد من الناس. فقال له: يلا يوم شم النسيم، ها يوم الزينة، يوم مصر كلها متزينة وعيد بقى، وبدل ما يقعدوا يأكلوا فسيخ
ييجوا يتفرجوا على حاجة تنفعهم، هاتهم يسمعوا كلمتين كده عن التوحيد وعن ربنا. 60 آية 60. فتولى فرعون، خلاص الموضوع اتفضت الجلسة دي وفرعون راح، فتولى فرعون فجمع

كيده ثم أتى. فرعون راح بقى جمع كل اللي يقدر عليه بقى من السحرة اللي عندهم علم وخبرة. ها؟ هنجد مثلا أنه في سورة النازعات ربنا بيقول ثم أدبر يسعى. راح بقى بيسعى فحشر فنادى، بعد بقى حاشرين، بعد ناس تندى، بعد عمل إعلانات فنادى. ها؟ طيب يعني إذن راح بقى إيه يبقى أحسن سحرة فيك يا مصر. في سورة الشعراء قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. مش ساحر، سحار على وزن فعال، فيها توكيد أكتر، فيها يعني خبرة كبيرة، عليم. احنا جاي مش عايز بقى ايه ساحر لسه متخرج السنة اللي فاتت من كلية السحر، لا انا عايز واحد عنده خبرة اشتغل بقى في مالتي ناشنال سحر بقى. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، اليوم اللي اتفقوا عليه اتجمع السحرة. حلو، نرجع لآيات سورة طه بقى. وخلي بالكم قصة موسى متفرقة في حوالي مثلا 11 سورة، لازم تقرأهم كلهم عشان تجمع تعمل صورة كاملة عنها. نرجع لآيات سورة طه. سيدنا موسى لقى عدد كبير بقى من السحرة جايين، معظمهم من القبط، يعني معظمهم من الأقباط، من المصر. قبطي مش يعني مسيحي، قبطي يعني مصري، إيجبت، إجبت، القبط. معظمهم من المصريين وبعضهم من بني إسرائيل نفسهم، يعني موحدين المفروض. فسيدنا موسى قرر يعظهم بالقول أولا يمكن يؤثر فيهم. سيدنا موسى قبل ما يبدأوا راح يقول لهم إيه؟ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. انتوا عارفين ان السحر اللي بتعملوه ده مجرد خداع بصري، ما تفتروش على ربنا وتقفوا ضد دعوته. اثر فيهم، خلي بالك السحر دول اللي هيؤمنوا بعد شوي، بس بدا ياثر من قبل ما يبداوا المباراه بقى، حصل تاثير. حصل ايه؟ الايه 62 فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى. اوبا، يبدو الموعظه اثرت في بعضهم وبدا يحدث تردد وانقسام بينهم، فعملوا اجتماع بقى واسروا النجوى، يعني بقى يوشوشوا بعض ويكلموا مع بعض كلام مش مسموع من الناس، يعني كلام في السر. واسروا النجوى، عايزين ياخدوا قرار. طبعا الملأ لما شافوا كده دي مصيبه، ما هو الملأ اللي هم مستشارين فرعون هم اللي قالوا لما قال لهم ذروني اقتل موسى، قولوا لي اوكي وجهزوا لي الرأي العام، انا هعدم الراجل ده، اقنعوه انه ما يقتلوش ويناظروا فكريا ويهزموا فكريا وعمليا، وقالوا له ابعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. هي يجي بقى السحرة يترددوا دلوقتي وينهزموا، دي هتبقى مصيبة، يعني ده فرعون هيقتلهم هم عشان خاطر شاروا عليه الشورى المهببة دي. دلوقتي هم الملأ شايفين السحرة مترددين ومنقسمين، فلو استمر الأمر كده فرعون هيوديهم في داهية. فعملوا ايه؟ بدأوا يشجعوا السحرة وينصحوهم. اقرأ الآية اللي بعدها 63 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. دول حتة اتنين سحرة عاوزين لكم الشر، عاوزين يطردوكم من أرضكم ويغيروا طريقة حياتكم، يفرضوا عليكم ثقافتهم. بص بقى قالوا لهم ايه؟ فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا قد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدكم، فاجمعوا كيدكم. دول القراءتين، بص المعنى هنا وبقى معناهم ايه بقى المعنيين دول.

فأجمعوا كيدكم فأجمعوا كيدكم، يعني اتفقوا مع بعض على خطة واحدة تهزموه بيها، ثم أتوا صفة، اوعوا تختلفوا. خلاص؟ يعني بيطلبوا منهم يتوحدوا، ما يختلفوش مع بعض. ماشي؟ القراءة الثانية، فاجمعوا كيدكم، يعني اجمعوا كل قوتكم، كل الحيل اللي عندكم من خبرتكم من علمكم، لا تتركوا منها حيلة من غير ما تستخدموها. إذن القراءتين معناهم جمعوا كل قوتكم ووظفوا كل العلم والخبرة اللي عندكم، واتفقوا مع بعض على خطة واحدة بحيث تبقوا صف واحد في مواجهته. مجرد الكسرة بقت فتحة، وهمزة القطع بقت همزة وصل، بدل فأجمعوا بقت فاجمعوا، بدل أجمعوا بقت أجمعوا. فكسرة بقت فتحة، همزة وصل بقت همزة قطع، أعطت معنيين مع بعض. كنا هنحتاج نزود سطرين ثلاثة على الأقل عشان نوصل المعنى ده، لو مش هنستخدم ظاهرة القراءات، ظاهرة القراءات التي لم يعرفها العرب من قبل. وفوجئوا انه يا جماعة القرآن كتاب مختلف عن اي حاجة تانية. زي ما قلت لكم كده في حلقة المقدمة، كنا لما نحن نتعلم عربي او ما روحنا قالوا لنا العربي ثلاث انواع، ايه بقى؟ شعر ونثر وقرآن. حلو قوي. قبل القرآن كان ايه؟ شعر ونثر. فالعرب لما نزل لهم ستايل جديد خالص مش فاهمين ده ايه. اقول لكم على حاجه من اعجاز القران، ان هناك مثلا اسلوب معين في القران تسمعه تبقى مستمتع وشايفه جميل جدا ومتقبله جدا وحلو قوي، لو سمعته خارج القران هيؤلمك في اذنك مش هتقدر تتحمله اصلا. اديكم مثال، الايه مثلا الاولى في سوره المجادله، اسمعوها كده: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هقراها هي خارج القرآن، يعني ايه؟ يعني نفس الاستراكشر بتاعها، بس انا هشيل كلمة الله اسم الله ونحط اسم اي حد، مثلا طارق. ماشي؟ المفروض انها تبقى هي بالظبط. انت مش هتقدر تتحمل تسمعها. اسمع كده: قد سمع طارق قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى طارق وطارق يسمع تحاوركما ان طارق سمع. ايه ده؟ ايه ده؟ انت عايز توقفني؟ ايه ده؟ نشاز مش قادر تسمع. في القرآن حلوة، برا القرآن وحشة. ليه؟ عشان عمل كده مش كده. مملكة احنا بنقول ايه؟ قد سمع طارق قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي اليه، مش الى طارق، وهو مش وطارق يسمع تحاوركما. فهمت قصدي ايه؟ القران وكانه لغه جديده نازله، مش بس بنفس الحروف، بنفس الكلمات، نفس الالفاظ، لكنها كانها لغه تانية خالص. وسائل التجديد اللغوي، مظاهر التجديد في اللغه كانت ضخمة جدا في القرآن الكريم، خلتهم مش قادرين يفهموا ده ايه، خلتهم ما حدش يجرؤ على قبول التحدي ويحاول يعمل قرآن زيه ولا حتى سورة واحدة. وخلي بالك سورة زي سورة الكوثر دي 10 كلمات، ما حدش حاول انه يقبل التحدي، مع انهم اساطين اللغة العربية، مع انهم شعراء لا يشق لهم غبار. خلاص؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ونراكم غدا بإذن الله. ما تنسوش اللايك والشير والكلام ده عشان خاطر ننشر هذا العلم. والسلام عليكم، وأنا سعيد جدا بالتعليقات بتاعتكم الحقيقة، بتعلم منها كتير. السلام عليكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبهة قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: من روائع الحضارة الإسلامية
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. في هذه الحلقة هنتعرض لرائعة من روائع الحضارة الإسلامية، وهي رائعة حقوق الإنسان. وطبعا نسمع الغرب كثيرا يتحدث عن حقوق الإنسان ويتشدق بأنه أضاف إلى حقوق الإنسان الكثير والكثير، ولم يكن هذا إلا منذ يعني 200 من السنوات أو لعلها أقل من ذلك، وهي حقوق منقوصة بشكل كبير جدا. وتعالوا نطالع حقوق الإنسان في الإسلام والتي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان، وما زالت تعمل هذه الحقوق إلى الآن وستظل تعمل إلى يوم القيامة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. ينظر الإسلام حقيقة إلى الإنسان نظرة راقية فيها تكريم وفيها تعظيم، وذلك انطلاقا من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلي بالك، هذه نظرة للإنسان بشكل عام يتكلم فيها ربنا سبحانه وتعالى عن بني آدم، وبني آدم كل الإنسان، كل الإنسان من مسلمين من غير المسلمين، من أي فرع من الفروع، من أي عنصر من العناصر، هذه الكرامة لهذا الخلق للإنسان بشكل عام. ولهذه النظرة فالحقوق في الإسلام جاءت لها خصائص ومميزات في منتهى الوضوح. من أهم هذه الخصائص ومن أهم هذه الحقوق الشمولية، يعني الإسلام يحقق حقوقا شمولية لكل إنسان، بمعنى أنها تشمل الحقوق السياسية، الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق الفكرية، الحقوق العقدية. في أي مجال من المجالات الإسلام يوفر حقوقا في كل المجالات، بمعنى شمولي تماما. من أهم أيضا خصائص هذه الحقوق أنها عامة لكل الأفراد، يعني يستفيد من هذه الحقوق المسلمون ويستفيد كذلك من هذه الحقوق غير المسلمين، دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة. وهذا حتى يعني يشمل كثيرا بعض الناس من خارج حدود الأمة الإسلامية، بل يشمل أحيانا المقاتلين للأمة الإسلامية. هناك حقوق إنسان خاصة بالمقاتلين للأمة الإسلامية، وسنتعرض لها إن شاء الله عند الحديث عن أخلاق الحروب في الإسلام. هذه الحقوق أيضا غير قابلة، وهذه في غاية الأهمية، غير قابلة للإلغاء أو التبديل. ليه؟ لأنها مرتبطة بتعاليم رب العالمين سبحانه وتعالى، مرتبطة بالقرآن وبالسنة المطهرة، مرتبطة بالتشريع الذي أتى من الله عز وجل، ولا يمكن لمؤمن أو مسلم أن يغير من هذا التشريع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. القوانين الأرضية الوضعية، حقوق الإنسان التي تضعها فرنسا أو أمريكا أو إنجلترا أو أي

0: دولة من دول العالم، أو يضعها بعض المفكرون أو بعض الفلاسفة، يأتي عليها زمان وتقوم تشريعات أخرى وقوانين أخرى فتلغي التشريعات القديمة، ويعترض هذا على هذا القانون أو يعترض ذاك على هذا الحق، وهكذا تتبدل وتتغير مع مرور الأزمان. رأينا ما يحدث الآن في أوروبا وما يحدث الآن في أمريكا بعد الحرب الشديدة التي نراها على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب. الكثير والكثير من الحقوق التي كانوا يعطونها للناس سلبوها منهم، وغيروا القوانين وغيروا التشريعات، لأن القوانين في النهاية وضعية. أما نحن المسلمين فلا نغير شيئا من شرع ربنا سبحانه وتعالى. هذه الحقوق غير قابلة للإلغاء أو التبديل، بل إننا نتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى بتطبيق هذه الحقوق، حقوق الإنسان. من هذه الحقوق حق حماية الدماء، وحق حماية الأموال، وحق حماية الأعراض، بمعنى أن الإسلام حفظ هذه الأمور لأي إنسان، لأي إنسان. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الخطبة الشهيرة في خطبة الوداع، يقول: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم. يا الله، انظر إلى العظمة. هذا التشريع الذي قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من الزمان أو يزيد، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذا التشريع إلى يوم تلقون ربكم، إلى يوم القيامة سيظل هذا التشريع ماضيا. إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يقول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الكبائر، قال: الإشراك بالله، وعدد أنواع من الكبائر، ثم قال: وقتل النفس. قتل النفس كبيرة من الكبائر. وانظر كيف جاءت كلمة النفس عامة، تشمل أي نفس تقتل دون وجه حق. بل إن رسول الله السلام يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. انظروا إلى حق الحفاظ على الحياة، كيف يرسخه الإسلام بصورة راقية لم تأتي في تشريع من التشريعات، أو في قانون من القوانين، أو في دستور من دساتير العالم، وإن كان كما يقولون عالم متحضر. انظروا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف يحمي الإنسان من نفسه. يحرم تشريعنا الإسلامي أن يقتل الإنسان نفسه. يقول صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم، يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني الإسلام سبحان الله يمنع قتل النفس، ويرهب الناس أو يرهب المسلمين بأنهم إن فعلوا ذلك في الدنيا عذبوا بها في الآخرة، وذلك حماية لأنفسهم. يستخدم الإسلام الترغيب والترهيب ليحمي النفس الإنسانية من نفسها. تخيل وصل إلى هذه الدرجة من الرقي حتى يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه. وكما حرم الإسلام انتقاص حق الحياة، فهو يحرم أيضا إيذاء الحياة بأي نوع من أنواع الإيذاء. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وهذا من أرقى الحقوق التي أعطاها الإسلام للإنسان، ألا يعذبه أحد ولا يضغى على حقه أحد من الخلق أيا كان هذا الإنسان. ثم قدم الإسلام للإنسان حقا عظيما جدا، وهو حق المساواة. المساواة بين الناس جميعا، بين الأفراد والجماعات، بين الأجناس والشعوب، بين الحكام والمحكومين، بين الولاة والرعية. لا قيود، لا استثناءات، لا فرق في التشريع بين عربي وأعجمي، لا فرق بين أبيض وأسود، ولا بين حاكم ومحكوم، إنما التفاضل بين الناس بالتقوى. أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. هذه كلمات الحبيب صلى الله عليه وسلم قوانين من أعظم قوانين حقوق الإنسان، سطرها هكذا بمنتهى الوضوح. ونخلي بالنا إن هذا الكلام نزل في بيئة عربية قبلية كانت تعظم العنصرية وكانت تعظم القبلية، لكنها ألغت كل ذلك وألقت كل ذلك وراء ظهرها وتمسكت بالإسلام العظيم. لكن بقيت يا إخواني ويا أخواتي في نفوس بعض الناس أو أحيانا بعض الصحابة هذه النعرة القبلية القديمة بشكل من الأشكال، وهذا ما جعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا ويحارب محاربة شديدة. انظروا مثلا إلى هذا الموقف عندما عير أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كرام الصحابة، لكن بقيت فيه جزئية من الجزئيات القديمة. عير بلالا بأمه، بلال كما نعرف جميعا حبشي يعني أسود، فعيره بأمه فقال له يا ابن السوداء. فذهب بلال رضي الله عنه وأرضاه واشتكى إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه أبو ذر؟ أبو ذر عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض غاضبا، فقال أبو ذر إنه ما أعرضك عني إلا شيء بلغك يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو غاضب: أنت الذي تعير بلالا بأمه. ثم قال: والذي أنزل الكتاب على محمد، أو ما شاء الله له أن يحلف، قال: والذي أنزل الكتاب على محمد ما لأحد علي فضل إلا بعمل. انظر، يعني سبحان الله، ما لأحد فضل على إنسان آخر إلا بالعمل وإلا بالتقوى وإلا بالصلاح. هذا المقياس وهذا هو المعيار الذي يجب أن نقيم به الناس، ويجب أن نقيم به الأعمال التي بين العباد بصرف النظر عن جذورهم أو عن أعراقهم. وسمى ذلك جاهلية، وقال لأبي ذر في رواية أخرى: إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر، فيك جاهلية، فيك عنصر من عناصر الجاهلية أو خلق من أخلاق الجاهلية، لابد أن ترفع هذا الخلق وأن تمحو هذا الخلق من تاريخك. وعندما سمع أبو ذر هذا الكلام وضع رأسه على التراب ونادى على بلال أن يطأ رأسه بقدمه حتى يكفر عن سيئته، لولا أن بلالا رضي الله عنه وأرضاه عفى عن أبي ذر. يرتبط بهذا الحق، حق المساواة، حق آخر مهم جدا في حقوق الإنسان، وهو حق العدل. من روائع ما يروى في هذا الصدد قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنهما عندما ذهب ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قال له: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. انظر إلى العدل، وانظر إلى حقوق الإنسان. يحفظ الإسلام حق الإنسان في ماله، فلو تعدى أحد على مالك قطعه الإسلام أو قطع يده الإسلام، وإن كانت كما يقول صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وحشاها من ذلك، ولكن هذا ليقرب إلينا الصورة صلى الله عليه وسلم. يرتبط بهذا المعنى معنى العدالة ما قاله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يفسر لنا في هذا العدل، فيقول: فإن لصاحب الحق مقالا. صاحب الحق له حجة لابد أن تسمع، وله دليل لابد أن يتبع. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. انظر إلى العدل وإلى هذه القواعد التي وضعت في هذا الزمن السحيق والقديم لتضع للإنسانية جميعا أفضل حقوق يمكن أن تصاغ لحق الإنسان. بل إن الإسلام كفل للإنسان ما يسمى بحق الكفاية، وهذا غير معروف أصلا في الحقوق الأوروبية أو الأمريكية أو غيرها من الحضارات المعاصرة أو اللاحقة. ناس عادة عندما تتعارف بينها على الحقوق تطلب حد الكفاف، حد الكفاف الذي يكفل للإنسان أن يعيش، لكن الإسلام يكفل للإنسان حق الكفاية، يعني حق الكفاية أن يعيش على مقومات الدولة ويحيا حياة كريمة، يحيا حياة كريمة. يوفر الإسلام للناس المأكل والمشرب والمسكن، بل والخادم الذي يخدم الإنسان، ويعتبر ذلك من حق الكفاية. حق الكفاية هذا يتحقق بالعمل، فإن عجز الفرد عن العمل فالزكاة تكفيه، فإن عجزت الزكاة عن سد كفاية المحتاجين تأتي ميزانية الدولة لسد هذه الكفاية. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم تعبيرا عن هذا المعنى: من ترك ديدا أو ضياعا فإلي وعلي. انظر إلى هذا المعنى الجميل، من ترك دينا، اللي عليه دين مات وعليه دين، أو عليه ضياع، عليه أولاد يخشى عليه من الضياع، فإلي وعلي، ويقصد بذلك الدولة. الدولة تكفيه، والدولة ترعاه، والدولة تتولى أموره، وهذا من حق الإنسان الذي يعيش في الدولة الإسلامية. أختم هذا الحديث بكلمة عظيمة قالها حبيبنا صلى الله عليه وسلم يلفت أنظار المسلمين جميعا إلى الاهتمام بحقوق الإنسان أيا كان هذا الإنسان، فيقول: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبي ويعلم به. يعني هذا نقيصة من النقائص التي تؤثر في الإسلام، أن تبيت وأنت شبعان وتعلم أن جارك جائع بصرف النظر عن ديانة هذا الجار أو عرق هذا الجار أو جنسية هذا الجار. إن هذه المعاني السامية رسخت بشكل واضح في الإسلام حتى خرج لنا بهذه الصورة الراقية. وطبعا هذا جانب من جوانب حقوق الإنسان، والموضوع أكبر من أن يحصى في حلقة واحدة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من روائع الحضارة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور راغب السرجاني.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن مع خواطر إيمانية مع الداعية محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يتولى تفسير آيات من سورة النساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقلنا إن المعطى من كلمة ثواب أنها جزاء على عمل، إذن فلا بد لطالب الدنيا أن يعمل. واختلاف الناس حضارة وبداوة ومدنية وتخلفا وتقدما وتأخرا إنما ينشأ عن العمل. هنا ملحظ آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ثواب الدنيا دل على أن في عمل عشان ناخد الدنيا، ما قالش وثواب الآخرة، بل جعل الثواب للاثنين. إذن الآخرة بياخدها اللي بيعمل للدنيا كمان، مش عمل للدنيا ثواب وللآخرة ثواب. قال لك ده الآخرة دي هتبقى جزاء، إنما الثواب واحد، لأن الدنيا صحية تفهم إنما هي مطية مين. فكأن كل عمل تجعل في بالك الله يعطيك ما ثواب في الدنيا ويعطيك ثواب في الإيه؟ في الآخرة. ما عملش لدي ثواب وما عملش لدي ثواب علشان نشقق، عشان إيه؟ نشقق. اسمع بقى الملحظ الأخير في تسجيل الآية: وكان الله سميعا بصيرا. الله سميع وبصير، يبقى مدام ثواب الدنيا وثواب الآخرة هيتأتى من العمل، لكن القول حدث من اللسان ولكنه عمل أيضا، عمل

ولا مش عمل؟ والمقابل للقول اللي هو حدث اللسان ما يبقاش عمل، يبقى فعل. يبقى كأن الأعمال هتنقسم كم قسم؟ قسمين، أقوال وأفعال، وكلاهما عمل ولا لا؟ يبقى العمل قد لا يكون فعلا وإنما يكون إيه؟ يكون قولا. الله. يبقى إذن لما ربنا قال ولا يحضون على طعام المسكين، الغني قال انتوا بتاكلوا التراث اكل ذنب ومش عملوا ايه وما تدوش اليتيم. طب ما عنديش يا سيدي. ام قال حض غيرك على ان يعطي. حض غيرك يعني تقول له وعزه تكلمه، يبقى كلام ولا مش كلام؟ يبقى برضو الكلام هيبقى من ضمن مين؟ هيبقى من ضمن العمل. يبقى اذا ثواب الدنيا عايز عمل. العمل قسمين، يا قول يا فعل. اللي يقدر على الفعل يفعل، واللي ما يقدرش على الفعل يتكلم ينصح. ولذلك شوف لما يجي الحق سبحانه وتعالى يعني يستنصر المسلمين عشان ينصروا دين الله، يقوم يقول انا بس مش هجعل على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الايه المريض حرج. ده كلام على الاول، دول ما لهمش حرج. ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون. بس كده يا ربي؟ قال لك لا، اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. يعني غير الواجد برضو يجد ان يتكلم. طب مين ما عندوش دي بقى القدره دي؟ يبقى اللي ما يغدرش على فعل الخير يقول به، يذكر به، ينصح به. مفهوم؟ ادي معنى كلمه سميع وبصير. سمع هيسمع ايه؟ القول اللي ما يقدرش يعمل يقول خلاص. وبصير يشوف ايه الحال اللي هيعمل. اتفهمت قوي؟ اتفهمت. يبقى اذا الثواب الدنيا عايز عمل، مش عايز فعل. اوعى تغلط، عايز ايه؟ عمل. العمل هو ايه؟ انفعال كل جارحه بمطلوبها. اللسان جارحه ولا مش جارحه؟ جارحه هيتكلم. يبقى ده عمل ولا مش عمل؟ طيب القلوب عملها ايه؟ اهو القلوب دي شوف بقى، شوف الـ شوف الـ الدقة بقى. القلوب دي عملها لا يسمع ولا يرى. خلاص؟ ولذلك قال الحتة دي بقى خاصة بإن اللي ما يعرفش إلا ربنا. اللي بقى بتاعت الإخلاص دي ما يعرفهاش إلا ربنا. ولذلك قال لك ده سر من أسرار. أودعه قلب من أحببت من عباد لا يطلع عليه ملك فيكتبه. ما بينكتبش، اللي بيكتبه ما بيكتبوش، ولا شيطان فيفسده. يبقى إذن دلوقتي عرفنا العمل هينقسم إيه؟ قسمين، قسم اسمه قول وقسم فعل. وفي حاجة لا تطلع في القول ولا تطلع في الفعل. أما قال لك دي إيه؟ نية القلب. يبقى دي خاصة بمين؟ ولذلك ما هيش دخلة في نطاق رقيب وعتيد، دي نطاقه هو بس، نطاقه. ولذلك قال حيقول سميع وبصير، وبعدين يقول خبير. لطيف وخبير. لطيف يعني يتغلغل في الأشياء. يبقى لما تيجي تقول ايه؟ انما الأعمال بالنيات. الأعمال دي عمل الجوارح ومنها اللسان. ما هي مش أفعال. ولذلك عشان تضبط الحكاية دي فعل وعمل، خد الآية لما تقولون ما لا تفعلون. يبقى المقابل للقول ايه؟ الفعل. انما الكل ايه؟ عمل. وفيه برضو حقيقة عمل، انما له قول وله فعل، اللي هو ايه؟ النية القلبية. مفهوم كده ولا لا؟ يوم ربنا لما يقول سميع وبصير، يبقى سميع للقول وبصير للفعل. اللهم صل يا سلام. سبحانك يا خالق. يا أيها الذين آمنوا، احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، فكأنه يقدم حيثية الحكم الذي يأتي بعده. يقدم. ولذلك حتى القضاء البشري

0: لما قبل ما يحكم الحكم يقول حيثيته، يقول ايه؟ بما انه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا والمادة كذا حكمنا بكذا. يبقى الحيثيات بتتقدم ايه؟ الحكم. فحيثيات الحكم اللي ربنا يحكم، لما يقول لك يا ايها الذين كتب عليكم الصيام، حيثية الكتاب انك امنت بي يا اخي، انت امنت بي فاسمع مني بقى، هو انا كلفت بالصيام الناس كلها ولا المؤمنين بس؟ يبقى يا ايها الذين امنوا حيثية كل حكم به. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لانك انت دخلت على الايمان بقمة القسط، دخلت على الايمان بايه؟ بقمة القسط. لان القسط ده مش العدل، العدل تعطي كل زي حق حقه. طب حق الاله الواحد ده مش تيجي من بيت تقول له انت اله واحد يا اخي؟ اذا المسألة كلها قمة القسط ايه؟ الايمان. فما دام انت ابتدأتها بقمة القسط وهو الايمان، اجعل القسط سائرا في كل تصرفاتك، اجعل القسط سائر في كل ايه؟ تصرفاتك. واياك ان تجعل القسط امرا او حدثا يقع مرة وينتهي، والا لقال لك يا ايها الذين امنوا كونوا قائمين بالقسط، ده القوامين. تقول فلان قائم وفلان قوام، احنا قلنا قوام دي ايه؟ صيغه مبالغه، صيغه يعني اجعل ايه، لا تجعل ايه القسط لتقوم له مره واحده، بل اجعله خصله لازمه في كن قوام بالقسط، كل حاجه اعمل فيها الايه القسط. واحنا قلنا سابقا ان القسط في ظاهر امره العدل، وبرضو الاقساط هو العدل. والضجه دي بتحدث عند العلماء، فقلنا احنا المساله بسيطه، لان في قسط يقصد زي ما قلنا قسوطا يعني جار، يبقى ايه؟ جار. فاذا اذهبت انت الجور يقال اقسطت، اقسطت يعني اذهبت الايه؟ الجور. الله. يبقى اذا القسط هو العدل الابتدائي، انما الاقساط عدل منع جورا كان قد وقع. يعني في ناس اول ما اقولك اهم وانت حكمت بينهم بالعدل، يبقى ده اسمه ايه؟ قسط. لا قسط، ان حكم عليهم في المحكمة الابتدائية وبعدين استأنفوا، فلما الحكم واستأنفوا المحكمة نظرت وجد خطأ في التطبيق قامت ازالت الجور، يبقى الذي يصدر من الدرجة الثانية اسمه اقساط، انما اللي يصدر ابتداء عن كده اسمه ايه؟ ويبقى اتفقنا ولا اي حاجة ولا ما فيها تعب ولا اي حاجة. يبقى القسط عدل ابتداء اول حاجة، انما الاقساط كان هناك جو فرفع، لان بيسموا فيه همزة اسمها همزة الايه؟ الازالة، همزة الازالة. يقول لك ايه؟ اعجم الكتاب، اعجم الكتاب، انه كان فيه عجمة، عجمة يعني حاجة مستخبية، فهو عمل ايه؟ ازال هذه العجمة، سموها همزة ايه؟ همزة الازالة. يبقى اعجم يعني ازال ايه؟ ولذلك بيسموا كتب اللغة ايه؟ المعجم. معجم يعني ايه؟ الذي يعطيك معاني الالفاظ فيزيل خفاءها، يزيل ايه؟ خفاءها. يبقى اقسط معناه انه ازال الايه؟ القصد اللي هو الايه؟ الجور. يبقى ما فيش ضجة ولا اي حاجة، نبقى نقول له القسط عدل اول، الاقساط كان فيه جور وانت شلته، همزة الازالة. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط، لان اول مرتبة في القسط انت عملتها بعقلك انك رديت الايمان الى الرب المستحق له، اول عملية. فاشع هذه في ايه؟ في كل صلاة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اذا لا يكفي ان اكون قائما بالقسط، هب أن رجلا كافرا بالله وبيعدل بين الناس. صحيح هو بيعدل بين الناس، إنما ما يبقاش دخل في حيثية الإيمان. اللي يدخل في حيثية الإيمان مين؟ يكون قائم بالقسط وفي بال ربنا، وفي باله ربنا الاثنين كائمين بالقسط شهداء لله. أم قال لك إيه؟ شهداء لله، لا لمنفعة ولا لغاية ولا لهوى ولا لغرض، علشان الأمور تستقيم. وإلا إن حكمت بهوى لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت الايه؟ السماء والأرض، تفسد الاثنين. شهداء لله، يبقى إذن القوام بالقسط يقول لك ده فلان حقانش، ولو إنه مسيح ولو إنه شيوعي يقول له كويس أهو خد سناءك وخد مش عارف إيه. إنما بقى أنا عايز يبقى قائم بالقسط لقصد مين؟ الله. اللي عايز ثوابه بقى، اللي عايز مين؟ ثواب. شهداء لله ولو على أنفسكم. الله، طب ده الشاهد دي بيشهد لواحد على واحد. أم قال بيشهد لواحد معنا، ولما يقر بذنب مش يبقى شهد على نفسه؟ شهد على نفسه. طب ده الشاهد ده عشان يرجح الحكم، مش كده ولا لا؟ والإقرار سيد الأدلة، الشاهد الدليل اللي هيرتب عليه القاضي الحكم. فإذا أقر بقى سيد الأدلة، يبقى يشهد على نفسه ولا لا؟ يشهد على مين؟ طب ما تجيبها برضو، أدي معنى. والمعنى الثاني، ولو كانت الشهادة تجر وبالا على نفسك برضو، تنفع ولا ما تنفعش؟ شوف بقى معطيات الإشاعات القرآنية بقى، يبقى على نفسك للإقرار خلاص، وقد لا يكون مش على نفسك، انت برضو شهدت وعد، انما ما تخافش من ذي سلطان. إن أدركك وبال في نفسك، ما هي فيها ناس أدركها وبال في نفسها لأنها مثلا قالت كلمة حق مثلا، وقد يصح إن هو مش أدرك وبال في نفسه بس في أهله، يعني برضه مش ياخدوه بذنبه، هو بياخدوه مين؟ يقول لك ولا يهمك، اوعى تقول ده العيال هيعملوا، العيال هينببوا الدنيا، هياخدهم ياخدهم، يبقى لهم رب. يبقى إيه؟ لهم رب. طيب حال أوي، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، دي مفهومة. إذا كنت شدت على نفسي يا أخي يبقى أبويا هم هيبقوا أعز مني. شوف بقى استحساسات مخالفة العدالة بتدخل فيها الأهواء، لأن إيه اللي يخليك ترجح باطل غير واقع على حق واقع؟ ايه اللي يخليك تعمل العمليه دي؟ ده لازم في مرجح، هوى في نفسك. ما دام الهوى في نفسك نقول طب الهوى ده منشأه ايه؟ اما ان يكون المشهود عليه غني فتخاف تشهد عليه يمنعك خيره، مش كده؟ طب وكلمه فقير بقى ليه؟ المشهود عليه فقير هتخاف من ايه في الفقير؟ ام قال لك قد تكون الهوى رحمه له، هو عمل حاجة وبعدين فقير صعب عليك كده، قال لك يا شيخ هيعملوه وعياله مش عارف ويبقى ايه اوعى. يعني مالكش دعوة بحكاية غني، انت ما انتش رب عشان تلاحظ مصالحه. ولذلك جاب الحيثية الملجمة، يكن غنيا او فيكن، ان يكن المشهود عليه غنيا او فقيرا ما خلقتوش يقول، فالله أولى بهما. فالله أولى بهما، مالكش مصلحة، أنت ما انتش قيم على الوجود، ما انتش قيم على الوجود. إن يكن غنيا أو فقيرا أي المشهود عليه فالله أولى إيه بهما، فلا تتبع الهوى. يبقى إذن اللي حيفسد على العدل إيه؟ الهوى. آفة الرأي الإيه؟ الهوى. نعم. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، لا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني إيه؟ اوعى تتبع الهوى لحتى تعدلوا، لتعدلوا. فلا تتبعوا الهوى حتى إيه؟ حتى تعدلوا، لأن الهوى بالإيه؟ هو اللي بيجنح، هو اللي بيروح. احنا مش حكينا لكم حكاية القاضي اللي ذهب للخليفة وقال له اعفني من القضاء؟ قال له ولمن يكون القضاء إذن، أو من يكون للقضاء إذن، وأنت وأنت وأنت، أقعد يطريق. قال والله يا أمير المؤمنين أنا شهر عني أني أحب الرطب، يعني بقت يعني شائعة علي أنني بحب الإيه؟ الرطب. فبين أنا في بيتي وإذا بالخادم قد دخل ومعه طبق من رطب، وكان في بواكير الرطب لسه يعني ما بشايب تبقى يعني عليه لا فأوز. فقلت للخادم من جاء به؟ فقال واحد صفته كيت وكيت، فتذكرت أن بهذا الوصف واحد له قضية عندي، فقلت رجع له الايه الرطب بتاعه، فردت الطبقة لصاحبه. فلما كان اليوم جلست للقضاء فدخل علي الرجل فعرفته، فوالله يا أمير المؤمنين ما استوي في نظري هو وخصمه رغم أني رددت الطبق. برضو قلبه كده ميال إليه لأنه الرجل اللي افتكر كده برضو. فأنا مش عايز بقى الحكاية دي. نعم. وإن تلو أو تعرضوا، فيه قراءة بيقول وإن تلو أو تعرضوا، تلو أي تقربوا ولا تبعدوا، إيه اللي يحصل؟ فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولا إن تلو في الشهادة يعني تعملها شهادة كده يعني ملفوفة كده، ما هو في واحد بقى له غادر يقول ده ولا غادر يقوم يعملها إيه؟ وبنشوف حاجات زي دي كتير. وإن تلو أو تعرضوا، اللي بيعرض عن أداء الشهادة بندعيه يشهد مش راضي، يبقى مش راضي ليه؟ مش خايف من المشهود عليه؟ لأن طبعا ما يقالش إنه خايف من المشهود له، لأن هو هيرجح حكم مين؟ المشهود له. يبقى هيخاف من مين؟ من المشهود عليه. يبقى ما يجيش خالص. وإن كان بقى يعني يجي برضو يقول إيه؟ أنتوا عارفين حكاية يعني ويقعد بقى إيه؟ يلقلق في الكلام ولسانه بيه ما تعرفش منه إيه؟ وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ليه؟ أم قال لك لأن اللي حيفسد الهوى إيه؟ اللي حيفسد العدالة والقسط إيه؟ الهوى. طب والهوى ده عمل مين؟ يبقى دي عايز سميع وبصير؟ لا ده عايز الخبرة بقى. يا سلام يا سلام، آمنت بالله. فإن الله كان بما تعملون إيه؟ وسمها عمل ولا لا؟ يبقى النيات والهوى عمل القلوب. يبقى العمل حينقسم كم قسم دلوقتي؟ ثلاثة. أيوة، قول بلسان، فعل بجوارح غير اللسان، نيات قلوب وهوى. نعم. الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. الله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. طب أنت بتناديهم بالإيمان، أنت بتناديهم تشوف كده. قال لك ساعة رجل يجري كلمة الإيمان على لسانه ويعلم الله أن قلبه مش مصدق، فيكون كلمة الإيمان هي حق صحيح، إنما بالنسبة لمطابقتها القلب مش حق. مش كده ولا لا؟ احنا كنا قلنا زمان عندما تعرضنا إلى قول الحق سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاءك الإيه؟ المنافقون قالوا إيه؟ ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله. طب إنك لرسول الله دي قضية صدق ولا مش صدق؟ والله إيه؟ طب إذا وافق شهادتهم ما علمه الله، وبعدين يقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله، طب هم قالوا إنك لرسول الله، خد بالك من العبارة، هم قالوا إيه؟ إنك لرسول الله. طب وربنا عالم إن هو رسول ولا لا؟ طب كيف يقول الله لمن قال لرسول الله إنك لرسول الله يقول ربنا يشهد إنهم كذابين؟ شوف بقى، شوف الأسلوب. والله نقول له تعالى، وهل هو يعلم كذبهم في المقول أم في القول؟ ده هم قالوا إيه؟ هم قالوا كده من الأول إنك لرسول الله ولا نشهد إنك لرسول الله؟ هو كذبهم في حكاية نشهد دي، لأنهم ما شهدوش ولا حاجة، لأن الشهادة أن يوطئ اللسان والقلب. مش هو ما تجيبش. ما هو اللي بيستدركه على القرآن يقول لك يا أخي اهو القرآن هو بيقوله. إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ نحن رسول الله. كلام حلو قوي. والله يعلم أنك لرسول. وبعدين يقول والله يشهد أننا موافقين لكاذبون. كاذبون في إيه؟ هو رسول ولا مش رسول؟ رسول. طب كذبين ليه؟ ما دام قال أنك لرسول الله بدهم ياخذونا بقى من نقول له هو هم قالوا انك لرسول الله ولا قالوا نشهد انك لرسول الله؟ يبقى انت جبت مقول القول انما سبت القول نفسه. القول نشهد. فالله كذبهم في قولهم ايه؟ نشهد. يبقى بيقول يا ايها الذين امنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم امنوا. يبقى الخلاصه كده يا ايها. يبقى الخطاب لمن بقى؟ للمنافقين بقى. طب وإن جعلت للمؤمنين عامة؟ نقول له طيب يا أخي ألم يقل الله في كتابه يا أيها النبي اتق الله. يا أيها النبي اتق الله. الله. يبقى إذن معنى يا أيها الذين آمنوا آمنوا قبل أن أخاطبهم الآن، ولذلك خاطبتهم بلفظ الإيمان خلاص. وأنا أريد أن يتصل إيمانهم بعد كلامي بإيمانهم قبل كلامي. ما ينفصلش الإيمان أبدا. يبقى أكنه داوموا على الإيمان. شرف الإيمان ده واكسبوه. يا أيها الذين آمنوا قبل أن أخاطبهم مش كده؟ آمنوا يعني برضو داوموا على إيمانكم بعد خطابي، لأن ده شرف الخطاب. زي ما قال يا أيها النبي اتق الله، مع أن معنى نبي أنه يتق الله. يبقى داوم. إن رأيت منادا بوصف طلب منه الوصف بعده فاعلم أن المراد الإيه؟ المداومة. أو يا أيها الذين آمنوا بالكتب السابقة آمنوا برضو باللي جه كده. يا أيها الذين أنه كان بيخاطب كفار وبيخاطب منافقين وبيخاطب إيه؟ مؤمنين وبيخاطب أهل الكتاب، فلازم الآية إيه؟ يا سلام يا سلام. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. إذا آمنت بالله بس، طب نتيجة الإيمان هتعمل إيه؟ إيه اللي هتعمل؟ طب نتيجة الإيمان إيه تعمل إيه؟ الله، ده أنت لازم تشوف هو عايز إيه. طب وعايز إيه بقى؟ تعرفها من إيه؟ يبقى لازم رسول. يبقى لازم تؤمن بأن فيه رسول، لأن احنا قلنا قصارى ما يعطيك العقل أن تؤمن بأن وراء الكون إلها خلقه ويدبره. إنما اسمه إيه؟ ما نعرفش. الله، عرفتها منين بقى؟ مش بالعقل دي تتعرف. مطلوباته إيه؟ طب اللي يأمن بو يعمل له إيه؟ لازم يجي رسول يبلغني. لازم يجي رسول يبلغني. يبقى لازم تؤمن بالله وتؤمن بمين؟ برسوله. وما دام امنت برسوله يبقى لازم تؤمن بالكتب اللي تيجي على لسان الرسول ولا لا؟ على الاول. وبعد ذلك لما يجي الايمان بالله والكتب، والكتب تقول لك ان في خلق لله انت ما بتشوفهمش، يقول لك ملائكه، والملك ده هيجيب الوحي وينزل وانت ما شفتوش، تامن بيه ولا ما تامنش؟ الله. اذا ان قمه الايمانيه ان تؤمن بالله، لازمها ان تؤمن برسول الله، وان تؤمن بكتاب مع الرسول، وان تؤمن بما يقوله الله من خلق لا تستطيع ان تدركهم كالملائكه، بالله ورسوله. طيب والكتاب الذي نزل على رسوله اللي هو القران طبعا، والكتاب الذي انزل من قبل الكتاب ده جنس. ساعه ما تشوف الكتاب ابقى اعرف ان جنس الكتاب، ومره الكتاب تبقى علم. ففي الكتاب الأولانية بقت علم على مين؟ على القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل يبقى كل الايه؟ كل الايه؟ الكتب. ولذلك قال دي بيسموها قال الايه؟ الجنسية. قال للجنس. الجنس يبقى تحته ايه؟ أفراد كتير، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى يوم يجيب لي مفرد ويدخل عليه الألف واللام، وبعدين يستثنى منه جماعة، يستثنى منه ايه؟ جماعة. والعصر إن الإنسان، الإنسان ده مفرد ولا لا؟ دخلت عليه مين؟ قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين. الله، تستثنى من الإنسان وهو مفرد جماعة، يبقى دل على أن الإنسان دي جماعة وأكثر من مستثنى، يبقى ده اسمها إيه؟ الجن. يبقى إيه؟ عايزين نؤمن بالكتاب أي الإيه؟ القرآن إذا أطلق كلمة كتاب انصرفت إلى القرآن، لأن دي اسمها آل الغلبة. اسمها آل الإيه؟ الغلبة. لما تيجي تقول إيه على فلان، إن فلان ده الرجل. الرجل يعني إيه؟ يعني إن أطلقت كلمة رجل ما تنطلقش إلا عليه. فكأن الكتاب يعني إيه؟ اللي هو القرآن. وبعدين والكتاب الذي أنزل من قبل هيشمل التوراة ويشمل مين؟ يشمل الإنجيل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله يكفر بالله. طب إن آمن بالله ولا جابش الحكايات الثانية برضو يبقى كافر ولا لا؟ يبقى كافر برضو. من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. المسألة إن الجماعة الأحبار اليهود عبد الله مثلا بن سلام وابن أخته وأسد وأسيد ابن كعب وثابت ابن قيس ويامين ابن يامين، لما راحوا للنبي قالوا له احنا نؤمن بيك ونؤمن بالكتاب الذي أنزل على موسى، بس قال لهم لا، لازم تؤمنوا بالكتاب اللي ينزل على مين؟ على عيسى. أيضا على ايه؟ فاللي يجي في حتة في منطقة دي يبقى ايمانه ناقص ولا لا؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ضل يعني ايه؟ ضل يعني سار على غير هدى. لما يكون واحد ماشي كده وبعدين يقول فلان ضل الطريق، يعني انتهى مش كده؟ بس توهان للطريق ده قصاره ايه؟ انه ما يوصلش للغاية بتاعته اللي كان. انما لما يضل ضلال بعيد قوي وحيروح متاهة تانية خالص كده، يبقى دي في الكفر بقى، يبقى دكها ضلال من الممكن ان ايه؟ انما دكها ضلال ايه؟ واحنا قلنا بقى الفارق في الضلال ايه؟ ان مش كده؟ وكده هو يبقى المتحدين هنا، ويختلف بس متر واحد تلتفت تلاقي يبعد ولا لا، كل ما يمشي يبعد. والمفروض ان الانسان اذا صار في طريق كلما صار خطوة قرب من الغاية، ديك كلما صار خطوة بعد عن الغاية، المحيط يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما يبقى الناس. فقد ضل ضلالا بعيدا. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بقى هم آمنوا الأول، دي اللي هم مين بقى؟ دول المنافقين. بقوا يؤمنوا، قالوا ايه؟ آمنوا بالذي أنزل وجه النهار واكفروا. وقالت طائفة مش كده من أهل الكتاب، مش هي الآية كده؟ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين واكفروا آخر. الله، يبقى الإيمان دي بقى كلمة بتنقال، وكانوا حريصين على أنهم يأدوا مطلوبات الإيمان بما يدفع عن إيمانهم الريبة، ولذلك حبهم يلبسوا في المنطق. قالت الأعراب آمنا، قل شبأ. شوف الفضيحة لهم أمام نفسهم. بالله لما يكونوا هم مؤمنين باللسان كده وفي قلبهم، مين اللي طلع لها في قلبهم بقى؟ بالله لو قال انكم امنتوش ولكن قلوا اسلمنا، يقولوا الله ده يبقى قفشنا ولا ما قفشناش؟ يبقى عرف خبايا قلوبهم ولا ما قلوبهم؟ يبقى لازم يؤمنوا ولا ما يؤمنوش؟ لازم يؤمنوا يا اخي. طب ما هي حاجه في قلبهم ايه؟ هم قالوا قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل لم تؤمنوا يا ولكن قلوا اسلمنا. اسلمنا يعني عملنا الاعمال الظاهريه للاسلام،
1: انما الايمان في قلوبنا لا. ولذلك الحته دي هي اللي جابت الحيثيه بتاع قول الحق فيهم ولما يدخل الايمان.
0: يا سلام،
1: اللي بيتكلم رب الله، كلمة ولما يقول انت تقول ايه؟ لما يثمر البستان وقد اثمرت البساتين. لما يثمر يعني لسه بستاننا ما اثمرش والبساتين اللي بريحه اثمرت. كلمة لما دي افادت انه هيثمر فرضه، بس لسه وقته ما جاش، لسه وقته ايه؟ ما جاش. انما ايه؟ امل ان ايه؟ انه يثمر. لما يثمر بستاننا وقد اثمر ايه؟ اثمرت البساتين. قول الله، قالت الاعراب ايه؟ امنا. قل، دي بقى اللي هتخليهم ايه؟ يدخلوا في حيثيه ولما يدخل الايمان في قلوبهم. يعني كان الايمان هيدخل بس الوقت ما دخلش. ما هي الفرق بين لم ولما ايه؟ لم ولما الاثنين بينفوا الزمن، بينفوا الحدث الزمن الماضي. خلاص، لم يقم محمد وقد يستمر انه ما يقومش، انما لما يقم محمد هو ما امشي قبل ما اتكلم، انما يصح. مفهوم؟ ماشي الكلام ده؟ يبقى قول الحق سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا. شوف بقى افشت ربنا له، قلت لهم يا محمد انتم ما امنتوش، لم تؤمنوا، ولكن عشان تبقوا صادقين قولوا اسلمنا. يعني عملنا عمل مين؟ المسلمين. كانوا بيبقوا اسبق الناس الى صفوف الصلاه عشان يداروا ايه؟ بالله لما تكون حاجه دي في نفسهم وبعدين يقفشهم الرسول كده يقول لهم لا انتم ما امنتوش، انتوا اسلمتوا بس، ماذا يكون موقف هؤلاء؟ عرفهم ان محمد عرف خبايا قلوبهم ولا ربنا اللي قال له خبايا قلوبهم؟ والله اللي كان ان كانوا هيقولوا ان محمد هو اللي عرف ده يبقوا مش عملوه رسول، ده يبقوا عايزين يعملوه اله بقى ولا ايه؟ يبقى وهو بيقول لا ده ربنا هو اللي قال لي. قالت الاعراب ايه؟ بدليل انه قال قل، انا ماليش فيها حاجه، ده هو اللي قال لي. يبقى اللي يا حاجه من اتنين، يا محمد عرف بذاته يا ربنا قال له. ان كان عرف بذاته يبقى مش رسول بس، ده ارقم. ولذلك هناك الذين اثبتوا ان محمد عليه الصلاه والسلام قال حاجات مش ممكن البشر يعمل ايه، جه الراجل شو ده او غيره من الجماعه المفكرين، الذين يكذبون ان محمد رسول يريدون ان يجعلوه اله. لانه جاب منين ما يا ناس قالوا قالوا اللي بتكذبوا محمد، ان ما صدقتوش محمد يبقى معناه ان كنتوا عايزين تعملوه اله، لانه قال حاجات مش ممكن يقولها بشر ابدا. فالراجل بيقول انا مش من عندي. شوف بقى منطق الآبة، قالت الاعراب امن قل، وهو يحكي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اهي كلمه ولما يدخل الايمان علم من الله بان الافشة المنطقية اللي انقفشوها دي هتخليهم يقولوا يا سلام، لا ده ما فيش، لا ايه ده لازم نؤمن. ولما يدخل الايمان فقالوا ايه؟ الحمد لله. قال ولما يدخل، اذا ففيه امل ان يدخل، وقد دخل بالفعل. نعم، ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بان ماتوا على الكفر، او امنوا بموسى خلاص ثم كفروا بعيسى، وجيه ناس تانيين امنوا بعيسى وازدادوا كفرا بعدم الايمان بمحمد، لان بقى ما عادش استدراك، بقى ما عادش ايه استدراك. نعم، لم يكن الله ليغفر لهم. ليه؟ لانهم دخلوا في الايمان مره وبعدين خرجوا. كلمه يدخل ويخرج دي ده معناها عايزين يعملوا فتنه وزبزبه، لانه يقول لك ده امنوا لما شافوا كده ظاهريه البتاع، لكن لما تعمقوا في المسائل لقوا مش كفر. ولذلك انظر بقى الى قول الحق سبحانه وتعالى، وقال الطائفه من اهل الكتاب ايه؟
0: آمنوا بالذي أنزل على إيه؟ وجه النهار واكفروا آخرة. شوف التحليل بقى لعلهم يرجعون.

0: المعنى الأول أن المقصد منها الدلالة، المقصد الدلالة. المعنى الثاني المعونة. الدلالة يدلك ولا ليش دعوة بك، إن شئت بقى تدخل ومن شئت ما تدخل، إنما المعونة يعمل فيك إيه، يخليك تنهدي بالفعل. أم قال آه القرآن لما تعرض لهذه المسألة قال أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو أنه هداهم الهداية الفعلية كان يقول استحبوا العمى على الهدى ولا دلهم بس؟ فكأن الله دل على منهج الخير الموصل للخير كل الناس. اللي أقبل بإيمان قال له مدام أقبلت بإيمان أنا أعاونك في أن تزداد هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم. وإحنا كنا زمان ضربنا مثل مش عايزينه يغيب، ولله المثل الأعلى، قلنا أن رجل المرور واقف وبعدين أنت تريد تروح اسكندرية فما لقيتش اليافطة محطوطة بتاع الطريق، فسألت الرجل بتاع المرور أم قال لك والله طريق اسكندرية اللي على اليمين، يبقى دلك ولا ما دلكش؟ خلاص ادي مهمته. وبعدين قلت له متشكر كتر خيرك الحمد لله اللي ايه اللي لقيتك هنا، وإلا كنت تعبت ومش عارف. ام لقاك انت يعني انبسطت بالحكاية دي؟ ام قال لك بس الطريق ده فيه عقبة في بعد كيلو متعبة شوية، انا اركب وياك اعاونك على ما تفوت منها. يبقى بعد الهداية اللي هي الدلالة حصلت معونة ولا لا؟ كذلك الحق يدل الناس على الإيمان وعلى المن، فاللي يأمن به يقول له أنت أمنت بي أنا أساعدك بقى وخفف عليك الطاعة. ولذلك قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى الهداية بتعمل كم مرة؟ هداية معونة وهداية دلالة. أما ثمود فهديناهم أي دللناهم. خلاص. وبعد ذلك تيجي تلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له ايه، صلى الله عليه وسلم يقول له انك لا تهدي من احببت، مش كده؟ وفي آية تانية يقول له انك لا تهدي الى صراط المستقيم. يبقى نفى الهداية عنه واثبت له الايه الهداية. يبقى اللي اثبتها له هداية الدلالة، واللي نفاها هداية من المعونة، لان المعونة كلها من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الله، ما دام ما سمعوش هداية ربنا يقول لهم يعمل لهم ايه تاني؟ ما يمكنش، ما يبقى لان هي سبيل واحدة ولا لا؟ قل هذه ايه سبيل لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه سبيل. ده كلام كويس. او لا ليهديهم سبيلا الى الجنة، لان اصل القرآن يفسر بعضه يقوم ايه ولم يكن لا ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. ما هو السبيل هو الطريق، يبقى لما يقول ولا ليهديهم طريقا الا، يبقى برضو السبيل هو الطريق، يبقى دي تنفع هنا برضو الى طريقا الى الجنة. حد حيروح بطريق الى الجنة من غير اللي شرعه ربنا؟ يبقى ما فيه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: ايها الاخوة المستمعون، كانت هذه خواطر ايمانية مع الداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير ايات بينات من سورة النساء. دار الفتوى اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من شكره، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته،

شكرك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا. ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد في الأول.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

المؤمنين طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك، يا من

رجاء بالتوبة إليك، وملأت قلوب المؤمنين حبا بالتوكل عليك. العطاء عطاؤك، والمنة منتك.

أصلح اللهم أرواحنا وأهلينا وأهلينا وبيوتنا، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة

واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. أستغفرك يا ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،

آخرا من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية. آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى.

وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وما

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الخلق اليوم بالمفهوم الواسع التفكر، أي أن من صفات المؤمن أنه يتفكر. ففي المعاجم التفكر هو التأمل، والتفكر إعمال الفكر في الشيء، أو تصرف الفكر في معاني الأشياء لدرك المطلوب. هذا التعريف المعجمي اللغوي للتفكر. أما أحد كبار العلماء وهو ابن القيم الجوزية يقول: التفكر أصل الخير والشر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب، وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. التفكر نشاط واسع جدا، أن تعمل فكرك في الشيء تقلبه على وجوهه، ولكن أعلى مستويات الفكر

0: أن تتفكر في مصالح المعاد الآخرة، وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد، وفي طرق اجتنابها. فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، أن تفكر في الآخرة، وأن تفكر في الطرق السالكة لها، وأن تفكر في متاعب الآخرة وفي طرق اجتنابها، يعني أن تفكر في الجنة والطرق إليها، وفي النار وفي طرق اجتنابها. ويليها أربعة أفكار: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، تحتاج إلى حرفة، تدرس، تتاجر، تتوظف. وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء: التفكر في الجنة وفي أسباب الوصول إليها، وفي النار وفي أسباب اجتنابها، والتفكر في مصالح الدنيا ووسائل الوصول إليها، وفي مفاسد الدنيا وفي طرق اجتنابها. أما رأس القسم الأول، تاج القسم الأول، التفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه وطرق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر، التفكر في آلاء الله، يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة، تعرفه وتحبه إن فكرت في آلائه. فإذا فكر في الآخرة وشرفها ودوامها، وفي الدنيا وخستها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا. وكلما فكر في قصر الأمل وضيق الوقت، أورثه ذلك الجد والاجتهاد وبذل الوسع في اغتنام الوقت. هذه الأفكار تعلي همته وتحييها بعد موتها وسفولها، وتجعله في واد والناس في واد آخر. التفكر في آلاء الله يورث المحبة والمعرفة، والتفكر في الآخرة وشرفها ودوامها، والتفكر في الدنيا وخستها وانقطاعها يورث الزهد في الدنيا والتعلق في الآخرة. الآيات التي تحث على التفكر وتصف المؤمنين بأنهم يتفكرون تقترب من 20 آية. من أبرزها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر في حقيقة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. بعض أصحاب النبي سألوا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالوا لها: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت، ثم قالت: لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، قلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خلق السماوات والأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء الخلوة، فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه أي يتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إخوتنا الكرام، هناك ملمح في هذا الحديث دقيق جدا. فرجع النبي الكريم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة، الآن من خديجة؟ زوجته. ما معها من أفكار الدعوة؟ ليس معها شيء، لم يبدأ الوحي بعد. قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذه الفطرة، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هذا الإله العظيم لا يمكن أن يخزيك إطلاقاً لأنك تفعل كذا وكذا. ألا تحبون البشرى؟ واحد منكم يأتي بعد هذه البعثة ب1400 عام إذا كان صادقاً وعفيفاً ويعين الناس ويرحمهم وكان منصفاً وكان يقدم مما أعطاه الله لكل من حوله، هل يخزيه الله عز وجل؟ ثق بالله عز وجل، في أي زمان وفي أي مكان وفي أي عصر وفي أي مصر وفي أي وضع، لك وضع متفجر، وضع صعب، وضع متأزم، بلد نامي، المؤامرات عليه من كل مكان، الله موجود ولا إله إلا الله. كن كما فعل النبي وقل لنفسك: والله لا يخزيني الله أبدا. هذه القصص ليست للاطلاع، لأن تكون قدوة لنا. كن صادقا، كن أمينا، كن عفيفا، كن محبا للخير، قدم مما عندك لمن حولك وقل: والله لا يخزيني الله أبدا. من أين جاءت خديجة بهذه المعلومات؟ هذه الفطرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله ساعة قبل أن ينام. يعني مرة ألقيت درس عن أسباب السعادة الزوجية، فجاء في هذه الأسباب: لا بد من أن تتحدث مع أهلك وقتا من الزمن كل يوم. أما الزوج الذي يأتي يأكل وينام كالدابة ولا يحدثها ولا يسمع لها، هناك خطر كبير أن تنصرف عنه، ليس لها غيره. على علو مقامه وخطورة رسالته، قال جلس مع أهله ساعة يحدثها وتحدثه، ثم رقد نام. فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى فصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى ركعتين، ثم خرج فصلى الصبح. تفكر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، بس هذا شيء فوق طاقة جميع المؤمنين الآن. صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها ركعة، البقرة كلها، ثم مضى فقلت يركع بها، ثم مضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. كان أخف الناس صلاة إذا صلى إماما، أخف الناس. أما الآن يصلي وحده وما يعلم أن حذيفة وراءه. الركوع بقدر قراءة البقرة والنساء وآل عمران، الركوع. فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع. أعاد بقدر ما قرأ البقرة وآل عمران والنساء، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، ولم يستطع متابعته فانصرف دون أن يعلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام. وعن عبد الله بن مسعود قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن، فقلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ فقال إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ورفعت رأسي أو غمزني رجل أجنبي، فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل. أخواننا الكرام، التفكر سبب كل خير، التفكر في آلاء الله والتفكر في الآخرة. في آلاء الله يورث المعرفة والمحبة، وأنت في واد والناس في واد. والتفكر في الآخرة في جنتها وفي نارها يورث الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة. كان لقمان يطيل الجلوس وحده، فكان يمر به مولاه فيقول يا لقمان إنك تديم الجلوس وحدك، فلو جلست مع الناس كان آنس لك. فيقول لقمان إن طول الوحدة أفهم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة. وقد قيل الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، يعني ينبغي أن تستأنس بربك. ويقول ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا تفكر. ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا تفكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت قريش اليهود فقالوا ما جاءكم موسى من الآيات؟ ما هي آيات موسى؟ قالوا عصاه ويده البيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهبا. اجعلنا الصفا كله من الذهب، عندئذ نصدقك. فدعا ربه فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني خرق العادات ليس بشيء أمام التفكر في ملكوت الأرض والسماوات. الكون بوضعه الراهن أكبر معجزة. وعن ابن عباس قال: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. التفكر في ذات الله مهلك، أما التفكر في آلاء الله مسعد. وقال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم الله من أفضل العبادة. سألت أم الدرداء: ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار أفضل عبادته. وقد قال بعض أصحاب النبي: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان هو التفكر، وإن من أفضل العمل الورع والتفكر، وتفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، والندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما فني وإن كان كثيراً يعدل ما يبقى وإن كان طلبه عزيزاً، وإن كان طلبه عزيزاً. واحتمال المؤونة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤونة باقية. ويقول بعضهم: ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امرؤ قط إلا عمل. ورجل مر براهب عند مقبرة ومزبلة، فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا، لك فيها معتبر. عندك كنزين، كنز الرجال المقبرة، وكنز الأموال المزبلة. الرجال إلى المقبرة، والأموال الطائلة إلى القمامة في النهاية. قال له: عندك كنزين، اعتبر بهما. أبو سليمان الداراني يقول: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت الله فيه، ولي فيه نعمة ولي فيه عبرة. ويقول بشر بن الحارث: لو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله أبداً. قيل لإبراهيم ابن الأدهم: إنك تطيل الفكرة. فقال: الفكرة مخ العقل. والشافعي رحمه الله تعالى يقول: استعينوا على الكلام بالصمت، وعلى الاستنباط بالفكر. والفضيل يقول: الفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. ويقول أبو سليمان: عودوا أعينكم البكاء، وعودوا قلوبكم التفكر. وقال بعضهم: الفكر في الدنيا حجاب عن الآخرة، والفكر في الآخرة يورث الحكمة ويحيي القلوب. أيها الإخوة، من فوائد التفكر أنه أوسع طريق وأقصره إلى رضوان الله ومحبته، وفيه ينشرح الصدر ويسكن القلب. والتفكر يورث الخوف والخشية من الله عز وجل، ويورث الحكمة ويحيي القلوب. والتفكر قيمة عقلية كبرى تؤدي إلى يقظة الأفراد والأمم. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني ATALegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
4: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
5: محاضرات في التزكية. التزكية هي سبيل إنقاذ النفس من غفلتها وتبصيرها بعيوبها والارتقاء بها في مراتب الإحسان. الذكر الخفي، الرابطة، الجزء الرابع.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك مما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بالناس فتنة فنجنا غير مفتونين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، خطونا خطوات وإيدة شيئا فشيئا للتحدث والبحث في موضوع ذكر الله جل وعلا، ولم نتعجل في الأمر حتى يتعود الإنسان، وحتى يطمئن، وحتى يتأكد من أن الذي نبحث فيه هو أمر من الله عز وجل بقوله تعالى: واذكر اسم ربك، واذكر ربك، وقد تردد كثيرا في كتاب الله جل وعلا. وحتى نعلم أنها ليست فقط سنة، أن ذكر الله عز وجل ليس سنة، إنه فرض من الله سبحانه وتعالى، وهو أس التزكية. وكلنا يبحث كيف يستطيع أن يزكي حالته ونفسه، وأن يتجرد من نقائصه، ويتقرب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى مجاهدا نفسه. الآن حان موعد شرح الأمر كيف يكون. فإذا هو أمر من الله عز وجل، وهو جزء من عبادتنا، ولئن لم يسمع به الناس فهو تقصير من الناس ومن الذين يعلمون الناس. هذا الأمر لا يمنعنا من أن نستغرق أو نتعلم أو نعيد أو نجدد سنة أو أمرا أم فرضه الله سبحانه وتعالى. ولعل تجاهل مثل هذا الأمر الإلهي قد يكون أحد أسباب تخلف الأمة. لا تستغربوا ذلك، لا تستغربوا ذلك. سأعطي مثل واحد: كيف يمكن لإنسان لم تتزكى نفسه؟ الله سبحانه وتعالى فهمنا إياها بقوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم. انتهى الموضوع، صرنا عارفينها. ولكن إذا لم يستطع الإنسان أن يزكي نفسه، وتعرض لتجربة أو لامتحان، ورسب في الامتحان، ماذا تنفع كل العبادة؟ مجاهد في سبيل الله، تقدم وهو يريد الله عز وجل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وصل إلى مكان ووجد بيتا وفيه شيء من الذهب، فأخذ الذهب ووضعه في جيبه وقال: الحمد لله، غنيمة من الله سبحانه وتعالى. اسمه باللغة، اسمه بديننا، اسمه غلول، والغلول في النار، لأنه لم يعرض هذا الأمر على قائده، هذا ضب بجيبته. وخادم النبي صلى الله عليه وسلم غل شملة بس شاط ليلف فيها شرواله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار، لأنه لم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها من متاع الغنائم، من أمتعة الغنائم. أقول هذا الكلام، معنى ذلك أننا إن لم نجاهد أنفسنا ونتعلم كيف يكون النقاء داخليا. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة، هكذا علم نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب. اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي، واجعل علانيتي صالحة. فإذا كانت العلانية صالحة، كيف تكون السريرة خيرا من العلانية؟ يعني أصلح من الصلاح. طيب، واحد يقاتل في سبيل الله وفجأة يدخل إلى بيت يقتحمه ويحمل السلاح إلى آخره، يجد فيه فتاة يهودية أو يجد فيه فتاة مشركة، هل يعني ذلك أن أبيح له أن يهتك بعرضها؟ إذا هيك مفكرين الدين، شي لوكس تمام. إذا كان على الحال هاي، شو قصة سيبة؟ هذه سبية. أول شيء حتى تكون سبية في عندك فتاة طويلة عريضة بدك توصل لها بالأول. إذا حصل وقد أصبحت سبية، العصر اليوم تغير، في أشياء ما بإيدنا نحن. أنا أخشى إذا استعملنا هذا الأسلوب ودخل جيش من الجيوش الكبرى إلى منطقة من مناطق المسلمين، أن يقول: نعاملكم كما عملتمونا، فتصبح نساء المسلمين سبايا. من الذي يكون سن هذه السنة السيئة؟ خصنا. موضوع الرق انتهى. الإسلام هو الذي حد من الرق، أنا أعود إليه من جديد، انه عم نطبق شرع الله عز وجل. انه عملك انت، من الذي علمك هذا الفقه؟ انت عم تطبق مش شرع الله عز وجل، انت عم تعود بالاسلام الى عهود الاولى. الله سبحانه وتعالى الذي امر بعتق الرقبه،
عتق رقبة نجب يعني احنا من كتاب الله عز وجل. لما كان في سبي عامل الإسلام بالمثل، لما ما عاد في سبي نحن من سنها. فإذن يا جماعة الهدف من كلامي كله لا يمكن للإنسان منا أن يستقيم أمره إلا إذا صلحت العلاقة السرية الباطنة بينه وبين ربه. حاجة بقى جيب لي فتوى بعطيك قد ما بدك فتاوى، اللي عم يفتو شو عم يفتو؟ عم يعطي فتوى هو ومن يفتي معه في النار. بس برجع بقول الإنسان لا يستبيح لنفسه ما لا يحق له تحت شعارات مختلفة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البر حسن الخلق والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا رجعت عبيتك إلك نفس تقول لمرتك أنا كنت عم بقتحم وفت عبيتي لقيت بنت عمرها 18 سنة اعتديت عليها، ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. مين مع مين ما حكيت بهالموضوع؟ شو بدي لك؟ لبئس المسلم أنت. بدي أوصل له هناك نقص في تربية الفرد، هناك نقص في القيم، نقص في القيم. أين المروءة؟ أين الشهامة؟ التزكية التي نتحدث عنها ولبها وأسها هو ذكر الله عز وجل، هو حتى يصبح الأمر مرتبطا بربنا سبحانه وتعالى وليس بالناس. المعروف ما بقى من عمل مع البشر، المعروف بينك وبين الله عز وجل. وشوفوا الفرق بين شخص يقول لك الله يطول عمرك ويرد عن عرضك وعافيتك ويخلي لك أولادك مثل ما استرت علينا، وتفرح أنت أنه أنت سمعت كلام طيب. لو تعرف أن العلاقة بينك وبين الله قد أخذت بعض أجرها من هذا الكلام الطيب لتمنيت